0: العالم
1: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
2: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
1: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
3: فالهدف هو تبادل تجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
1: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
7: المنتخب المغربي لكرة القدم يفوز على نظيره الاسكتلندي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026، ليعزز المنتخب المغربي بذلك حظوظه في التأهل لدور 32. وقد وقع للنخبة الوطنية إسماعيل الصيباري في الدقيقة 2 من عمر المباراة.
4: ريم راديو.
6: ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: في لقاء احتضنته مدينة مراكش، أكد مشاركون أن الطاقة اللامركزية تمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب وتقوية مرونة المجالات الترابية، فضلا عن دعم التنافسية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وقد شكل هذا اللقاء الذي نظمته مبادرة إيمان للمناخ والتنمية بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، مناسبة لإطلاق سلسلة من 12 لقاء جهويا مخصصة لموضوع الطاقة اللامركزية رافعة للسيادة الطاقية والمرونة والتنافسية السوسيو اقتصادية.
9: نحن نتواجد هنا في إطار هذه الورشة لتقاسم نتائج البحث الذي قامت به مبادرة إيمال للتنمية المناخية للتنمية والمناخ حول درجة وتطور الانتقال الطاقي بالمغرب، علما بأنه المغرب ولله الحمد هو من الدول الرائدة في المجال الانتظارات والالتزامات الوطنية المرتبطة بمناهضة التغيرات المناخية وفقا للرؤية الملكية السديدة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش سفي المنعمين.
10: احنا كنقوم الآن بجولة حول الجهات 12 من أجل تقديم تقرير اللي قمنا به حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية. كنحطوا الرحال بجهات مراكش أسفي من أجل تقديم الدراسة اللي قمنا بها حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية والاستغلال ديالها في أسطح المباني من أجل إنتاج طاقة نظيفة.
8: اللقاء شكل فضاء للحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والخبراء والباحثين ومكونات المجتمع المدني حول السبل الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي بالمجالات الترابية وتشجيع اعتماد حلول طاقية مستدامة ومندمجة.
4: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: ريم راديو، ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
7: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: عرف مناوس دافني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كلميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13092 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
12: بلغت الكمية التي تم تسويقها حوالي 13000 طن و300، أي بزيادة تقدر 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال الكمية المنتجات، فهو يرجع اساسا الى انتعاش المصيدة ديال الاسماك السطحيه، خصوصا سمك السردين والانشوبه واليس القمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنه مع نفس الفتره من السنه الماضيه.
13: اليوم كنتواجدوا في السوق ديال السمك سيدي إفني اللي كيعرف واحد النشاط التجاري من بعد فتره ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجويه والمنزله اللي كانت في شهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثه، من بعد شهر اربعه كانت شرب على الجيب، كانت المزة مزيانة، ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
8: ومن المرتقب أن يتعزز الميناء مستقبلا بإحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر أن يساهم في تحسين أداء قطاع الصيد البحري بالمنطقة وتعزيز تثمين المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
15: المغرب عندنا هو كل شيء، لأن هنا المغرب كله مر هذه الفرقة، هذه المغرب كله بس مول ماروك باش قلبي كزعما كنبقات جون. انا اللي مولفه كنعس في 9 10 الا بقيت جوج ونص الصباح باش نتفرج كونتو لي ماروكان بيان سور، ماشي كنسمع هذاك السير سير ولا الناشد الوطني الحمي كتورش كيجوك الدموع. انا مغربيه ومفتخره بالمغرب، اي كومون دي الله الوطن الملك.
16: دابا العالم تيعيش واحد العرس كروي عالمي، والمغاربه كلهم فرحانين، توت لي جينيراسيون كونفوندو، كلشي ملي تيلعب المغرب كلشي تيكون موبيليزي، والهدف ديالو هو ان المنتخب الوطني ديالنا اسود الاطلس انتصروا. وعلاش فيهم هذا الحماس كثير؟ نظرا للمكاسب اللي ولات عند الكره المغربيه تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم.
17: كنشوفوا الناس هكذا فرحانين، وصن خاص الناس يفرحوا حيت دابا حنا عندنا واحد المنتخب اللي متطور ومزيان هكذا. ان شاء الله نكملوا بهذا الاداء بحال هكذايا، مشينا الفانزون وتفرجنا في الماتش، مهم الحمد لله كانوا الناس بزاف والناس فرحانين بالمنتخب.
18: راه ليكيب ناسيونال ديالنا بيان سور راه كنكونوا متحمسين، تنكونوا فرحانين، تنكونوا حتى حنا كنتسناو من فوقاش يلعبوا، والحمد لله مشرفينا فيما مشاو، اللهم لك الحمد. شتي المغاربه ولاو يديروا لنا الماتش في 3 الليل، غتلقى قهاويه عامرين، ديور عامرين، كاع الاماكن العموميه ولا الخصوصيه كلها عامره بالناس كتفرج في الكره وكتدعم الكره وكتدعم المنتخب المغربي وديما مغربي.

0: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول. ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل سيباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة، وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكاتبة محمد وهبي. وواصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا، ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم. وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهدف السبق، رفض الاسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على اعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بصفر فرصة و صفر تسديدة لإسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لإسكتلندا مقابل ثلاث للمغرب، في حين ارتكب الإسكتلنديون أربعة أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل سيباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس سيغان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة، بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الأسكتلندي أنغوسغون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء، رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل، وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي. ورغم بعض اللحظات العصيبة، أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دور المجموعات منتخب هايتي بمدينة أتلانتا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
1: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.
3: شهدت العاصمة العلمية فاس حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي توج باعتماد نحو 600 مهني ومهنية من العاملين في قطاع السياحة والفندقة بجهة فاس مكنس، في خطوة تروم تثمين الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الموارد البشرية بالقطاع. ويأتي برنامج كفاءة الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة في إطار تنزيل أهداف خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل من تأهيل رأس المال البشري أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بتنافسية الوجهة السياحية المغربية.
4: اليوم الفرصة اللي جات باش نفرحوا بعض الناس ونعطيهم هذه الكفاءة كيف تتقال. الجهة ديال فاس مكناس أعظم الجهات ديال المغرب الحمد لله.
3: هذا البرنامج يهدف إلى تثمين الكفاءات والموارد البشرية العاملة في مهن السياحة والفندقة عبر مسارات تكوينية وشهادات اعتماد تساهم في تأهيل العاملين بالقطاع وتعزيز تنافسيته، بما يدعم بناء منظومة سياحية أكثر تنظيما وفعالية وجاذبية.
5: جيت للبرنامج كفاءة باش نزيد نطور من المهارات ديالي، داروا لنا دي فورماسيون مزيانين.
3: يشكل هذا الموعد مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من أجل تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وقطاع المطعم من خلال منظومة متكاملة للتكوين والاعتماد ترتكز على الاعتراف بالمكتسبات المهنية وتثمين الخبرات الميدانية.
6: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمارات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولايعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكبير.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكاديميون وباحثون وخبراء يناقشون بالرباط مختلف الرهانات الذاتية والتحليلية النفسية ذات الصلة بالترجمة، وذلك خلال يوم دراسي نظمته الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية. هذا اليوم الدراسي يهدف إلى التفكير في التعدد اللغوي من زاوية التحليل النفسي والأدب والترجمة من خلال مقاربة العلاقة العميقة بين اللغة والذات والهوية.
3: الترجمة مهمة بزاف، لأن هي اللي كتجعلك كتستقبل الحضارة الأخرى باللغة ديالها، ولكن كيمكن لك تستوعب كذلك العلم، كيمكن لك تستوعب الفكر ديال الحضارات الأخرى.
2: كما يسعى هذا اللقاء إلى إبراز أهمية الإنصات التحليلي، فضلا عن تحليل تجربة الكتابة بلغة غير اللغة الأم بوصفها تجربة قائمة على توتر دقيق بين الانتماء والانزياح وبين الوفاء للذاكرة اللغوية ومغامرة الإبداع في لغة الآخر.
4: رغبات أول الأكاديمية هي الانفتاح على مجموع مشارب المعرفة والعلم، ومن غيرها كذلك على الترجمة.
2: هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار لغة الآخر، الرهانات الذاتية والنفسية التحليلية للترجمة، تتوزع أشغاله بين تنظيم 4 جلسات علمية بمشاركة شخصيات من عوالم الثقافة والفكر والترجمة والتحليل النفسي.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم
2: في كل مكان عبر العالم. عشاق أسود الأطلس يساندون المنتخب الوطني في إطار مباريات نهائيات كأس العالم 2026.
3: ديما مغرب
4: مربوحة إن شاء
3: الله، ومربوحة إن شاء الله، وديما مغرب إن شاء
5: الله. من مدريد وجينا نشجعوا المغرب،
6: وحنا فرحانين، أجواء زوينة بزاف، وديما مغرب.
2: أجواء احتفالية وحماسية تطبعها الروح الوطنية، أجواء تسود مختلف شرائح الجالية المغربية في كل الجهات عبر العالم.
7: احنا كنسكنوا في بوسطن، كنسكنوا في بوسطن، وان شاء الله فرحنا بزاف ملي جا كاس العالم هنايا. واخا كانوا لي تيكي شويه هذا، مي قدرنا ان ناخذوا لي تيكي ان شاء الله، و ايفريبون جات هيز تيكيت، وكنتمنوا على الله نربحوا هذا الماتش.
6: مقيمه في الديار الامريكيه، بالضبط في الولايه ديال ماساتشوست بوسطن، جينا اليوم باش ندعموا المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله.
2: بالاعلام الوطنيه هو ارتداء قمصان المنتخب الوطني، وبالهتافات والأهازيج الموحدة تتحول فضاءات متابعة مباريات المنتخب الوطني إلى متنفسات تعبق بدعم أسود الأطلس.
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: مجدداً، جمهورية بوروندي تؤكد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب. رئيس الدبلوماسية البوروندية أعرب أيضا عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. السيد إدوارد بيزيمانا أكد كذلك على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري. المباحثات بين الوزيرين شكلت فرصة للإشادة بالطابع النموذجي الذي يطبع العلاقات بين البلدين وتجديد تأكيد التزامهما ببذل كل الجهود من أجل تطوير وتكثيف وتنويع التعاون الثنائي وفي المجالات ذات الأولوية وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية بوروندي فخامة السيد إيفاريست ندايشيمي.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
4: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس،

0: رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره اسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
2: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنىهم الله يربح، وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
3: أنا
1: هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا.
3: وثقنا في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
1: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
3: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعر، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
2: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
4: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكون وكنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
1: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغف

0: فهم بأسود الأطلس وآمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: هي ندوة ثقافية بعنوان اليوم الوطني للمقاومة ذكرى متجددة. التظاهرة نظمها بالحسيمة المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع مصالح أخرى، شكلت محطة لاستحضار الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء.
5: يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار أولا تخليد الذكريات الوطنية والتعريف بفصولها ورموزها ورجالتها في سبيل الذين لبوا نداء الواجب الوطني في سبيل الحرية والاستقلال وضحوا بالغالي والنفيس لأجل هذه الغاية.
4: واستحضر المشاركون في هذا اللقاء تضحيات شهداء الاستقلال والوحدة الترابية والتاريخ المشرق لملاحم الكفاح الوطني الذي سطر أمجاده أبطال ضحوا بالغالي والنفيس للدفاع عن وحدة المغربي وراء بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه.
6: أهداف هذه الندوة واضحة من خلال العنوان الذي اختير لها، وهو تسليط الضوء على الذاكرة التاريخية للأمة المغربية وتعريف الأجيال بما بذله السلف من تضحيات نبيلة والكشف عن القيم التليدة الراسخة التي ينبغي استثمارها.
4: وشكلت هذه الندوة فرصة للتعريف برصيد الملاحم والأمجاد التاريخية الوطنية وبرموزها وطلائعها الخالدين وتلقين دروسها وعبرها للناشئة والأجيال الجديدة والمتعاقبة حفاظا على الذاكرة التاريخية الوطنية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر ريم راديو.
0: مجددا جمهورية بوروندي تؤكد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب. رئيس الدبلوماسية البوروندية أعرب أيضا عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. السيد إدوارد بيزيمانا أكد كذلك على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري. المباحثات بين الوزيرين شكلت فرصة للإشادة بالطابع النموذجي الذي يطبع العلاقات بين البلدين وتجديد تأكيد التزامهما ببذل كل الجهود من أجل تطوير وتكثيف وتنويع التعاون الثنائي وفي المجالات ذات الأولوية وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية بوروندي فخامة السيد إيفاريست ندايشيمي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
9: المنتخب المغربي لكرة القدم يفوز على نظيره الاسكتلندي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026، ليعزز المنتخب المغربي بذلك حظوظه في التأهل لدور 32. وقد وقع للنخبة الوطنية إسماعيل الصباري في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.
10: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمارات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولايعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
12: في لقاء احتضنته مدينة مراكش، أكد مشاركون أن الطاقة اللامركزية تمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب وتقوية مرونة المجالات الترابية، فضلا عن دعم التنافسية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وقد شكل هذا اللقاء الذي نظمته مبادرة إيمان للمناخ والتنمية بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، مناسبة لإطلاق سلسلة من 12 لقاء جهويا مخصصة لموضوع الطاقة اللامركزية رافعة للسيادة الطاقية والمرونة والتنافسية السوسيو اقتصادية.
13: نحن نتواجد هنا في إطار هذه الورشة لتقاسم نتائج البحث الذي قامت به مبادرة إيمال للتنمية المناخية للتنمية والمناخ حول درجة وتطور الانتقال الطاقي بالمغرب، علما بأن المغرب ولله الحمد هو من الدول الرائدة في المجال الانتظارات والالتزامات الوطنية المرتبطة بمناهضة التغيرات المناخية وفقا للرؤية الملكية السديدة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش سلفي المنعمين.
14: احنا كنقوم الآن بجولة حول الجهات 12 من أجل تقديم التقرير اللي قمنا به حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية. كنحطوا الرحال بجهات مراكش أسفي من أجل تقديم الدراسة اللي قمنا بها حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية والاستغلال ديالها في أسطح المباني من أجل إنتاج طاقة نظيفة.
12: اللقاء شكل فضاء للحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والخبراء والباحثين ومكونات المجتمع المدني حول السبل الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي بالمجالات الترابية وتشجيع اعتماد حلول طاقية مستدامة ومندمجة.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: في كل مكان عبر العالم عشاق أسود الأطلس يساندون المنتخب الوطني في إطار مباريات نهائيات كأس العالم 2026.
15: ديما مغرب
16: ومربوحة إن شاء الله،
15: وديما مغرب
17: من مدريد وجينا نشجعوا المغرب
18: وحنا فرحانين، أجواء زوينة بزاف وديما مغرب.
9: أجواء احتفالية وحماسية تطبعها الروح الوطنية، أجواء تسود مختلف شرائح الجالية المغربية في كل الجهات عبر العالم.
19: احنا كنسكنوا في باسطن، وان شاء الله فرحنا بزاف ملي جا كاس العالم هنايا، واخا كانوا لي تيكي شويه هذا مي قدرنا ان ناخذوا لي تيكي ان شاء الله، و ايفريبون جات هيز تيكيت، وكنتمنوا على الله نربحوا هذا الماتش.
18: مقيمه في الديار الامريكيه بالضبط في الولايه ديال ماساتشوست بوسطن، جينا اليوم باش ندعموا المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله.
9: بالاعلام الوطنيه هو ارتداء قمصان المنتخب الوطني، وبالهتافات والاهازيج الموحده تتحول فضاءات متابعه مباريات المنتخب الوطني الى متنفسات تعبق بدعم اسود الاطلس.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: الأخبار المغربية.
1: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
2: نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصيباري.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
4: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
3: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
5: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
3: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
6: حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل صيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول. ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل صيباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكاتبة محمد وهبي. ووصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم. وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهدف السبق، رفض الاسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على الاعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بصفر فرصة وصفر 0 تسديدة لإسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لإسكتلندا مقابل 3 للمغرب، في حين ارتكب الإسكتلنديون 4 أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل صباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس جان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الأسكتلندي أنغوس غون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل، وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي، ورغم بعض اللحظات العصيبة أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات منتخب هايتي بمدينة أطلس.
7: شهدت العاصمة العلمية فاس حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي توج باعتماد نحو 600 مهني ومهنية من العاملين في قطاع السياحة والفندقة بجهة فاس مكنس، في خطوة تروم تثمين الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الموارد البشرية بالقطاع. ويأتي برنامج كفاءة الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة في إطار تنزيل أهداف خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل من تأهيل الرأس المال البشري أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بتنافسية الوجهة السياحية المغربية.
8: اليوم الفرصة اللي جات باش نفرحوا بهاد الناس ونعطيهم هاد الكفاءة كيف تتقال. الجهة ديال فاس مكناس أعظم الجهات ديال المغرب الحمد لله.
7: هذا البرنامج يهدف إلى تتمين الكفاءات والموارد البشرية العاملة في مهن السياحة والفندقة عبر مسارات تكوينية وشهادات اعتماد تساهم في تأهيل العاملين بالقطاع وتعزيز تنافسيته، بما يدعم بناء منظومة سياحية أكثر تنظيما وفعالية وجاذبية.
9: جيت للبرنامج كفاءة باش نزيد نطور من المهارات ديالي، داروا لنا دي فورماسيون مزيانين.
7: يشكل هذا الموعد مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من أجل تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وقطاع المطعم من خلال منظومة متكاملة للتكوين والاعتماد ترتكز على الاعتراف بالمكتسبات المهنية وتثمين الخبرات الميدانية.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
11: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الاسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
12: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنوا من الله يربح، وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
11: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا
13: وتيقن في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
11: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالاً من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
13: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعر، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
14: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
15: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكون وكنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
11: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وأمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
16: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: هي ندوة ثقافية بعنوان اليوم الوطني للمقاومة ذكرى متجددة، التظاهرة نظمها بالحسيمة المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع مصالح أخرى، شكلت محطة لاستحضار الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل تحرير جلالة المغفور له محمد الخامس بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء.
18: يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار أولا تخليد الذكريات الوطنية والتعريف بفصولها ورموزها ورجالتها في سبيل الذين لبوا نداء الوجه الوطني في سبيل الحرية والاستقلال وضحوا بالغالي والنفيس لأجل هذه الغاية.
17: واستحضر المشاركون في هذا اللقاء تضحيات شهداء الاستقلال والوحدة الترابية والتاريخ المشرق لملاحم الكفاح الوطني الذي سطر أمجاده أبطال ضحوا بالغالي والنفيس للدفاع عن وحدة المغربي وراء بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه.
19: أهداف هذه الندوة واضحة من خلال العنوان الذي اختير لها، وهو تسليط الضوء على الذاكرة التاريخية للأمة المغربية وتعريف الأجيال بما بذله السلف من تضحيات نبيلة والكشف عن القيم التليدة الراسخة التي ينبغي استثمارها.
17: وشكلت هذه الندوة فرصة للتعريف برصيد الملاحم والأمجاد التاريخية الوطنية وبرموزها وطلائعها الخالدين وتلقين دروسها وعبرها للناشئة والأجيال الجديدة والمتعاقبة حفاظا على الذاكرة التاريخية الوطنية.
0: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
11: أكاديميون وباحثون وخبراء يناقشون بالرباط مختلف الرهانات الذاتية والتحليلية النفسية ذات الصلة بالترجمة، وذلك خلال يوم دراسي نظمته الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية. هذا اليوم الدراسي يهدف إلى التفكير في التعدد اللغوي من زاوية التحليل النفسي والأدب والترجمة من خلال مقاربة العلاقة العميقة بين اللغة والذات والهوية.
20: الترجمة مهمة بزاف لأن هي اللي كتجعلك كتستقبل الحضارة الأخرى باللغة ديالها، ولكن كيمكن لك تستوعب كذلك العلم، كيمكن لك تستوعب الفكر ديال الحضارات الأخرى.
11: كما يسعى هذا اللقاء إلى إبراز أهمية الإنصات التحليلي فضلا عن تحليل تجربة الكتابة بلغة غير اللغة الأم بوصفها تجربة قائمة على توتر دقيق بين الانتماء والانزياح وبين الوفاء للذاكرة اللغوية ومغامرة الإبداع في لغة الآخر.
21: رغبات أول الأكاديمية هي الانفتاح على مجموع مشارب المعرفة والعلم، ومن غيرها كذلك على الترجمة.
11: هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار لغة الآخر الرهانات الذاتية والنفسية التحليلية للترجمة تتوزع أشغاله بين تنظيم 4 جلسات علمية بمشاركة شخصيات من عوالم الثقافة والفكر والترجمة والتحليل النفسي.
10: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو.
7: عرف من أوسيد إفني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كلميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيد إفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13092 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
22: بلغت الكمية التي تم تسويقها حوالي 13000 طن و300، أي بزيادة تقدر 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال الكمية المنتجات، فهو يرجع أساسا إلى انتعاش مصيدة ديال الأسماك السطحية، خصوصا سمك السردين والأنشوبة والإسقمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
23: اليوم كانت توجد السوق ديال السمك سيدي إفني اللي كعرف واحد النشاط تجاري من بعد فترة ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجوية والمنزلة اللي كانت في شهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثة، من بعد شهر ربعة كانت شرب على الجيم، كانت المزدة مزيانة، ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
7: ومن المرتقب أن يتعزز الميناء مستقبلا بإحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر أن يساهم في تحسين أداء قطاع الصيد البحري بالمنطقة وتعزيز تثمين المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
16: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
11: مجددا جمهورية بوروندي تؤكد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب. رئيس الدبلوماسية البوروندية أعرب أيضا عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. السيد إدوارد بيزيمانا أكد كذلك على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري. المباحثات بين الوزيرين شكلت فرصة للإشادة بالطابع النموذجي الذي يطبع العلاقات بين البلدين وتجديد تأكيد التزامهما ببذل كل الجهود من أجل تطوير وتكثيف وتنويع التعاون الثنائي وفي المجالات ذات الأولوية وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية بوروندي فخامة السيد إيفاريست ندايشيمي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
0: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: المنتخب المغربي لكرة القدم يفوز على نظيره الاسكتلندي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026، ليعزز المنتخب المغربي بذلك حظوظه في التأهل لدور 32. وقد وقع للنخبة الوطنية إسماعيل الصيباري في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: عربية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مليعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: في لقاء احتضنته مدينة مراكش أكد مشاركون أن الطاقة اللامركزية تمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب وتقوية مرونة المجالات الترابية فضلا عن دعم التنافسية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وقد شكل هذا اللقاء الذي نظمته مبادرة إيمان للمناخ والتنمية بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة مناسبة لإطلاق سلسلة من 12 لقاء جهويا مخصصة لموضوع الطاقة اللامركزية رافعة للسيادة الطاقية والمرونة والتنافسية السوسيو اقتصادية.
5: نحن نتواجد هنا في إطار هذه الورشة لتقاسم نتائج البحث الذي قامت به مبادرة إيمال للتنمية المناخية للتنمية والمناخ حول درجة وتطور الانتقال الطاقي بالمغرب، علما بأن المغرب ولله الحمد هو من الدول الرائدة في المجال الانتظارات والالتزامات الوطنية المرتبطة بمناهضة التغيرات المناخية وفقا للرؤية الملكية السديدة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين.
6: احنا كنقوم الآن بجولة حول الجهات 12 من أجل تقديم تقرير اللي قمنا به حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية. كنحطوا الرحال بجهات مراكش أسفي من أجل تقديم الدراسة اللي قمنا بها حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية والاستغلال ديالها في أسطح المباني من أجل إنتاج طاقة نظيفة.
4: اللقاء شكل فضاء للحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والخبراء والباحثين ومكونات المجتمع المدني حول السبل الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي بالمجالات الترابية وتشجيع اعتماد حلول طاقية مستدامة ومندمجة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: ريم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصنف الأرباح العقارية المعروفة بلاتيبي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي لعمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هات العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك، وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنه ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشو خاصكم تخلصوها، شنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذا كيفاش غادي نخلص هاد الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: يعني بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد تشجيع من الدوله باش يكون هذا النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال التحملات المالية شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الأطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء أساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظة ما ذلك، وأيضا ضرائب اللي خصها تأدى بما في ذلك ضريبة على الأرباح العقارية اللي ذكرتوها، ولو أن الأمر كيتعلق بالهبة ولا بالصدقة.
0: نعم.
1: غير المسألة اللي كاينة الفرق، ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، ذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد يعني بالصدقه
1: يقع باطلا. نعم. الوعد بالهبه. نعم. وكنا حنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب لانه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. اذن الا بغيت تقول بانه هذا الراي المسبق راه مسنين منه الحالات ديال الهبه.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الاجل.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. اذن بالنسبه للناس اللي كيعملوا الهبه او الصدقه وكيكونوا خارج الاطار ديال الحالات اللي هي معفيه يعني من الضريبه على الدخل او الضريبه العامه على الدخل المتعلقه او صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. اذا واخا كتعطي ديك الهبه ولا كتعطي ديك الصدقه بلا فلوس، انت اما عطيها لوجه يعني الموهوب له او لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. وهذا كيف ما قلنا على انه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشاره ديال الناس المتخصصين، خاصه يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق اصداء النصح اللي تكلمتي عليه استاذي الفاضل. اذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيو هبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه.
0: تمام.
1: مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا عطيك 15%
1: بحال تقام علينا هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه 21% على ذاك الفرق على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حدته مدونة العامة للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 30% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأدي ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قلناها.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصدقه او الهبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الاعفاء كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه تخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملات هاد الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لو فينونس القانون ديال الماليه اللي كيكون في مدونه المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى
1: طبيعه الحال.
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال
0: نعم
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاينه مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم نعم. ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضريبي تجاه اداره الضرائب
0: نعم
1: اذا ولا اي شخص صرح لك انت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن انه يكون موضوع مراجعه ولا تصحيح ضريبي من اداره الضرائب الا شافت عندك قيمه اللي عطيتيها ماشي هي هذيك
0: نعم وهذه المساله ديال المراجعه او المساله ديال التصحيح لان امر مهم جدا غادي نخليوها استاذ الفاضل للحلقه المقبله بحول الله تعالى كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي وانتم الموثق بمدينه تماره رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وايضا الخبير في القانون الدولي الخاص
1: شكرا لكم الاستاذ هشام على الاستضافه
0: ايضا الشكر موصول لكم والى ان القاكم مرات ومرات دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: مربوحه ان شاء الله وديما مغرب
1: من مدريد وجينا نشجعوا المغرب
2: وحنا فرحانين اجواء زوينه بزاف وديما مغرب
3: اجواء احتفاليه وحماسيه تطبعها الروح الوطنيه اجواء تسود مختلف شرائح الجاليه المغربيه في كل الجهات عبر العالم
4: احنا كنسكنوا في باستن وان شاء الله فرحنا بزاف ملي جا كاس العالم هنايا واخا كانوا لي تيكي شويه هذا مي قدرنا ان ناخذوا لي تيكي ان شاء الله وي ايفريبون جات هيز تيكيت وكنتمنوا على الله نربحوا هذا الماتش
2: مقيمه في الديار الامريكيه بالضبط في الولايه ديال ماساتشوست بوسطن جينا اليوم باش ندعموا المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله
3: بالاعلام الوطنيه هو ارتداء قمصان المنتخب الوطني وبالهتافات والأهازيج الموحدة تتحول فضاءات متابعة مباريات المنتخب الوطني إلى متنفسات تعبق بدعم أسود الأطلس
5: إذاعة الأخبار المغربية

0: الخبر من المصدر.
1: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
2: نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصيباري.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
5: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
6: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
5: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
7: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
5: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول. ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل سيباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة، وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكاتبة محمد وهبي. وواصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا، ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم. وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهدف السبق، رفض الاسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على اعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بصفر فرصة و صفر تسديدة لإسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لإسكتلندا مقابل ثلاث للمغرب، في حين ارتكب الإسكتلنديون 4 أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل سيباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس جان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة، بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الأسكتلندي أنغوس غون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء، رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل، وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي. ورغم بعض اللحظات العصيبة، أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات منتخب هايتي بمدينة أتلانتا.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم.
0: المصداقية والخبر اليقين.
3: شهدت العاصمة العلمية فاس حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي توج باعتماد نحو 600 مهني ومهنية من العاملين في قطاع السياحة والفندقة بجهة فاس مكنس، في خطوة تروم تثمين الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الموارد البشرية بالقطاع. ويأتي برنامج كفاءة الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة في إطار تنزيل أهداف خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل من تأهيل الرأس المال البشري أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بتنافسية الوجهة السياحية المغربية.
4: اليوم الفرصة اللي جات باش نفرحوا بهاد الناس ونعطيهم هاد الكفاءة كيف تتقال. الجهة ديال فاس مكناس أعظم الجهات ديال المغرب الحمد لله.
3: هذا البرنامج يهدف إلى تثمين الكفاءات والموارد البشرية العاملة في مهن السياحة والفندقة عبر مسارات تكوينية وشهادات اعتماد تساهم في تأهيل العاملين بالقطاع وتعزيز تنافسيته، بما يدعم بناء منظومة سياحية أكثر تنظيما وفاعلية وجاذبية.
5: جيت للبرنامج كفاءة باش نزيد نطور من المهارات ديالي، داروا لنا دي فورماسيون مزيانين.
3: يشكل هذا الموعد مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من أجل تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وقطاع المطعم من خلال منظومة متكاملة للتكوين والاعتماد ترتكز على الاعتراف بالمكتسبات المهنية وتثمين الخبرات الميدانية.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره اسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
8: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنوا من الله يربح، وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
7: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا.
9: وثقنا في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
7: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
9: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعر، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
8: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
10: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكون كنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
7: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وأمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
1: ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
11: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: هي ندوة ثقافية بعنوان اليوم الوطني للمقاومة ذكرى متجددة، التظاهرة نظمها بالحسيمة المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع مصالح أخرى، شكلت محطة لاستحضار الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل تحرير جلالة المغفور له محمد الخامس بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء.
13: يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار أولا تخليد الذكريات الوطنية والتعريف بفصولها ورموزها ورجالتها في سبيل الذين لبوا نداء الوجه الوطني في سبيل الحرية والاستقلال وضحوا بالغالي والنفيس لأجل هذه الغاية.
12: واستحضر المشاركون في هذا اللقاء تضحيات شهداء الاستقلال والوحدة الترابية والتاريخ المشرق لملاحم الكفاح الوطني الذي سطر أمجاده أبطال ضحوا بالغالي والنفيس للدفاع عن وحدة المغربي وراء بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه.
14: أهداف هذه الندوة واضحة من خلال العنوان الذي اختير لها، وهو تسليط الضوء على الذاكرة التاريخية للأمة المغربية وتعريف الأجيال بما بذله السلف من تضحيات نبيلة والكشف عن القيم التليدة الراسخة التي ينبغي استثمارها.
12: وشكلت هذه الندوة فرصة للتعريف برصيد الملاحم والأمجاد التاريخية الوطنية وبرموزها وطلائعها الخالدين وتلقين دروسها وعبرها للناشئة والأجيال الجديدة والمتعاقبة حفاظا على الذاكرة التاريخية الوطنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: أكاديميون وباحثون وخبراء يناقشون بالرباط مختلف الرهانات الذاتية والتحليلية النفسية ذات الصلة بالترجمة، وذلك خلال يوم دراسي نظمته الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية. هذا اليوم الدراسي يهدف إلى التفكير في التعدد اللغوي من زاوية التحليل النفسي والأدب والترجمة من خلال مقاربة العلاقة العميقة بين اللغة والذات والهوية.
15: الترجمة مهمة بزاف لأن هي اللي كتجعلك كتستقبل الحضارة الأخرى باللغة ديالها، ولكن كيمكن لك تستوعب كذلك العلم، كيمكن لك تستوعب الفكر ديال الحضارات الأخرى.
7: كما يسعى هذا اللقاء إلى إبراز أهمية الإنصات التحليلي فضلا عن تحليل تجربة الكتابة بلغة غير اللغة الأم بوصفها تجربة قائمة على توتر دقيق بين الانتماء والانزياح وبين الوفاء للذاكرة اللغوية ومغامرة الإبداع في لغة الآخر.
16: رغبات أول الأكاديمية هي الانفتاح على مجموع مشارب المعرفة والعلم ومن غيرها كذلك على الترجمة.
7: هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار لغة الآخر الرهانات الذاتية والنفسية التحليلية للترجمة تتوزع أشغاله بين تنظيم 4 جلسات علمية بمشاركة شخصيات من عوالم الثقافة والفكر والترجمة والتحليل النفسي.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: عرف مناوس دافني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كلميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13092 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم، بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
18: بلغت الكمية التي تم تسويقها حوالي 13000 طن و300، أي بزيادة تقدر ب 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال الكمية المنتجات، فهو يرجع اساسا الى انتعاش المصيدة ديال الاسماك السطحيه، خصوصا سمك السردين والانشوبه والليس قمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنه مع نفس الفتره من السنه الماضيه.
19: اليوم كنتواجدوا السوق ديال السمك سيدي إفني اللي كيعرف واحد النشاط تجاري من بعد فتره ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجويه والمنزله اللي كانت في شهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثه. من بعد شهر اربعه كانت شرب على الجيب، كانت المزة مزيانة، ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
3: ومن المرتقب أن يتعزز الميناء مستقبلا بإحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر أن يساهم في تحسين أداء قطاع الصيد البحري بالمنطقة وتعزيز تثمين المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة.
1: ريم راديو،
0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو،
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء افتتاح مركز جديد للإدماج المهني بسيدي مومن. ميناء سيدي إفني حركية دؤوبة ودينامية إيجابية لمفرغات المنتجات البحرية. والأقاليم الجنوبية تحتفي بفوز المنتخب المغربي على اسكتلندا برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. جرى بسيدي مومن بالدار البيضاء افتتاح مركز جديد للإدماج المهني موجه لفائدة الشباب الحاصلين على الشهادات والباحثين عن الشغل. ويرم هذا المركز الجديد إلى خلق فرص جديدة للإدماج المهني لفائدة الخريجين الجدد والباحثين عن العمل بالمنطقة مع تعزيز الأثر الاجتماعي للبرنامج. وفي هذا السياق أكدت رئيسة جمعية تحدي شباب المغرب ومؤسسة منصة باسغيل للمقاولة التدريبية التطبيقية المغرب أمل شريف الحوات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت أن افتتاح هذا المركز الجديد يشكل مرحلة مهمة في استراتيجية تطوير البرنامج ويجسد الرغبات في توسيع نموذج ذو أثر قوي وقريب من احتياجات المجالات الترابية. شهد ميناء سيدي إفني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 دينامية إيجابية من حيث نشاط تفريغ منتجات الصيد البحري، مسجلا بذلك نموا مطردا على مستوى هذه الدائرة البحرية. لنتابع.
2: عرف ميناء سيدي إفني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كلميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13092 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
18: بلغت الكمية التي تم تسويقها حوالي 13000 طن و300، أي بزيادة تقدر 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال الكمية المنتجات، فهو يرجع اساسا الى انتعاش المصيدة ديال الاسماك السطحيه، خصوصا سمك السردين والانشوبه واليس قمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنه مع نفس الفتره من السنه الماضيه.
19: اليوم كنتواجدوا السوق ديال السمك سيدي إفني اللي كيعرف واحد النشاط التجاري من بعد فتره ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجويه والمنزله اللي كانت في شهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثه. من بعد شهر اربعه كانت شرب على الجيه، كانت المزة مزيانة، ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
2: ومن المرتقب أن يتعزز الميناء مستقبلا بإحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر أن يساهم في تحسين أداء قطاع الصيد البحري بالمنطقة وتعزيز تثمين المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة.
20: عمت أجواء الفرح والاعتزاز ليلة الجمعة إلى السبت مختلف الأقاليم الجنوبية للمملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الاسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. وفي عدد من مدن الأقاليم الجنوبية خرج المئات من المشجعين إلى الشوارع مباشرة بعد صافرات النهاية للاحتفال بهذا الفوز، وهو انتصار يقرب أسود الأطلس أكثر من التأهل إلى الدور المباشر. كما خيمت أجواء الارتياح والفرح على المقاهي التي اكتظت بالمشجعين طيلة أطوال المباراة، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا الفوز يعزز بشكل كبير حدود المنتخب الوطني في التأهل بعد التعادل المشجع الذي حققه أمام البرازيل في الجولة الأولى. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
17: إذاعة الأخبار المغربية.
21: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
17: ريم راديو،
1: ريم راديو،
17: الخبر من المصدر.
22: المنتخب المغربي لكرة القدم يفوز على نظيره الاسكتلندي بنتيجة هدف دون رد.
4: في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026، ليعزز المنتخب المغربي بذلك حظوظه في التأهل لدور 32. وقد وقع للنخبة الوطنية إسماعيل الصباري في الدقيقة 2 من عمر المباراة.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
22: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
22: غيم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
22: ريم راديو.
23: في لقاء احتضنته مدينة مراكش، أكد مشاركون أن الطاقة اللامركزية تمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب وتقوية مرونة المجالات الترابية، فضلا عن دعم التنافسية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وقد شكل هذا اللقاء الذي نظمته مبادرة إيمان للمناخ والتنمية بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، مناسبة لإطلاق سلسلة من 12 لقاء جهويا مخصصة لموضوع الطاقة اللامركزية رافعة للسيادة الطاقية والمرونة والتنافسية السوسيو اقتصادية.
24: نحن نتواجد هنا في إطار هذه الورشة لتقاسم نتائج البحث الذي قامت به مبادرة إيمال للتنمية المناخية للتنمية والمناخ حول درجة وتطور الانتقال الطاقي بالمغرب، علما بأن المغرب ولله الحمد هو من الدول الرائدة في المجال الانتظارات والالتزامات الوطنية المرتبطة بمناهضة التغيرات المناخية وفقا للرؤية الملكية السديدة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش سفير المنعمين.
25: احنا كنقوم الآن بجولة حول الجهات 12 من أجل تقديم التقرير اللي قمنا به حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية. كنحطوا الرحال بجهة مراكش أسفي من أجل تقديم الدراسة اللي قمنا بها حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية والاستغلال ديالها في أسطح المباني من أجل إنتاج طاقة نظيفة.
23: اللقاء شكل فضاء للحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والخبراء والباحثين ومكونات المجتمع المدني حول السبل الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي بالمجالات الترابية وتشجيع اعتماد حلول طاقية مستدامة ومندمجة.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
22: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
26: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
27: لا تنسى،
26: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
5: إذاعة الأخبار المغربية
22: ريم راديو.
28: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره اسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
8: الفانز تفرجوا في المغرب، كنتمنوا من الله يربح وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
9: أنا
28: هنا لتشجيع المنتخب المغربي. أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا.
9: وثيقين في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
28: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا. البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم. نتمنى لهم حظا موفقا.
9: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعر دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
10: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
25: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكون وكنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
28: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وأمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
22: غيم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول. ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل سيباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة، وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكاتبة محمد وهبي. ووصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا، ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم. وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهدف السبق، رفض الاسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على اعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بصفر فرصة صفر تسديدة لإسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لإسكتلندا مقابل ثلاث للمغرب، في حين ارتكب الإسكتلنديون 4 أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل سيباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس سيغان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة، بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الأسكتلندي أنغوسغون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل، وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي. ورغم بعض اللحظات العصيبة، أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دور المجموعات منتخب هايتي بمدينة أتلانتا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: عرف من أوسي دافني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كلميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13092 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
5: بلغت الكمية التي تم تسويقها حوالي 13000 طن و300، أي بزيادة تقدر 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال الكمية المنتجات، فهو يرجع أساسا إلى انتعاش المصيدة ديال الأسماك السطحية، خصوصا سمك السردين والأنشوبة والإسقمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
6: اليوم كنتواجدوا في السوق ديال السمك سيدي إفني اللي كيعرف واحد النشاط تجاري من بعد فترة ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجوية والمنزلة اللي كانت في شهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثة. من بعد شهر ربعة كانت شهر ربعة الجيم كانت المنزلة مزيانة، ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
4: ومن المرتقب أن يتعزز الميناء مستقبلا بإحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر أن يساهم في تحسين أداء قطاع الصيد البحري بالمنطقة وتعزيز تثمين المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
1: مجدداً، جمهورية بوروندي تؤكد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب. رئيس الدبلوماسية البوروندية أعرب أيضا عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. السيد إدوارد بيزيمانا أكد كذلك على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري. المباحثات بين الوزيرين شكلت فرصة للإشادة بالطابع النموذجي الذي يطبع العلاقات بين البلدين وتجديد تأكيد التزامهما ببذل كل الجهود من أجل تطوير وتكثيف وتنويع التعاون الثنائي وفي المجالات ذات الأولوية وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية بوروندي فخامة السيد إيفاريست ندايشيمي.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو،
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو
7: أخبار المغرب والعالم.
4: شهدت العاصمة العلمية فاس حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي توج باعتماد نحو 600 مهني ومهنية من العاملين في قطاع السياحة والفندقة بجهة فاس مكنس، في خطوة تروم تثمين الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الموارد البشرية بالقطاع. ويأتي برنامج كفاءة الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة في إطار تنزيل أهداف خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل من تأهيل رأس المال البشري أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بتنافسية الوجهة السياحية المغربية.
11: اليوم الفرصة اللي جات باش نفرحوا بهاد الناس ونعطيهم هاد الكفاءة كيف تتقال. الجهة ديال فاس مكناس أعظم الجهات ديال المغرب الحمد لله.
4: هذا البرنامج يهدف إلى تثمين الكفاءات والموارد البشرية العاملة في مهن السياحة والفندقة عبر مسارات تكوينية وشهادات اعتماد تساهم في تأهيل العاملين بالقطاع وتعزيز تنافسيته، بما يدعم بناء منظومة سياحية أكثر تنظيما وفعالية وجاذبية.
12: جيت للبرنامج كفاءة باش نزيد نطور من المهارات ديالي، داروا لنا دي فورماسيون مزيانين.
4: يشكل هذا الموعد مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من أجل تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وقطاع المطعم من خلال منظومة متكاملة للتكوين والاعتماد ترتكز على الاعتراف بالمكتسبات المهنية وتثمين الخبرات الميدانية.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: هي ندوة ثقافية بعنوان اليوم الوطني للمقاومة ذكرى متجددة، التظاهرة نظمها بالحسيمة المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع مصالح أخرى، شكلت محطة لاستحضار الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل تحرير جلالة المغفور له محمد الخامس بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء.
2: يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار أولا تخليد الذكريات الوطنية والتعريف بفصولها ورموزها ورجالتها في سبيل الذين لبوا نداء الوجب الوطني في سبيل الحرية والاستقلال وضحوا بالغالي والنفيس لأجل هذه الغاية.
1: واستحضر المشاركون في هذا اللقاء تضحيات شهداء الاستقلال والوحدة الترابية والتاريخ المشرق لملاحم الكفاح الوطني الذي سطر أمجاده أبطال ضحوا بالغالي والنفيس للدفاع عن وحدة المغربي وراء بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه.
3: أهداف هذه الندوة واضحة من خلال العنوان الذي اختير لها، وهو تسليط الضوء على الذاكرة التاريخية للأمة المغربية وتعريف الأجيال بما بذله السلف من تضحيات نبيلة والكشف عن القيم التليدة الراسخة التي ينبغي استثمارها.
1: وشكلت هذه الندوة فرصة للتعريف برصيد الملاحم والأمجاد التاريخية الوطنية وبرموزها وطلائعها الخالدين وتلقين دروسها وعبرها للناشئة والأجيال الجديدة والمتعاقبة حفاظا على الذاكرة التاريخية الوطنية.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
6: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
5: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
7: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
5: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
0: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام
4: تسافر بنا الحكاية من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
8: في كل مكان عبر العالم عشاق أسود الأطلس يساندون المنتخب الوطني في إطار مباريات نهائيات كأس العالم 2026.
9: ديما مغرب
10: ومربوحة إن شاء الله،
9: وديما مغرب
11: من مدريد وجينا نشجعوا المغرب،
12: وحنا فرحانين، أجواء زوينة بزاف وديما مغرب.
8: أجواء احتفالية وحماسية تطبعها الروح الوطنية، أجواء تسود مختلف شرائح الجالية المغربية في كل الجهات عبر العالم.
13: احنا كنسكنوا في باسطن، وان شاء الله فرحنا بزاف ملي جا كاس العالم هنايا، واخا كانوا لي تيكي شويه هذا، مي قدرنا ان ناخذوا لي تيكي ان شاء الله، و ايفريبون جات هيز تيكيت، وكنتمنوا على الله نربحوا هذا الماتش.
12: مقيمه في الديار الامريكيه بالضبط في الولايه ديال ماساتشوست بوسطن، جينا اليوم باش ندعموا المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله.
8: بالأعلام الوطنية وارتداء قمصان المنتخب الوطني وبالهتافات والأهازيج الموحدة، تتحول فضاءات متابعة مباريات المنتخب الوطني إلى متنفسات تعبق بدعم أسود الأطلس.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمرات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولايعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
0: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: أكاديميون وباحثون وخبراء يناقشون بالرباط مختلف الرهان.

0: ولكن كيمكن لك تستوعب كذلك العلم، كيمكن لك تستوعب الفكر ديال الحضارات الأخرى.
1: كما يسعى هذا اللقاء إلى إبراز أهمية الإنصات التحليلي، فضلا عن تحليل تجربة الكتابة بلغة غير اللغة الأم بوصفها تجربة قائمة على توتر دقيق بين الانتماء والانزياح وبين الوفاء للذاكرة اللغوية ومغامرة الإبداع في لغة الآخر.
2: رغبات أول الأكاديمية هي الانفتاح على مجموع مشارب المعرفة والعلم، ومن غيرها كذلك على الترجمة.
1: هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار لغة الآخر، الرهانات الذاتية والنفسية التحليلية للترجمة، تتوزع أشغاله بين تنظيم 4 جلسات علمية بمشاركة شخصيات من عوالم الثقافة والفكر والترجمة والتحليل النفسي.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: المنتخب المغربي لكرة القدم يفوز على نظيره الاسكتلندي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026، ليعزز المنتخب المغربي بذلك حظوظه في التأهل لدور 32. وقد وقع للنخبة الوطنية إسماعيل الصباري في الدقيقة 2 من عمر المباراة.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو. الأخبار

0: أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر ريم راديو.
3: في لقاء احتضنته مدينة مراكش، أكد مشاركون أن الطاقة اللامركزية تمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب وتقوية مرونة المجالات الترابية، فضلا عن دعم التنافسية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وقد شكل هذا اللقاء الذي نظمته مبادرة إيمان للمناخ والتنمية بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، مناسبة لإطلاق سلسلة من 12 لقاء جهويا مخصصة لموضوع الطاقة اللامركزية رافعة للسيادة الطاقية والمرونة والتنافسية السوسيو اقتصادية.
4: نحن نتواجد هنا في إطار هذه الورشة لتقاسم نتائج البحث الذي قامت به مبادرة إيمال للتنمية المناخية للتنمية والمناخ حول درجة وتطور الانتقال الطاقي بالمغرب، علما بأن المغرب ولله الحمد هو من الدول الرائدة في المجال الانتظارات والالتزامات الوطنية المرتبطة بمناهضة التغيرات المناخية وفقا للرؤية الملكية السديدة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش سفيه المنعمين.
5: احنا كنقوم الان بجولة حول الجهات 12 من اجل تقديم التقرير اللي قمنا به حول انظمة الطاقة الشمسية اللامركزية. كنحطوا الرحال بجهات مراكش اسفي من اجل تقديم الدراسة اللي قمنا بها حول انظمة الطاقة الشمسية اللامركزية والاستغلال ديالها في أسطح المباني من أجل إنتاج طاقة نظيفة.
3: اللقاء شكل فضاء للحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والخبراء والباحثين ومكونات المجتمع المدني.

0: حول السبل الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي بالمجالات الترابية وتشجيع اعتماد حلول طاقية مستدامة ومندمجة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره اسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الهوى والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
2: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنوا من الله يربح، وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
1: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا،
3: وثقين في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
1: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
3: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعر، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
4: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
5: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكون كنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
1: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وأمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
6: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
6: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو. ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
7: حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول. ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل سيباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكاتبة محمد وهبي. ووصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا، ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم. وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهم لهدف السبق. رفض الاسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على اعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بصفر فرصة وصفر تسديدة لأسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لأسكتلندا مقابل ثلاث للمغرب، في حين ارتكب الأسكتلنديون 4 أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل صباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس سيغان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الأسكتلندي أنغوسغون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي، ورغم بعض اللحظات العصيبة أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دور المجموعات منتخب هايتي بمدينة أتلانتا.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: عرف من أوسي ديفني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كنميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13092 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
9: بلغت الكمية التي تم تسويقها حوالي 13300، أي بزيادة تقدر 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال الكمية المنتجات، فهو يرجع أساسا إلى انتعاش مصيدة الأسماك السطحية، خصوصا سمك السردين والأنشوبة والإسقمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
10: اليوم كانت توجد السوق ديال السمك سيدي إفني اللي كعرف واحد النشاط تجاري من بعد فترة ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجوية والمنزلة اللي كانت في الشهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثة، من بعد الشهر ربعة كانت شرب على الجيب، كانت المزه مزيانه، ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
8: ومن المرتقب ان يتعزز الميناء مستقبلا باحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر ان يساهم في تحسين اداء قطاع الصيد البحري بالمنطقه وتعزيز تثمين المنتجات البحريه ورفع قيمتها المضافه.
6: ريم راديو. اخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: مجددا جمهورية بوروندي تؤكد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب. رئيس الدبلوماسية البوروندية أعرب أيضا عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. السيد إدوارد بيزيمانا أكد كذلك على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري. المباحثات بين الوزيرين شكلت فرصة للإشادة بالطابع النموذجي الذي يطبع العلاقات بين البلدين وتجديد تأكيد التزامهما ببذل كل الجهود من أجل تطوير وتكثيف وتنويع التعاون الثنائي وفي المجالات ذات الأولوية وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية بوروندي فخامة السيد إيفاريست ندايشيمي.
0: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بين رائحة الجلد ولمسات الحرفيين تواصل حرفة النجادة سرد حكاية تراث مغربي أصيل. في هذه الحلقة من حرف المغرب نكتشف معا سحر هذا الفن العريق الذي صمد عبر الزمن. ابقوا معنا.
12: بين خيوط الصوف التي تنسج الدفء ولمسات الجلد التي تعكس عراقة الصنعة تواصل حرفة النجادة التقليدية المغربية الحفاظ على مكانتها كواحدة من أعرق الحرف التي تختزل ذاكرة التراث المغربي. داخل هذه الورشة تتحول المواد الأولية إلى إبداعات تنبض بالأصالة والجمال، حيث لا تقتصر الحرفة على صناعة الزراب والمنتوجات الجلدية بل تمتد لتجسد موروثا ثقافيا غنيا توارثته الأجيال وحافظت عليه أنامل الحرفيين عبر السنين. وبين تفاصيل الصنعة ودقة الإنجاز يواصل المعلم خالد مبروك رحلته مع هذه المهنة العريقة مؤمنا بأن النجادة التقليدية ليست مجرد حرفة بل إرث حضاري حي يروي قصة الإبداع المغربي ويجسد تشبثه بأصالته.
13: الحرفة هذه هي عشت معي واحد الحياة، يعني نبداو نقولوها من في الدراسة، لأن ملي ما كتكونش كتبغي تقرا ضروري كتبغي تتعلم شي حرفه. كان في الحي ديالنا كانوا معلميه، كنا كنمشيو نخدموا معاهم، هذه يعني كنحملوا وعجبتني ديك الحرفه لان فعلا كانت فيها كيبان فيها الكونفور. 39 عام ديال الحرفه دابا حاليا بالتجربه ديالها ما بين لي زاتولي ما بين الشركات ما بين المعلمين ما بين البحوث ما بين التكوين.
12: من بين الخيوط والجلود والأدوات البسيطة تبدأ رحلة الإبداع، رحلة تتطلب وقتا وجهدا وشغفا لا ينتهي.
13: وهو المرحلة ديال النجادة التخصص اللي هو حاليا واخدينه احنا كنجادة كنتلاقاو بعدا مع الارشيتكت، لأن كيكون هو اللي شد المنتوج كناخذوا العبار عاد كنبداو ندوز المرحلة ديالنا وانا كنجيبو نصنعو بالعود ضروري لان هذاك كيسموه الكركاس، يعني الشكل الهندسي الهيكلي الهندسي، وعاد كنبداو ندخل في المراحل اللي هي كيكون عاوتاني لا موس اللي هو البونج، موراها كنبداو عاد كنبداو ندوزو لمرحله الفصاله، من بعد الفصاله كندوزو الخياطه، من بعد الخياطه كندوزو التلباس اللي هو المونتاج، ابري كندوز لا فينيسيون عاد كنوجدو داك المنتوج.
12: لكن الطريق نحو منتوج متقن لا يخلو من تحديات تجعل بعض المراحل أكثر حساسية من غيرها.
13: أصعب مرحلة وهي مرحلة الفصالة، اللي كتبغي تفصل كتبغي تفصل، لأن حنا عندنا الزربية، ملي كنقولوا الزربية راه كدوز على واحد المرحلة اللي هما مولاي هما اللي تيتكلموا عليها، ولكن خصك تجيب داك الموتيف اللي دوك التناسق الألوان تجيبهم يعني مضبوطين. إن فوا كتقطع الزربية عارف بأنك راه قطعتي واحد المنتوج اللي تيسوى غالي ويعني ساكوت شاه، وهذا هو اللي كنركز على مرحلة الفصالة.
12: ولأن الحرفة فن قبل أن تكون مهنة، يبقى الإبداع حاضرا في كل تفصيل من اختيار الأشكال إلى تنسيق الألوان والزخارف.
13: دابا الحمد لله من ولا التطور العصري الرقمانة، حيث كاينين الناس اللي هما عندهم دوك الماكن ديال الليزر، فهم اللي كيعطيونا دوك الأشكال وهم اللي كنتنطبع عليهم كنبنيو المرحلة ديال الفصالة. وحنا نقدروا نخدموا بيدينا وفي نفس الوقت نقدروا نستعنوا بالرقمانة.
12: بين دفء الأصالة ونبض التجديد تتعدد وجوه النجادة المغربية وتبقى الروح واحدة.
13: فعلا الناس باقيين، لأن تيقول لك راه نجادة تقليدية نجادة عصرية، اللي كيجيو كيلقاوهم مقارنة كيلقاوها بحال النجادة العصرية هي اللي كتمشي غير بلاموس. النجادة التقليدية هو كل ما يتعلق بالتراث اللامادي. ملي كنقولوا النجادة التقليدية كنهضر على واحد الحرفة، حتى نهضر على واحد المنتوج، كنهضر على المواد الأولية اللي هي 100 عام دايزة عليها. راه كندوي على الحلفة، راه كندوي على الصوفة، راه كندوي على الرافية اللي داك كل يعني المنتوجات النباتية، لأن حتى هما راه كندوزوهم، حتى هما تيدوزو عندنا حنايا من الدوم. يعني هذا هو اللي هذا هو الفرق.
12: ويبقى السؤال المطروح، من سيحمل هذا الإرث مستقبلا ويمنحه نفس الشغف الذي حافظ عليه الحرفيون لعقود طويلة؟
13: كاين مبادرات بالنسبة للشباب إلى جو تعلموا، راه تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول. إذا من الأحسن راه كاين مبادرة التنمية البشرية، كاين وكالة التنمية الاجتماعية، كاين المؤسس محمد السادس. هادو بالنسبة للشباب إلى تعلموا راه غادي تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول، لأنه يدير مقاولة ديالو راسو، والدولة فاتحة الباب فهاد النطاق هذا.
12: في كل غرزة وفي كل لمسة من يد الحرفي ينبض جزء من روح المغرب، وبين عبق الماضي وإبداع الحاضر تواصل النجادة التقليدية رحلتها حافظة على ذاكرة المكان وجمال التراث.
11: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصيباري.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت، مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
5: شهدت العاصمة العلمية فاس حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي توج باعتماد نحو 600 مهني ومهنية من العاملين في قطاع السياحة والفندقة بجهة فاس مكنس، في خطوة تروم تثمين الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الموارد البشرية بالقطاع. ويأتي برنامج كفاءة الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة في إطار تنزيل أهداف خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل من تأهيل الرأس المال البشري أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بتنافسية الوجهة السياحية المغربية.
6: اليوم الفرصة اللي جات باش نفرحوا بهاد الناس ونعطيهم هاد الكفاءة كيف تتقال. الجهة ديال فاس مكناس أعظم الجهات ديال المغرب الحمد لله.
5: هذا البرنامج يهدف إلى تتمين الكفاءات والموارد البشرية العاملة في مهن السياحة والفندقة عبر مسارات تكوينية وشهادات اعتماد تساهم في تأهيل العاملين بالقطاع وتعزيز تنافسيته، بما يدعم بناء منظومة سياحية أكثر تنظيما وفاعلية وجاذبية.
7: جيت للبرنامج كفاءة باش نزيد نطور من المهارات ديالي، داروا لنا دي فورماسيون مزيانين.
5: يشكل هذا الموعد مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من أجل تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وقطاع المطعم من خلال منظومة متكاملة للتكوين والاعتماد ترتكز على الاعتراف بالمكتسبات المهنية وتثمين الخبرات الميدانية.

0: أخبار المغرب والعالم. هي ندوة ثقافية بعنوان اليوم الوطني للمقاومة ذكرى متجددة. التظاهرة نظمها بالحسيمة المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع مصالح أخرى، شكلت محطة لاستحضار الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء.
1: يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار أولا تخليد الذكريات الوطنية والتعريف بفصولها ورموزها ورجالتها في سبيل الذين لبوا نداء الوجه الوطني في سبيل الحرية والاستقلال وضحوا بالغالي والنفيس لأجل هذه الغاية.
0: واستحضر المشاركون في هذا اللقاء تضحيات شهداء الاستقلال والوحدة الترابية والتاريخ المشرق لملاحم الكفاح الوطني الذي سطر أمجاده أبطال ضحوا بالغالي والنفيس للدفاع عن وحدة المغربي وراء بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه.
2: أهداف هذه الندوة واضحة من خلال العنوان الذي اختير لها، وهو تسليط الضوء على الذاكرة التاريخية للأمة المغربية وتعريف الأجيال بما بذله السلف من تضحيات نبيلة والكشف عن القيم التليدة الراسخة التي ينبغي استثمارها.
0: وشكلت هذه الندوة فرصة للتعريف برصيد الملاحم والأمجاد التاريخية الوطنية وبرموزها وطلائعها الخالدين وتلقين دروسها وعبرها للناشئة والأجيال الجديدة والمتعاقبة حفاظا على الذاكرة التاريخية الوطنية. غيم راديو.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال ريم راديو
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.

0: المغرب عندنا هو كل شيء، لأن هنا المغرب كله مر هاد الفرقة هذه، المغرب كله بس المولى معاك باش قلبي كيز زعما كنبقى حتى جوجون. انا اللي مولفه كنعس في 9 ل 10 الا بقيت حتى جوجون ونص الصباح باش نتفرج كومتو لي ماروكا بيان سور، ماشي كنسمع هذاك سير سير ولا الناشد الوطني الحمي كتورش كيجيوك الدموع. انا مغربيه ومفتخره بالمغرب اي كومون دي الله الوطن الملك.
1: دابا العالم تيعيش واحد العرس كروي عالمي والمغاربة كلهم فرحانين، توت لي جينيراسيون كونفوندو، كل شيء ملي تيلعب المغرب كل شيء تيكون موبيليزي، والهدف ديالو هو أن المنتخب الوطني ديالنا أسود الأطلس انتصروا. وعلاش فيهم هذا الحماس كثير؟ نظرا للمكاسب اللي ولات عند الكرة المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
2: كنشوفوا الناس هكذا فرحانين، وأصلا خاص الناس يفرحوا حيت دابا حنا عندنا واحد المنتخب اللي متطور ومزيان هكذا. ان شاء الله نكملوا بهذا الاداء بحال هكذايا، مشينا الفانزون وتفرجنا في الماتش. مهم الحمد لله كانوا الناس بزاف والناس فرحانين بالمنتخب.
3: راه ليكيب ناسيونال ديالنا بيان سور راه كنكونوا متحمسين تنكونوا فرحانين تنكونوا حتى حنا كنتسناو من فوقاش يلعبوا، والحمد لله مشرفينا فيما مشاو اللهم لك الحمد. شتي المغاربه ولاو يديروا لنا الماتش في 3 د الليل، غتلقى قهاوي عامرين، الديور عامرين، كاع الاماكن العموميه ولا الخصوصيه كلها عامره بالناس كتفرج في الكره وكتدعم الكره وكتدعم المنتخب المغربي وديما مغرب.
4: أخبار المغرب والعالم بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
5: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
4: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
6: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
4: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
8: في كل مكان عبر العالم عشاق أسود الأطلس يساندون المنتخب الوطني في إطار مباريات نهائيات كأس العالم 2026.
9: ديما مغرب
10: ومربوحة
9: إن شاء الله، وديما مغرب
11: من مدريد وجينا نشجعوا المغرب
12: وحنا فرحانين، أجواء زوينة بزاف وديما مغرب.
8: أجواء احتفالية وحماسية تطبعها الروح الوطنية، أجواء تسود مختلف شرائح الجالية المغربية في كل الجهات عبر العالم.
13: احنا كنسكنوا في بوسطن، كنسكنوا في بوسطن وإن شاء الله فرحنا بزاف من جا كأس العالم هنايا، واخا كانوا لي تيكي شويه هذا مي قدرنا ان ناخذوا لي تيكي ان شاء الله. وي ايفري بون جات هيز تيكيت، و كنتمنوا على الله نربحوا هذا الماتش.
12: مقيمه في الديار الامريكيه بالضبط في الولايه ديال ماساتشوست بوسطن، جينا اليوم باش ندعموا المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله.
8: بالاعلام الوطنيه وارتداء قمصان المنتخب الوطني وبالهتافات والاهازيج الموحده، تتحول فضاءات متابعه مباريات المنتخب الوطني الى متنفسات تعبق بدعم اسود الاطلس.
10: المغرب،
14: المغرب،
10: المغرب.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمارات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، ملاي يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكاديميون وباحثون وخبراء يناقشون بالرباط مختلف الرهانات الذاتية والتحليلية النفسية ذات الصلة بالترجمة، وذلك خلال يوم دراسي نظمته الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية. هذا اليوم الدراسي يهدف إلى التفكير في التعدد اللغوي من زاوية التحليل النفسي والأدب والترجمة من خلال مقاربة العلاقة العميقة بين اللغة والذات والهوية.
6: الترجمة مهمة بزاف لأن هي اللي كتجعلك كتستقبل الحضارة الأخرى باللغة ديالها، ولكن كيمكن لك تستوعب كذلك العلم، كيمكن لك تستوعب الفكر ديال الحضارات الأخرى.
5: كما يسعى هذا اللقاء إلى إبراز أهمية الإنصات التحليلي فضلا عن تحليل تجربة الكتابة بلغة غير اللغة الأم بوصفها تجربة قائمة على توتر دقيق بين الانتماء والانزياح وبين الوفاء للذاكرة اللغوية ومغامرة الإبداع في لغة الآخر.
7: رغبات أول الأكاديمية هي الانفتاح على مجموع مشارب المعرفة والعلم، ومن غيرها كذلك على الترجمة.
5: هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار لغة الآخر، الرهانات الذاتية والنفسية التحليلية للترجمة، تتوزع أشغاله بين تنظيم 4 جلسات علمية بمشاركة شخصيات من عوالم الثقافة والفكر والترجمة والتحليل النفسي.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
1: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: المنتخب المغربي لكرة القدم يفوز على نظيره الاسكتلندي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026، ليعزز المنتخب المغربي بذلك حظوظه في التأهل لدور 32. وقد وقع للنخبة الوطنية إسماعيل الصيباري في الدقيقة 2 من عمر المباراة.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل صيباري منذ الدقيقة 2 في مباراة الجولة 2 من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول. ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل صيباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة 2 ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة، وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكتيبة محمد وهبي. وواصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا، ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم. وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهدف السبق، رفض الاسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على اعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بصفر فرصة و صفر تسديدة لإسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لإسكتلندا مقابل 3 للمغرب، في حين ارتكب الإسكتلنديون 4 أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل صيباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس جان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة، بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الاسكتلندي أنغوس غورن. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل، وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي. ورغم بعض اللحظات العصيبة، أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات منتخب هايتي بمدينة أتلانتا.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: في لقاء احتضنته مدينة مراكش، أكد مشاركون أن الطاقة اللامركزية تمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب وتقوية مرونة المجالات الترابية، فضلا عن دعم التنافسية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وقد شكل هذا اللقاء الذي نظمته مبادرة إيمان للمناخ والتنمية بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، مناسبة لإطلاق سلسلة من 12 لقاء جهويا مخصصة لموضوع الطاقة اللامركزية رافعة للسيادة الطاقية والمرونة والتنافسية السوسيو اقتصادية.
11: نحن نتواجد هنا في إطار هذه الورشة لتقاسم نتائج البحث الذي قامت به مبادرة إيمال للتنمية المناخية للتنمية والمناخ حول درجة وتطور الانتقال الطاقي بالمغرب، علما بأنه المغرب ولله الحمد هو من الدول الرائدة في المجال الانتظارات والالتزامات الوطنية المرتبطة بمناهضة التغيرات المناخية وفقا للرؤية الملكية السديدة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش سفير المنعمين.
12: احنا كنقوم الان بجولة حول الجهات 12 من اجل تقديم التقرير اللي قمنا به حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية. كنحطوا الرحال بجهة مراكش اسفي من اجل تقديم الدراسة اللي قمنا بها حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية والاستغلال ديالها في أسطح المباني من أجل إنتاج طاقة نظيفة.
10: اللقاء شكل فضاء للحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والخبراء والباحثين ومكونات المجتمع المدني حول السبل الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي بالمجالات الترابية وتشجيع اعتماد حلول طاقية مستدامة ومندمجة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلم يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصين في الأرباح العقارية المعروفة بلاتيبي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمر لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي لعمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، وكيقول لك أودي أنا بغيت نجازي هاد العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك، وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنهم ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوها، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذا كيفاش غادي نخلص هاد الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد التشجيع من الدوله باش يكون هذا النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال التحملات المالية شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الأطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء أساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظة مع ذلك، وأيضا ضرائب اللي خصها تتأدى بما في ذلك ضريبة على الأرباح العقارية اللي ذكرتوها، ولو أن الأمر كيتعلق بالهبة ولا بالصدقة.
0: نعم.
1: غير المسألة اللي كاينة، الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شيك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار الصراحه ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل، وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، ذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجيو نصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد يعني بالصدقه
1: باطلا نعم. الوعد بالهبه نعم. وكنا حنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب لانه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. اذن الا بغيت تقول بانه هذا الراي المسبق راه مستنين منه الحالات ديال الهبه
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الاجل
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. اذن بالنسبه للناس اللي كيعملوا الهبه أو الصداقة أو كيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية لاتيبي أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذن واخا كتعطي ديك الهيبة ولا كتعطي ديك الصداقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هات العقود يكونوا فاهمين هات المسائل هذه بالاستشارة دي الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هات المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرح هادو عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذي الفاضل. إذن كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتي هبه لواحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين نعم. باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه نعم. مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا 15%
1: على داك المعامل علينا هذا الشراء هذا
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه 21% على داك الفرق على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر نعم. اللي حددته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 3% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالهبه العقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تعدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنادي ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم.

0: عطينا واحد المثال ديال 40 مليون مثلا، هاد العلاقه كيسوى 400000 درهم، يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه غتخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003، شراه ب 20 مليون قلنا، وهيبيعوا في 2026 مليون، او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهيبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوى اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون، كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ، يعني عملات هاد الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك. 15% ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني الوط فينانس، القانون ديال الماليه اللي كيكون في مدونه العامه، المدونه العامه للضرائب، كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع.
1: صحيح.
0: قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل، افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون، عطاتنا 30 مليون، التقويم اللي كاين هو 40 مليون، كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون، ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20%. اما كيخلص 20%، اما كيخلص 3%، ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى.
1: طبعا
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل، نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه، لان الغايه من برنامج القانون والناس واننا نبسطوا المعلومه القانونيه.
1: وفي جميع الاحوال
0: نعم،
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص، يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته، ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال، يقدر يكون خطا، يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب، كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها. لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري، داك التصريح ديالك خاص، راه واخا يصرح لك الموثق، ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضرائبي تجاه إدارة الضرائب.
0: نعم.
1: إذن أولا أي شخص صرح لك أنت هو اللي كتكون مسؤول، وهذاك التصريح ديالك راه يمكن أنه يكون موضوع مراجعة ولا تصحيح ضريبي من إدارة الضرائب، إلا شافت عندك قيمة اللي عطيتها ماشي هي هذيك.
0: نعم. وهاد المسألة ديال المراجعة أو المسألة ديال التصحيح، لأن أمر مهم جدا، غادي نخليوها أستاذي الفاضل للحلقة المقبلة بحول الله تعالى. كنشكركم الأستاذ توفيق العزوزي، وأنتم الموثق بمدينة تمارا، رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الأستاذ هشام على الاستضافة.
0: أيضا الشكر موصول لكم، وإلى أن ألقاكم مرات ومرات دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم. هي ندوة ثقافية بعنوان اليوم الوطني للمقاومة ذكرى متجددة. التظاهرة نظمها بالحسيمة المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع مصالح أخرى، شكلت محطة لاستحضار الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة، والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء.
3: يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار أولا تخليد الذكريات الوطنية والتعريف بفصولها ورموزها ورجالتها، في سبيل الذين لبوا نداء الوجه الوطني في سبيل الحرية والاستقلال وضحوا بالغالي والنفيس لأجل هذه الغاية.
2: واستحضر المشاركون في هذا اللقاء تضحيات شهداء الاستقلال والوحدة الترابية والتاريخ المشرق لملاحم الكفاح الوطني الذي سطر أمجاده أبطال ضحوا بالغالي والنفيس للدفاع عن وحدة المغربي وراء بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه.
4: أهداف هذه الندوة واضحة من خلال العنوان الذي اختير لها، وهو تسليط الضوء على الذاكرة التاريخية للأمة المغربية وتعريف الأجيال ما بذله السلف من تضحيات نبيلة، والكشف عن القيم التليدة الراسخة التي ينبغي

0: استثمارها.
1: وشكلت هذه الندوة فرصة للتعريف برصيد الملاحم والأمجاد التاريخية الوطنية وبرموزها وطلائعها الخالدين، وتلقين دروسها وعبرها للناشئة والأجيال الجديدة والمتعاقبة، حفاظا على الذاكرة التاريخية الوطنية.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في كل مكان عبر العالم عشاق أسود الأطلس يساندون المنتخب الوطني في إطار مباريات نهائيات كأس العالم 2026.
2: ديما مغرب
3: ومربوحة
2: إن شاء الله، وديما مغرب
4: من مدريد وجينا نشجعوا المغرب
5: وحنا فرحانين، أجواء زوينة بزاف وديما مغرب.
1: أجواء احتفالية وحماسية تطبعها الروح الوطنية، أجواء تسود مختلف شرائح الجالية المغربية في كل الجهات عبر العالم.
6: احنا كنسكنوا في باسطن، وان شاء الله فرحنا بزاف ملي جا كاس العالم هنايا، واخا كانوا لي تيكي شويه هذا، مي قدرنا ان ناخذوا لي تيكي ان شاء الله، و ايفريبون جات هيز تيكيت، وكنتمنوا على الله نربحوا هذا الماتش.
5: مقيمه في الديار الامريكيه بالضبط في الولايه ديال ماساتشوست بوسطن، جينا اليوم باش ندعموا المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله.
1: بالاعلام الوطنيه هو ارتداء قمصان المنتخب الوطني، وبالهتافات والأهازيج الموحدة تتحول فضاءات متابعة مباريات المنتخب الوطني إلى متنفسات تعبق بدعم أسود الأطلس.
7: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: أب راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: شهدت العاصمة العلمية فاس حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي توج باعتماد نحو 600 مهني ومهنية من العاملين في قطاع السياحة والفندقة بجهة فاس مكنس، في خطوة تروم تثمين الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الموارد البشرية بالقطاع. ويأتي برنامج كفاءة الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة في إطار تنزيل أهداف خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل من تأهيل الرأس المال البشري أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بتنافسية الوجهة السياحية المغربية.
2: اليوم الفرصة اللي جات باش نفرحوا بهاد الناس ونعطيهم هاد الكفاءة كيف تتقال الجهة ديال فاس مكناس أعظم الجهات ديال المغرب الحمد لله.
1: هذا البرنامج يهدف إلى تثمين الكفاءات والموارد البشرية العاملة في مهن السياحة والفندقة عبر مسارات تكوينية وشهادات اعتماد تساهم في تأهيل العاملين بالقطاع وتعزيز تنافسيته، بما يدعم بناء منظومة سياحية أكثر تنظيما وفعالية وجاذبية.
3: جيت للبرنامج كفاءة باش نزيد نطور من المهارات ديالي، داروا لنا دي فورماسيون مزيانين.
1: يشكل هذا الموعد مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من أجل تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وقطاع المطعم من خلال منظومة متكاملة للتكوين والاعتماد ترتكز على الاعتراف بالمكتسبات المهنية وتثمين الخبرات الميدانية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. راديو. ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمرات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولايعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، توريرت، فيجيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
0: ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
6: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: مجددا، جمهورية بوروندي تؤكد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب. رئيس الدبلوماسية البوروندية أعرب أيضا عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. السيد إدوارد بيزيمانا أكد كذلك على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري. المباحثات بين الوزيرين شكلت فرصة للإشادة بالطابع النموذجي الذي يطبع العلاقات بين البلدين وتجديد تأكيد التزامهما ببذل كل الجهود من أجل تطوير وتكثيف وتنويع التعاون الثنائي وفي المجالات ذات الأولوية وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية بوروندي فخامة السيد إيفاريست ندايشيمي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: عرف من أوسي دافني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كلميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13209 92 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
8: بلغت الكمية التي تم تسويقها حوالي 13000 طن و300، أي بزيادة تقدر 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال كمية المنتجات، فهو يرجع أساسا إلى انتعاش مصيدة ديال الأسماك السطحية، خصوصا سمك السردين والأنشوبة والليس قمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
9: اليوم كنتواجدوا السوق ديال السمك سيدي فني اللي كيعرف واحد النشاط التجاري من بعد فترة ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجوية والمنزلة اللي كانت في الشهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثة. من بعد الشهر ربعة على الجي كانت المنزلة مزيانة، ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
1: ومن المرتقب أن يتعزز الميناء مستقبلا بإحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر أن يساهم في تحسين أداء قطاع الصيد البحري بالمنطقة وتعزيز تثمين المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة.
0: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره اسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
11: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنوا من الله يربح، وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
7: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا.
12: وتيقن في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
7: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
12: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعر، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
13: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
14: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكون كنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
7: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وآمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
15: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
7: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
16: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
7: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
7: أكاديميون وباحثون وخبراء يناقشون بالرباط مختلف الرهانات الذاتية والتحليلية النفسية ذات الصلة بالترجمة، وذلك خلال يوم دراسي نظمته الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية. هذا اليوم الدراسي يهدف إلى التفكير في التعدد اللغوي من زاوية التحليل النفسي والأدب والترجمة من خلال مقاربة العلاقة العميقة بين اللغة والذات والهوية.
17: الترجمة مهمة بزاف لأن هي اللي كتجعلك كتستقبل الحضارة الأخرى باللغة ديالها، ولكن كيمكن لك تستوعب كذلك العلم، كيمكن لك تستوعب الفكر ديال الحضارات الأخرى.
7: كما يسعى هذا اللقاء إلى إبراز أهمية الإنصات التحليلي فضلا عن تحليل تجربة الكتابة بلغة غير اللغة الأم بوصفها تجربة قائمة على توتر دقيق بين الانتماء والانزياح وبين الوفاء للذاكرة اللغوية ومغامرة الإبداع في لغة الآخر.
18: رغبات أول الأكاديمية هي الانفتاح على مجموع مشارب المعرفة والعلم، ومن غيرها كذلك على الترجمة.
7: هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار لغة الآخر الرهانات الذاتية والنفسية التحليلية للترجمة تتوزع أشغاله بين تنظيم 4 جلسات علمية بمشاركة شخصيات من عوالم الثقافة والفكر والترجمة والتحليل النفسي.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المنتخب المغربي لكرة القدم يفوز على نظيره الاسكتلندي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026، ليعزز المنتخب المغربي بذلك حظوظه في التأهل لدور 32. وقد وقع للنخبة الوطنية إسماعيل الصيباري في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل صيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول. ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل صيباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة، وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكاتبة محمد وهبي. وواصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا، ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم. وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهدف السبق، رفض الاسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على اعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بصفر فرصة و صفر تسديدة لإسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لإسكتلندا مقابل ثلاث للمغرب، في حين ارتكب الإسكتلنديون أربعة أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل صيباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس سيغان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة، بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الاسكتلندي أنغوس غون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل، وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي. ورغم بعض اللحظات العصيبة أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات منتخب هايتي بمدينة أتلانتا.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: في لقاء احتضنته مدينة مراكش أكد مشاركون أن الطاقة اللامركزية تمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب وتقوية مرونة المجالات الترابية فضلا عن دعم التنافسية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وقد شكل هذا اللقاء الذي نظمته مبادرة إيمان للمناخ والتنمية بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة مناسبة لإطلاق سلسلة من 12 لقاء جهويا مخصصة لموضوع الطاقة اللامركزية رافعة للسيادة الطاقية والمرونة والتنافسية السوسيو اقتصادية.
5: نحن نتواجد هنا في إطار هذه الورشة لتقاسم نتائج البحث الذي قامت به مبادرة إيمال للتنمية المناخية للتنمية والمناخ حول درجة وتطور الانتقال الطاقي بالمغرب، علما بأن المغرب ولله الحمد هو من الدول الرائدة في المجال الانتظارات والالتزامات الوطنية المرتبطة بمناهضة التغيرات المناخية وفقا للرؤية الملكية السديدة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش سفير المنعمين.
6: احنا كنقوم الان بجولة حول الجهات 12 من اجل تقديم التقرير اللي قمنا به حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية. كنحطوا الرحال بجهة مراكش اسفي من اجل تقديم الدراسة اللي قمنا بها حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية والاستغلال ديالها في أسطح المباني من أجل إنتاج طاقة نظيفة.
4: اللقاء شكل فضاء للحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والخبراء والباحثين ومكونات المجتمع المدني حول السبل الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي بالمجالات الترابية وتشجيع اعتماد حلول طاقية مستدامة ومندمجة.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
3: صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة. ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: هي ندوة ثقافية بعنوان اليوم الوطني للمقاومة ذكرى متجددة. التظاهرة نظمها بالحسيمة المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع مصالح أخرى، شكلت محطة لاستحضار الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل تحرير جلالة المغفور له محمد الخامس بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء.
8: يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار أولا تخليد الذكريات الوطنية والتعريف بفصولها ورموزها ورجالتها في سبيل الذين لبوا نداء الوجه الوطني في سبيل الحرية والاستقلال وضحوا بالغالي والنفيس لأجل هذه الغاية.
7: واستحضر المشاركون في هذا اللقاء تضحيات شهداء الاستقلال والوحدة الترابية والتاريخ المشرق لملاحم الكفاح الوطني الذي سطر أمجاده أبطال ضحوا بالغالي والنفيس للدفاع عن وحدة المغرب وراء بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه.
9: أهداف هذه الندوة واضحة من خلال العنوان الذي اختير لها وهو تسليط الضوء على الذاكرة التاريخية للأمة المغربية وتعريف الأجيال بما بذله السلف من تضحيات نبيلة والكشف عن القيم التليدة الراسخة التي ينبغي استثمارها.
7: وشكلت هذه الندوة فرصة للتعريف برصيد الملاحم والأمجاد التاريخية الوطنية وبرموزها وطلائعها الخالدين وتلقين دروسها وعبرها للناشئة والأجيال الجديدة والمتعاقبة حفاظا على الذاكرة التاريخية الوطنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: في كل مكان عبر العالم عشاق أسود الأطلس يساندون المنتخب الوطني في إطار مباريات نهائيات كأس العالم 2026.
11: ديما مغرب
12: ومربوحة إن شاء الله،
11: وديما مغرب
13: من مدريد وجينا نشجعوا المغرب
14: وحنا فرحانين وأجواء زوينة بزاف وديما مغرب.
10: أجواء احتفالية وحماسية تطبعها الروح الوطنية، أجواء تسود مختلف شرائح الجالية المغربية في كل الجهات عبر العالم.
15: احنا كنسكنوا في باسطن، وان شاء الله فرحنا بزاف ملي جا كاس العالم هنايا، واخا كانوا لي تيكي شويه هذا مي قدرنا ان ناخذوا لي تيكي ان شاء الله، و ايفريبون جات هيز تيكيت، وكنتمنوا على الله نربحوا هذا الماتش.
14: مقيمه في الديار الامريكيه بالضبط في الولايه ديال ماساتشوست بوسطن، جينا اليوم باش ندعموا المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله.
10: بالاعلام الوطنيه هو ارتداء قمصان المنتخب الوطني وبالهتافات والاهازيج الموحده تتحول فضاءات متابعه مباريات المنتخب الوطني الى متنفسات تعبق بدعم اسود الاطلس.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
2: غيم راديو،
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو،
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: شهدت العاصمة العلمية فاس حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي توج باعتماد نحو 600 مهني ومهنية من العاملين في قطاع السياحة والفندقة بجهة فاس مكنس، في خطوة تروم تثمين الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الموارد البشرية بالقطاع. ويأتي برنامج كفاءة الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة في إطار تنزيل أهداف خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل من تأهيل الرأس المال البشري أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بتنافسية الوجهة السياحية المغربية.
16: اليوم الفرصة اللي جات باش نفرحوا بعض الناس ونعطيهم هذه الكفاءة كيف تتقال الجهة ديال فاس مكناس أعظم الجهات ديال المغرب الحمد لله.
4: هذا البرنامج يهدف إلى تتمين الكفاءات والموارد البشرية العاملة في مهن السياحة والفندقة عبر مسارات تكوينية وشهادات اعتماد تساهم في تأهيل العاملين بالقطاع وتعزيز تنافسيته، بما يدعم بناء منظومة سياحية أكثر تنظيما وفاعلية وجاذبية.
17: جيت للبرنامج كفاءة باش نزيد نطور من المهارات ديالي، داروا لنا دي فورماسيون مزيانين.
4: يشكل هذا الموعد مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من أجل تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وقطاع المطعم من خلال منظومة متكاملة للتكوين والاعتماد ترتكز على الاعتراف بالمكتسبات المهنية وتثمين الخبرات الميدانية.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
18: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مليعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
20: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
10: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
21: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم
0: مجددا جمهورية بوروندي تؤكد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب. رئيس الدبلوماسية البوروندية أعرب أيضا عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. السيد إدوارد بيزيمانا أكد كذلك على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري. المباحثات بين الوزيرين شكلت فرصة للإشادة بالطابع النموذجي الذي يطبع العلاقات بين البلدين وتجديد تأكيد التزامهما ببذل كل الجهود من أجل تطوير وتكثيف وتنويع التعاون الثنائي وفي المجالات ذات الأولوية وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية بوروندي فخامة السيد إيفاريست ندايشيمي.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: عرف مناوس دافني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كلميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13092 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
24: بلغت الكمية التي تم تسويقها حوالي 13000 طن و300، أي بزيادة تقدر 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال الكمية المنتجات، فهو يرجع اساسا الى انتعاش المصيدة ديال الاسماك السطحيه، خصوصا سمك السردين والانشوبه والاسقمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنه مع نفس الفتره من السنه الماضيه.
25: اليوم كنتواجدوا في السوق ديال السمك سيدي إفني اللي كيعرف واحد النشاط تجاري من بعد فتره ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجويه والمنزله اللي كانت في شهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثه. من بعد شهر اربعه كانت شرب على الجيم، كانت المزه مزيانه، ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
23: ومن المرتقب ان يتعزز الميناء مستقبلا باحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر ان يساهم في تحسين اداء قطاع الصيد البحري بالمنطقه وتعزيز تثمين المنتجات البحريه ورفع قيمتها المضافه.
22: غيم راديو.
5: غيم راديو،
22: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو، غيم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
0: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره اسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
3: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنوا من الله يربح، وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
0: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا،
6: وثقين في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
0: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
6: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعر، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
3: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
7: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكون كنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
0: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وأمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
22: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
22: المصداقية والخبر اليقين.
8: غيم راديو.
0: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
9: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
0: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
12: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
0: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
2: غيم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
26: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة
8: سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
11: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو،
11: الأخبار على مدار الساعة.
0: أكاديميون وباحثون وخبراء يناقشون بالرباط مختلف الرهانات الذاتية والتحليلية النفسية ذات الصلة بالترجمة، وذلك خلال يوم دراسي نظمته الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية. هذا اليوم الدراسي يهدف إلى التفكير في التعدد اللغوي من زاوية التحليل النفسي والأدب والترجمة من خلال مقاربة العلاقة العميقة بين اللغة والذات والهوية.
13: الترجمة مهمة بزاف، لأن هي اللي كتجعلك كتستقبل الحضارة الأخرى باللغة ديالها، ولكن كيمكن لك تستوعب كذلك العلم، كيمكن لك تستوعب الفكر ديال الحضارات الأخرى.
0: كما يسعى هذا اللقاء إلى إبراز أهمية الإنصات التحليلي، فضلا عن تحليل تجربة الكتابة بلغة غير اللغة الأخرى.

0: تتوزع أشغاله بين تنظيم 4 جلسات علمية بمشاركة شخصيات من عوالم الثقافة والفكر والترجمة والتحليل النفسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: مجددا، جمهورية بوروندي تؤكد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب. رئيس الدبلوماسية البوروندية أعرب أيضا عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. السيد إدوارد بيزيمانا أكد كذلك على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري. المباحثات بين الوزيرين شكلت فرصة للإشادة بالطابع النموذجي الذي يطبع العلاقات بين البلدين وتجديد تأكيد التزامهما ببذل كل الجهود من أجل تطوير وتكثيف وتنويع التعاون الثنائي وفي المجالات ذات الأولوية وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية بوروندي فخامة السيد إيفاريست ندايشيمي.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: عربية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. أكاديميون وباحثون وخبراء يناقشون بالرباط مختلف الرهانات الذاتية والتحليلية النفسية ذات الصلة بالترجمة، وذلك خلال يوم دراسي نظمته الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية. هذا اليوم الدراسي يهدف إلى التفكير في التعدد اللغوي من زاوية التحليل النفسي والأدب والترجمة من خلال مقاربة العلاقة العميقة بين اللغة والذات والهوية.
2: الترجمة مهمة بزاف لأن هي اللي كتجعلك كتستقبل الحضارة الأخرى باللغة ديالها، ولكن كيمكن لك تستوعب كذلك العلم، كيمكن لك تستوعب الفكر ديال الحضارات الأخرى.
1: كما يسعى هذا اللقاء إلى إبراز أهمية الإنصات التحليلي فضلا عن تحليل تجربة الكتابة بلغة غير اللغة الأم بوصفها تجربة قائمة على توتر دقيق بين الانتماء والانزياح وبين الوفاء للذاكرة اللغوية ومغامرة الإبداع في لغة الآخر.
3: رغبات أول الأكاديمية هي الانفتاح على مجموع مشارب المعرفة والعلم، ومن غيرها كذلك على الترجمة.
1: هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار لغة الآخر الرهانات الذاتية والنفسية التحليلية للترجمة تتوزع أشغال

0: له بين تنظيم 4 جلسات علمية بمشاركة شخصيات من عوالم الثقافة والفكر والترجمة والتحليل النفسي.
1: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول. ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل سيباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة، وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكاتبة محمد وهبي. ووصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا، ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم. وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهدف السبق، رفض الاسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على اعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بصفر فرصة و صفر تسديدة لإسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لإسكتلندا مقابل 3 للمغرب، في حين ارتكب الإسكتلنديون 4 أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل سيباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس جان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة، بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الأسكتلندي أنغوس غون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء، رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل، وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي. ورغم بعض اللحظات العصيبة، أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات منتخب هايتي بمدينة أتلانتا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: المنتخب المغربي لكرة القدم يفوز على نظيره الاسكتلندي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوستن لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026. ليعزز المنتخب المغربي بذلك حظوظه في التأهل لدور 32. وقد وقع للنخبة الوطنية إسماعيل الصيباري في الدقيقة 2 من عمر المباراة.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
3: هي ندوة ثقافية بعنوان اليوم الوطني للمقاومة ذكرى متجددة، التظاهرة نظمها بالحسيمة المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع مصالح أخرى، شكلت محطة لاستحضار الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء.
6: يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار أولا تخليد الذكريات الوطنية والتعريف بفصولها ورموزها ورجالتها في سبيل الذين لبوا نداء الوجه الوطني في سبيل الحرية والاستقلال وضحوا بالغالي والنفيس لأجل هذه الغاية.
3: واستحضر المشاركون في هذا اللقاء تضحيات شهداء الاستقلال والوحدة الترابية والتاريخ المشرق لملاحم الكفاح الوطني الذي سطر أمجاده أبطال ضحوا بالغالي والنفيس للدفاع عن وحدة المغربي وراء بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه.
7: أهداف هذه الندوة واضحة من خلال العنوان الذي اختير لها، وهو تسليط الضوء على الذاكرة التاريخية للأمة المغربية وتعريف الأجيال بما بذله السلف من تضحيات نبيلة والكشف عن القيم التليدة الراسخة التي ينبغي استثمارها.
3: وشكلت هذه الندوة فرصة للتعريف برصيد الملاحم والأمجاد التاريخية الوطنية وبرموزها وطلائعها الخالدين وتلقين دروسها وعبرها للناشئة والأجيال الجديدة والمتعاقبة حفاظا على الذاكرة التاريخية الوطنية.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: في لقاء احتضنته مدينة مراكش أكد مشاركون أن الطاقة اللامركزية تمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب وتقوية مرونة المجالات الترابية فضلا عن دعم التنافسية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وقد شكل هذا اللقاء الذي نظمته مبادرة إيمان للمناخ والتنمية بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة مناسبة لإطلاق سلسلة من 12 لقاء جهويا مخصصة لموضوع الطاقة اللامركزية رافعة للسيادة الطاقية والمرونة والتنافسية السوسيو اقتصادية.
9: نحن نتواجد هنا في إطار هذه الورشة لتقاسم نتائج البحث الذي قامت به مبادرة إيمال للتنمية المناخية للتنمية والمناخ حول درجة وتطور الانتقال الطاقي بالمغرب، علما بأنه المغرب ولله الحمد هو من الدول الرائدة في المجال الانتظارات والالتزامات الوطنية المرتبطة بمناهضة التغيرات المناخية وفقا للرؤية الملكية السديدة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين.
10: احنا كنقوم الآن بجولة حول الجهات 12 من أجل تقديم تقرير اللي قمنا به حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية. كنحطوا الرحال بجهات مراكش أسفي من أجل تقديم الدراسة اللي قمنا بها حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية والاستغلال ديالها في أسطح المباني من أجل إنتاج طاقة نظيفة.
8: اللقاء شكل فضاء للحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والخبراء والباحثين ومكونات المجتمع المدني حول السبل الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي بالمجالات الترابية وتشجيع اعتماد حلول طاقية مستدامة ومندمجة.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمارات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مليعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
5: غيم راديو.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر.
11: بين رائحة الجلد ولمسات الحرفيين تواصل حرفة النجادة سرد حكاية تراث مغربي أصيل. في هذه الحلقة من حرف المغرب نكتشف معا سحر هذا الفن العريق الذي صمد عبر الزمن. ابقوا معنا.
12: بين خيوط الصوف التي تنسج الدفء ولمسات الجلد التي تعكس عراقة الصنعة تواصل حرفة النجادة التقليدية المغربية الحفاظ على مكانتها كواحدة من أعرق الحرف التي تختزل ذاكرة التراث المغربي. داخل هذه الورشة تتحول المواد الأولية إلى إبداعات تنبض بالأصالة والجمال، حيث لا تقتصر الحرفة على صناعة الزرابي والمنتوجات الجلدية، بل تمتد لتجسد موروثا ثقافيا غنيا توارثته الأجيال وحافظت عليه أنامل الحرفيين عبر السنين. وبين تفاصيل الصنعة ودقة الإنجاز يواصل المعلم خالد مبروك رحلته مع هذه المهنة العريقة، مؤمنا بأن النجادة التقليدية ليست مجرد حرفة بل إرث حضاري حي يروي قصة الإبداع المغربي ويجسد تشبثه بأصالته.
13: الحرفة هذه هي عشت معي واحد الحياة، يعني نبداو نقولوها من في الدراسة، لأن ملي ما كتكونش كتبغي تقرا ضروري كتبغي تتعلم شي حرفه. كان في الحي ديالنا كانوا معلميه، كنا كنمشيو نخدموا معاهم، هذه يعني كنحملوا وعجبتني ديك الحرفه لان فعلا كانت فيها كيبان فيها الكونفور. 39 عام ديال الحرفه دابا حاليا بالتجربه ديالها ما بين لي زاتولي، ما بين الشركات، ما بين المعلمين، ما بين البحوث، ما بين التكوين.
12: من بين الخيوط والجلود والأدوات البسيطة تبدأ رحلة الإبداع، رحلة تتطلب وقتا وجهدا وشغفا لا ينتهي.
13: وأول مرحلة ديال النجادة التخصص اللي هو دابا حاليا واخدينه احنا كنجادة كنتلاقاو بعدا مع الأرشيتكت، لأن كيكون هو اللي شد المنتوج، كناخذوا العبار عاد كندون ندوز المرحله ديالنا هو اننا كنجيبو نصنعو بالعود ضروري لهنا هذاك كنسميوه الكركاس يعني الشكل الهندسي الهيكلي الهندسي وعاد كندون ندخلو في المراحل اللي هي كيكون عاوتاني لاموس اللي هو البونج مورا كندون عاد كندون ندوزو مرحله الفصاله من بعد الفصاله كندوزو الخياطه من بعد الخياطه كندوزو التلباس اللي هو المونتاج ابري كندوز لا فينيسيون عاد كنوجدو داك المنتوج.
12: لكن الطريق نحو منتوج متقن لا يخلو من تحديات تجعل بعض المراحل اكثر حساسيه من غيرها.
13: اصعب مرحله وهي مرحله الفصاله اللي كتبغي تفصل لأن احنا عندنا الزربية ملي كنقولوا الزربية راه كندوز على واحد المرحلة اللي هما موليهم اللي تيتكلموا عليها ولكن خصك تجيب داك الموتيف اللي دوك التناسق الألوان تجيبهم يعني مضبوطين إين فوا كتقطع الزربية عارف بأنك راه قطعتي واحد المنتوج اللي تيسوى غالي ويعني ساكوت شير وهذا هو اللي يعني كنركز على مرحلة الفصالة.
12: ولأن الحرفة فن قبل أن تكون مهنة يبقى الإبداع حاضرا في كل تفصيل من اختيار الأشكال إلى تنسيق الألوان والزخارف.
13: دابا الحمد لله ملي ولا التطور العصر الرقمانة حيت كاينين الناس اللي هما عندهم دوك الماكن ديال الليزر فهم اللي كيعطيونا دوك الأشكال وهم اللي كنتنطبع عليهم كنبنيو المرحلة ديال الفصالة وحنا نقدروا نخدموا بيدينا وفي نفس الوقت قدروا نستعنوا بالرقمانة.
12: بين دفء الأصالة ونبض التجديد تتعدد وجوه النجادة المغربية وتبقى الروح واحدة.
13: فعلا الناس باقيين لأن يقول لك راه نجادة تقليدية نجادة عصرية اللي كيجيو كيلقاو مور قرنزة كيلقاوها بحال بحال. النجادة العصرية هي اللي كتمشي غير بلاموس. النجادة التقليدية هو كل ما يتعلق بالتراث اللامادي. ملي كنقولوا النجادة التقليدية كنهضر على واحد الحرفة حتى نهضر على واحد المنتوج كنهضر على المواد الأولية اللي هي 100 عام دايزة عليها راه كندوي على الحلفة راه كندوي على الصوفة راه كندوي على الرافية اللي داك كل يعني المنتوجات النباتية لأن حتى هما راه كندوزوهم حتى هما تيدوزو عندنا حنايا من الدوم يعني هذا هو اللي وهذا هو الفرق.
12: ويبقى السؤال المطروح من سيحمل هذا الإرث مستقبلا ويمنحه نفس الشغف الذي حافظ عليه الحرفيون لعقود طويلة.
13: كاين مبادرات بالنسبة للشباب إلى جو تعلموا راه تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول إذا من الأحسن راه كاين مبادرة التنمية البشرية كاين وكالة التنمية الاجتماعية كاين المؤسس محمد السادس هادو بالنسبة للشباب إلى تعلموا راه غادي تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول لأنه يدير المقاولة ديالو راسو والدولة فاتحة الباب فهاد النطاق هذا.
12: في كل غرزة وفي كل لمسة من يد الحرفي ينبض جزء من روح المغرب وبين عبق الماضي وإبداع الحاضر تواصل النجادة التقليدية رحلتها حافظة على ذاكرة المكان وجمال التراث.
11: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلتقي الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
4: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
3: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
5: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
3: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: عرف من أوسيديفني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كلميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيديفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13092 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
4: بلغت الكمية التي تم تسويقها حوالي 13000 طن و300، أي بزيادة تقدر 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال الكمية المنتجات، فهو يرجع اساسا الى انتعاش المصيده ديال الاسماك السطحيه، خصوصا سمك السردين والانشوبه والاسقمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنه مع نفس الفتره من السنه الماضيه.
5: اليوم كنتواجدوا في السوق ديال السمك سيدي فني اللي كيعرف واحد النشاط التجاري من بعد فتره ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجويه والمزله اللي كانت في الشهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثه. من بعد الشهر ربعه كانت شرب على الجيم، كانت المزه مزيانه، ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
3: ومن المرتقب ان يتعزز الميناء مستقبلا باحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر ان يساهم في تحسين اداء قطاع الصيد البحري بالمنطقه وتعزيز تثمين المنتجات البحريه ورفع قيمتها المضافه.
0: ريم راديو، اخبار المغرب والعالم.

0: ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: شهدت العاصمة العلمية فاس حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي توج باعتماد نحو 600 مهني ومهنية من العاملين في قطاع السياحة والفندقة بجهة فاس مكنس، في خطوة تروم تثمين الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الموارد البشرية بالقطاع. ويأتي برنامج كفاءة الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة، في إطار تنزيل أهداف خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل من تأهيل الرأس المال البشري أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بتنافسية الوجهات السياحية المغربية.
3: اليوم الفرصة اللي جات باش نفرحوا بهاد الناس ونعطيهم هاد الكفاءة كيف تتقال. الجهة ديال فاس مكناس أعظم الجهات ديال المغرب الحمد لله.
2: هذا البرنامج يهدف إلى تثمين الكفاءات والموارد البشرية العاملة في مهن السياحة والفندقة عبر مسارات تكوينية وشهادات اعتماد تساهم في تأهيل العاملين بالقطاع وتعزيز تنافسيته، بما يدعم بناء منظومة سياحية أكثر تنظيما وفاعلية وجاذبية.
4: جيت للبرنامج كفاءة باش نزيد نطور من المهارات ديالي، داروا لنا دي فورماسيون مزيانين.
2: يشكل هذا الموعد مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من أجل تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وقطاع المطعم من خلال منظومة متكاملة للتكوين والاعتماد ترتكز على الاعتراف بالمكتسبات المهنية وتثمين الخبرات الميدانية.
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: المغرب عندنا هو كل شيء، لأن هنا المغرب كله مر هاد الفرقة هذه، المغرب كله بس المولو ماروك باش قال لي زعما كنبقى حتى جوجون، انني مولفا كنعس في 9 ل 10 الا بقيت حتى جوجون ونص الصباح باش نتفرج كومتو لي ماروكان بيان سور، ماشي كنسمع هذاك سير سير ولا الناشد الوطني الحمي كتورش كيجيوك الدموع. انا مغربيه ومفتخره بالمغرب، اي كومون دي الله الوطن الملك.
1: دابا العالم تيعيش واحد العرس كروي عالمي والمغاربة كلهم فرحانين، توت لي جينيراسيون كونفوندو، كل شيء ملي تيلعب المغرب كل شيء تيكون موبيليزي، والهدف ديالو هو ان المنتخب الوطني ديالنا اسود الاطلس انتصروا. وعلاش فيهم هذا الحماس كثير؟ نظرا للمكاسب اللي ولات عند الكرة المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
2: كنشوفوا الناس هكذا فرحانين، وأصلا خاص الناس يفرحوا حيت دابا حنا عندنا واحد المنتخب اللي متطور ومزيان هكذا، إن شاء الله نكملوا بهذا الأداء بحال هكذايا. مشينا الفانزون وتفرجنا في الماتش، مهم الحمد لله كانوا الناس بزاف والناس فرحانين بالمنتخب.
3: راه ليكيب ناسيونال ديالنا بيان سور راه كنكونوا متحمسين، تنكونوا فرحانين، تنكونوا حتى حنا كنتسناو من فوقاش يلعبوا، والحمد لله مشرفينا فيما مشاو، اللهم لك الحمد. شتي المغاربه ولاو يديروا لنا الماتش في 3 د الليل، غتلقى قهاوي عامرين، الديور عامرين، كاع الاماكن العموميه ولا الخصوصيه كلها عامره بالناس كتفرج في الكره وكتدعم الكره وكتدعم المنتخب المغربي وديما مغرب.
4: الأخبار المغربية ريم راديو. قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره اسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
5: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنوا من الله يربح، وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
6: أنا
4: هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا
6: وتيقن في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
4: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله، الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
6: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعد، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
7: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
8: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكون كنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
4: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وأمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
10: ريم راديو.
9: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: ريم راديو.
9: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو. ريم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
11: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصيباري.
9: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو.
11: في كل مكان عبر العالم عشاق أسود الأطلس يساندون المنتخب الوطني في إطار مباريات نهائيات كأس العالم 2026.
12: ديما مغرب
13: ومربوحة إن شاء الله،
12: وديما مغرب
14: من مدريد وجينا نشجعوا المغرب،
15: وحنا فرحانين وأجواء زوينة بزاف وديما مغرب.
11: أجواء احتفالية وحماسية تطبعها الروح الوطنية، أجواء تسود مختلف شرائح الجالية المغربية في كل الجهات عبر العالم.
16: احنا كنسكنوا في بوسطن، كنسكنوا في بوسطن وان شاء الله فرحنا بزاف ملي جا كاس العالم هنايا، واخا كان لي تيكي شويه هذا مي قدرنا ان ناخذوا لي تيكي ان شاء الله، وي ايفريبون جات هيز تيكيت، وكنتمنوا على الله نربحوا هذا الماتش.
15: مقيمه في الديار الامريكيه بالضبط في الولايه ديال ماساتشوست بوسطن، جينا اليوم باش ندعموا المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله.
11: بالأعلام الوطنية وارتداء قمصان المنتخب الوطني وبالهتافات والأهازيج الموحدة تتحول فضاءات متابعة مباريات المنتخب الوطني إلى متنفسات تعبق بدعم أسود الأطلس.
10: غيم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
17: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
10: ريم راديو.
11: المنتخب المغربي لكرة القدم يفوز على نظيره الاسكتلندي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026، ليعزز المنتخب المغربي بذلك حظوظه في التأهل لدور 32. وقد وقع للنخبة الوطنية إسماعيل الصيباري في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أكاديميون وباحثون وخبراء يناقشون بالرباط مختلف الرهانات الذاتية والتحليلية النفسية ذات الصلة بالترجمة، وذلك خلال يوم دراسي نظمته الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية. هذا اليوم الدراسي يهدف إلى التفكير في التعدد اللغوي من زاوية التحليل النفسي والأدب والترجمة من خلال مقاربة العلاقة العميقة بين اللغة والذات والهوية.
18: الترجمة مهمة بزاف لأن هي اللي كتجعلك كتستقبل الحضارة الأخرى باللغة ديالها، ولكن كيمكن لك تستوعب كذلك العلم، كيمكن لك تستوعب الفكر ديال الحضارات الأخرى.
4: كما يسعى هذا اللقاء إلى إبراز أهمية الإنصات التحليلي فضلا عن تحليل تجربة الكتابة بلغة غير اللغة الأم بوصفها تجربة قائمة على توتر دقيق بين الانتماء والانزياح وبين الوفاء للذاكرة اللغوية ومغامرة الإبداع في لغة الآخر.
19: رغبات أول الأكاديمية هي الانفتاح على مجموع مشارب المعرفة والعلم، ومن غيرها كذلك على الترجمة.
4: هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار لغة الآخر الرهانات الذاتية والنفسية التحليلية للترجمة تتوزع أشغاله بين تنظيم 4 جلسات علمية بمشاركة شخصيات من عوالم الثقافة والفكر والترجمة والتحليل النفسي.
10: غيم راديو،
9: الخبر من المصدر.
20: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
21: في لقاء احتضنته مدينة مراكش، أكد مشاركون أن الطاقة اللامركزية تمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب وتقوية مرونة المجالات الترابية، فضلا عن دعم التنافسية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وقد شكل هذا اللقاء الذي نظمته مبادرة إيمان للمناخ والتنمية بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، مناسبة لإطلاق سلسلة من 12 لقاء جهويا مخصصة لموضوع الطاقة اللامركزية رافعة للسيادة الطاقية والمرونة والتنافسية السوسيو اقتصادية.
22: نحن نتواجد هنا في إطار هذه الورشة لتقاسم نتائج البحث الذي قامت به مبادرة إيمال للتنمية المناخية للتنمية والمناخ حول درجة وتطور الانتقال الطاقي بالمغرب، علما بأنه المغرب ولله الحمد هو من الدول الرائدة في المجال الانتظارات والالتزامات الوطنية المرتبطة بمناهضة التغيرات المناخية وفقا للرؤية الملكية السديدة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش سفيه المنعمين.
23: احنا كنقوم الان بجولة حول الجهات 12 من اجل تقديم التقرير اللي قمنا به حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية. كنحطوا الرحال بجهة مراكش اسفي من اجل تقديم الدراسة اللي قمنا بها حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية والاستغلال ديالها في أسطح المباني من أجل إنتاج طاقة نظيفة.
21: اللقاء شكل فضاء للحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والخبراء والباحثين ومكونات المجتمع المدني حول السبل الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي بالمجالات الترابية وتشجيع اعتماد حلول طاقية مستدامة ومندمجة.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
20: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
10: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
20: ريم راديو.
4: مجددا، جمهورية بوروندي تؤكد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب. رئيس الدبلوماسية البوروندية أعرب أيضا عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. السيد إدوارد بيزيمانا أكد كذلك على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري. المباحثات بين الوزيرين شكلت فرصة للإشادة بالطابع النموذجي الذي يطبع العلاقات بين البلدين وتجديد تأكيد التزامهما ببذل كل الجهود من أجل تطوير وتكثيف وتنويع التعاون الثنائي وفي المجالات ذات الأولوية وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية بوروندي فخامة السيد إيفاريست ندايشيمي.
10: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو.
9: الأخبار على مدار الساعة.
4: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الاسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
5: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنوا من الله يربح وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
4: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا.
6: وثقين في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
4: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
6: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين ودبيب واعر، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
7: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
8: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكون كنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
4: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وأمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: غيم راديو.
9: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: Yeah.
11: في كل مكان عبر العالم عشاق أسود الأطلس يساندون المنتخب الوطني في إطار مباريات نهائيات كأس العالم 2026.
0: ديما مغرب
1: ومربوحة إن شاء الله
0: وديما مغرب
2: من مدريد وجينا نشجعوا المغرب
3: وحنا فرحانين أجواء زوينة بزاف وديما مغرب
11: أجواء احتفالية وحماسية تطبعها الروح الوطنية أجواء تسود مختلف شرائح الجالية المغربية في كل الجهات عبر العالم
16: احنا كنسكنوا في باسطن وان شاء الله فرحنا بزاف ملي جا كاس العالم هنايا واخا كانوا لي تيكي شويه هذا مي قدرنا ان ناخذوا لي تيكي ان شاء الله وي ايفريبون جات هيز تيكيت وكنتمنوا على الله نربحوا هذا الماتش
3: مقيمه في الديار الامريكيه بالضبط في الولايه ديال ماساتشوست بوسطن جينا اليوم باش ندعموا المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله
11: بالاعلام الوطنيه هو ارتداء قمصان المنتخب الوطني وبالهتافات والأهازيج الموحدة تتحول فضاءات متابعة مباريات المنتخب الوطني إلى متنفسات تعبق بدعم أسود الأطلس.
24: ريم راديو
25: الإذاعة الأقرب إليكم.
24: ريم راديو
25: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو
26: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
24: غيم راديو
26: إذاعة الأخبار المغربية
21: شهدت العاصمة العلمية فاس حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي توج باعتماد نحو 600 مهني ومهنية من العاملين في قطاع السياحة والفندقة بجهة فاس مكنس في خطوة تروم تثمين الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الموارد البشرية بالقطاع ويأتي برنامج كفاءة الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة في إطار تنزيل أهداف خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل من تأهيل رأس المال البشري أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بتنافسية الوجهات السياحية المغربية
27: اليوم الفرصة اللي جات باش نفرحوا بهاد الناس ونعطيهم هاد الكفاءة كيف تتقال الجهة ديال فاس مكناس أعظم الجهات ديال المغرب الحمد لله
21: هذا البرنامج يهدف إلى تتمين الكفاءات والموارد البشرية العاملة في مهن السياحة والفندقة عبر مسارات تكوينية وشهادات اعتماد تساهم في تأهيل العاملين بالقطاع وتعزيز تنافسيته بما يدعم بناء منظومة سياحية أكثر تنظيما وفعالية وجاذبية
28: جيت للبرنامج كفاءة باش نزيد نطور من المهارات ديالي داروا لنا دي فورماسيون مزيانين
21: يشكل هذا الموعد مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من أجل تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وقطاع المطعم من خلال منظومة متكاملة للتكوين والاعتماد ترتكز على الاعتراف بالمكتسبات المهنية وتثمين الخبرات الميدانية
26: سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة
24: غيم راديو
26: إذاعة الأخبار المغربية
24: ذاكرة المونديال أهداف لا تنسى
29: لا تنسى
24: مباريات حدثت الأنفاس ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين

0: وليلى المالكي على ريم راديو. خلال ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
3: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
2: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
4: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
2: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ريم راديو.

0: الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: عرف مناوس دافني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كلميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13092 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
4: بلغت الكمية التي تم تسويقها حوالي 13000 طن و300، أي بزيادة تقدر 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال الكمية المنتجات، فهو يرجع أساسا إلى انتعاش المصيدة ديال الأسماك السطحية، خصوصا سمك السردين والأنشوبة والإسقمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
5: اليوم كانت واجدة السوق ديال السمك سيدي إفني اللي كعرف واحد النشاط تجاري من بعد فترة ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجوية والمنزلة اللي كانت في شهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثة. من بعد شهر ربعة كانت شرب على الجيم، كانت المزدة مزيانة، ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
3: ومن المرتقب أن يتعزز الميناء مستقبلا بإحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر أن يساهم في تحسين أداء قطاع الصيد البحري بالمنطقة وتعزيز تثمين المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمرة وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مريع قوة، تونات. وأضاف المسؤول ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.

0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: هي ندوة ثقافية بعنوان اليوم الوطني للمقاومة ذكرى متجددة التظاهرة نظمها بالحسيمة المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع مصالح أخرى شكلت محطة لاستحضار الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء
5: يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار أولا تخليد الذكريات الوطنية والتعريف بفصولها ورموزها ورجالتها في سبيل الذين لبوا نداء الواجب الوطني في سبيل الحرية والاستقلال وضحوا بالغالي والنفيس لأجل هذه الغاية
4: واستحضر المشاركون في هذا اللقاء تضحيات شهداء الاستقلال والوحدة الترابية والتاريخ المشرق لملاحم الكفاح الوطني الذي سطر أمجاده أبطال ضحوا بالغالي والنفيس للدفاع عن وحدة المغربي وراء بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه
6: أهداف هذه الندوة واضحة من خلال العنوان الذي اختير لها وهو تسليط الضوء على الذاكرة التاريخية للأمة المغربية وتعريف الأجيال بما بذله السلف من تضحيات نبيلة والكشف عن القيم التليدة الراسخة التي ينبغي استثمارها
4: وشكلت هذه الندوة فرصة للتعريف برصيد الملاحم والأمجاد التاريخية الوطنية وبرموزها وطلائعها الخالدين وتلقين دروسها وعبرها للناشئة والأجيال الجديدة والمتعاقبة حفاظا على الذاكرة التاريخية الوطنية
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو
1: ريم راديو
7: حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل سيباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة، وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكاتبة محمد وهبي. وواصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا، ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم. وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهدف السبق، رفض الاسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم، وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على اعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بصفر فرصة و صفر تسديدة لإسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لإسكتلندا مقابل ثلاث للمغرب، في حين ارتكب الإسكتلنديون 4 أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30، ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل صباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس سيغان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة، بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الأسكتلندي أنغوسغون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء، رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل، وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي. ورغم بعض اللحظات العصيبة، أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات منتخب هايتي بمدينة أتلانتا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: المنتخب المغربي لكرة القدم يفوز على نظيره الاسكتلندي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026، ليعزز المنتخب المغربي بذلك حظوظه في التأهل لدور 32. وقد وقع للنخبة الوطنية إسماعيل الصباري في الدقيقة 2 من عمر المباراة.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: أكاديميون وباحثون وخبراء يناقشون بالرباط مختلف الرهانات الذاتية والتحليلية النفسية ذات الصلة بالترجمة، وذلك خلال يوم دراسي نظمته الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية. هذا اليوم الدراسي يهدف إلى التفكير في التعدد اللغوي من زاوية التحليل النفسي والأدب والترجمة من خلال مقاربة العلاقة العميقة بين اللغة والذات والهوية.
2: الترجمة مهمة بزاف لأن هي اللي كتجعلك كتستقبل الحضارة الأخرى باللغة ديالها، ولكن كيمكن لك تستوعب كذلك العلم، كيمكن لك تستوعب الفكر ديال الحضارات الأخرى.
1: كما يسعى هذا اللقاء إلى إبراز أهمية الإنصات التحليلي فضلا عن تحليل تجربة الكتابة بلغة غير اللغة الأم بوصفها تجربة قائمة على توتر دقيق بين الانتماء والانزياح وبين الوفاء للذاكرة اللغوية ومغامرة الإبداع في لغة الآخر.
3: رغبات أول الأكاديمية هي الانفتاح على مجموع مشارب المعرفة والعلم ومن غيرها كذلك على الترجمة.
1: هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار لغة الآخر الرهانات الذاتية والنفسية التحليلية للترجمة تتوزع أشغاله بين تنظيم 4 جلسات علمية بمشاركة شخصيات من عوالم الثقافة والفكر والترجمة والتحليل النفسي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في لقاء احتضنته مدينة مراكش أكد مشاركون أن الطاقة اللامركزية تمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب وتقوية مرونة المجالات الترابية فضلا عن دعم التنافسية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وقد شكل هذا اللقاء الذي نظمته مبادرة إيمان للمناخ والتنمية بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة مناسبة لإطلاق سلسلة من 12 لقاء جهويا مخصصة لموضوع الطاقة اللامركزية رافعة للسيادة الطاقية والمرونة والتنافسية السوسيو اقتصادية.
7: نحن نتواجدون في إطار هذه الورشة لتقاسم نتائج البحث التي قامت به مبادرة إيمال للتنمية المناخية للتنمية والمناخ حول درجة وتطور الانتقال الطاقي بالمغرب، علما بأن المغرب ولله الحمد هو من الدول الرائدة في المجال الانتظارات والالتزامات الوطنية المرتبطة بمناهضة التغيرات المناخية وفقا للرؤية الملكية السديدة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش السفير المنعمين.
8: احنا كنقوم الآن بجولة حول الجهات 12 من أجل تقديم تقرير اللي قمنا به حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية. نحط الرحال بجهة مراكش أسفي من أجل تقديم الدراسة اللي قمنا بها حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية والاستغلال ديالها في أسطح المباني من أجل إنتاج طاقة نظيفة.
6: اللقاء شكل فضاء للحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والخبراء والباحثين ومكونات المجتمع المدني حول السبل الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي بالمجالات الترابية وتشجيع اعتماد حلول طاقية مستدامة ومندمجة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: مجددا، جمهورية بوروندي تؤكد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب. رئيس الدبلوماسية البوروندية أعرب أيضا عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. السيد إدوارد بيزيمانا أكد كذلك على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري. المباحثات بين الوزيرين شكلت فرصة للإشادة بالطابع النموذجي الذي يطبع العلاقات بين البلدين وتجديد تأكيد التزامهما ببذل كل الجهود من أجل تطوير وتكثيف وتنويع التعاون الثنائي وفي المجالات ذات الأولوية وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية بوروندي فخامة السيد إيفاريست ندايشيمي.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
0: ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الاسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
4: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنوا من الله يربح، وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
3: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا.
5: وثقنا في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
3: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
5: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعر، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
6: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
7: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكون كنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
3: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وأمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
8: في كل مكان عبر العالم عشاق أسود الأطلس يساندون المنتخب الوطني في إطار مباريات نهائيات كأس العالم 2026.
9: ديما مغرب
10: ومربوحة إن شاء الله،
9: وديما مغرب
11: من مدريد وجينا نشجعوا المغرب
5: وحنا فرحانين، أجواء زوينة بزاف وديما مغرب.
8: أجواء احتفالية وحماسية تطبعها الروح الوطنية، أجواء تسود مختلف شرائح الجالية المغربية في كل الجهات عبر العالم.
12: احنا كنسكنوا في باسطن، وان شاء الله فرحنا بزاف ملي جا كاس العالم هنايا، واخا كانوا لي تيكي شويه هذا مي قدرنا ان ناخذوا لي تيكي ان شاء الله، و ايفيبون جات هيز تيكيت، وكنتمنوا على الله نربحوا هذا الماتش.
5: مقيمه في الديار الامريكيه بالضبط في الولايه ديال ماساتشوست بوسطن، جينا اليوم باش ندعموا المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله.
8: بالاعلام الوطنيه هو ارتداء قمصان المنتخب الوطني، وبالهتافات والاهازيج الموحده تتحول فضاءات متابعه مباريات المنتخب الوطني الى متنفسات تعبق بدعم اسود الاطلس.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء افتتاح مركز جديد للإدماج المهني بسيدي مومن. ميناء سيدي إفني حركية دؤوبة ودينامية إيجابية لمفرغات المنتجات البحرية. والأقاليم الجنوبية تحتفي بفوز المنتخب المغربي على اسكتلندا برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. جرى بسيدي مومن بالدار البيضاء افتتاح مركز جديد للإدماج المهني موجه لفائدة الشباب الحاصلين على الشهادات والباحثين عن الشغل. ويرم هذا المركز الجديد إلى خلق فرص جديدة للإدماج المهني لفائدة الخريجين الجدد والباحثين عن العمل بالمنطقة، مع تعزيز الأثر الاجتماعي للبرنامج. وفي هذا السياق أكدت رئيسة جمعية تحدي شباب المغرب ومؤسسة منصة باسغيل للمقاولة التدريبية التطبيقية المغرب أمل شريف الحوات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت أن افتتاح هذا المركز الجديد يشكل مرحلة مهمة في استراتيجية تطوير البرنامج، ويجسد الرغبات في توسيع نموذج ذو أثر قوي وقريب من احتياجات المجالات الترابية. شهد ميناء سيدي إفني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 دينامية إيجابية من حيث نشاط تفريغ منتجات الصيد البحري، مسجلا بذلك نموا مطردا على مستوى هذه الدائرة البحرية. لنتابع.
14: عرف ميناء سيدي إفني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كلميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13092 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم، بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
15: بلغت الكمية التي تم تسويقها حوالي 13000 طن و300، أي بزيادة تقدر ب 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال الكمية المنتجات، فهو يرجع اساسا الى انتعاش المصيدة ديال الاسماك السطحيه، خصوصا سمك السردين والانشوبه والليس قمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنه مع نفس الفتره من السنه الماضيه.
16: اليوم كنتواجدوا في السوق ديال السمك سيدي إفني اللي كيعرف واحد النشاط التجاري من بعد فتره ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجويه والمنزله اللي كانت في شهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثه. من بعد شهر اربعه كانت شرب على الجيه، كانت المزة مزيانة، ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
14: ومن المرتقب أن يتعزز الميناء مستقبلا بإحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر أن يساهم في تحسين أداء قطاع الصيد البحري بالمنطقة وتعزيز تثمين المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة.
13: عمت أجواء الفرح والاعتزاز ليلة الجمعة إلى السبت مختلف الأقاليم الجنوبية للمملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الاسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. وفي عدد من مدن الأقاليم الجنوبية خرج المئات من المشجعين إلى الشوارع مباشرة بعد صافرات النهاية للاحتفال بهذا الفوز، وهو انتصار يقرب أسود الأطلس أكثر من التأهل إلى الدور المباشر. كما خيمت أجواء الارتياح والفرح على المقاهي التي اكتظت بالمشجعين طيلة أطوار المباراة، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا الفوز يعزز بشكل كبير حدود المنتخب الوطني في التأهل بعد التعادل المشجع الذي حققه أمام البرازيل في الجولة الأولى. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاز. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
14: شهدت العاصمة العلمية فاس حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي توج باعتماد نحو 600 مهني ومهنية من العاملين في قطاع السياحة والفندقة بجهة فاس مكنس، في خطوة تروم تثمين الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الموارد البشرية بالقطاع. ويأتي برنامج كفاءة الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة في إطار تنزيل أهداف خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل من تأهيل الرأس المال البشري أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بتنافسية الوجهة السياحية المغربية.
17: اليوم الفرصة اللي جات باش نفرحوا بعض الناس ونعطيهم هذه الكفاءة كيف تتقال. الجهة ديال فاس مكناس أعظم الجهات ديال المغرب الحمد لله.
14: هذا البرنامج يهدف إلى تثمين الكفاءات والموارد البشرية العاملة في مهن السياحة والفندقة عبر مسارات تكوينية وشهادات اعتماد تساهم في تأهيل العاملين بالقطاع وتعزيز تنافسيته، بما يدعم بناء منظومة سياحية أكثر تنظيما وفعالية وجاذبية.
18: جيت للبرنامج كفاءة باش نزيد نطور من المهارات ديالي، داروا لنا دي فورماسيون مزيانين.
14: يشكل هذا الموعد مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من أجل تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وقطاع المطعم من خلال منظومة متكاملة للتكوين والاعتماد ترتكز على الاعتراف بالمكتسبات المهنية وتثمين الخبرات الميدانية.
19: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
19: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
20: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
3: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
21: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
3: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
1: ريم راديو،
19: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
22: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصيباري.
1: ريم راديو.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: عرف من أوسيديفني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كلميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيديفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13092 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم، بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
15: بلغت الكمية التي تم تسويقها حوالي 13000 طن و300، أي بزيادة تقدر 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال الكمية المنتجات، فهو يرجع اساسا الى انتعاش هذه المصيده ديال الاسماك السطحيه، خصوصا سمك السردين والانشوبه والاسقمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنه من بالمقارنه مع نفس الفتره من السنه الماضيه.
16: اليوم كنتواجدوا في السوق ديال السمك سيدي فني اللي كيعرف واحد النشاط التجاري من بعد فتره ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجويه والمنزله اللي كانت في الشهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثه. من بعد الشهر ربعه كانت شرب على الجي، كانت المزه مزيانه، ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
14: ومن المرتقب ان يتعزز الميناء مستقبلا باحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر ان يساهم في تحسين اداء قطاع الصيد البحري بالمنطقه وتعزيز تثمين المنتجات البحريه ورفع قيمتها المضافه.
1: ريم راديو،
19: الخبر من المصدر.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمرات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولايعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
1: ريم راديو،
19: أخبار المغرب والعالم.
4: هي ندوة ثقافية بعنوان اليوم الوطني للمقاومة ذكرى متجددة. التظاهرة نظمها بالحسيمة المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع مصالح أخرى، شكلت محطة لاستحضار الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء.
6: يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار إطار أولاً تخليد الذكريات الوطنية والتعريف بفصولها ورموزها ورجالتها في سبيل الذين لبوا نداء الواجب الوطني في سبيل الحرية والاستقلال وضحوا بالغالي والنفيس لأجل هذه الغاية.
4: واستحضر المشاركون في هذا اللقاء تضحيات شهداء الاستقلال والوحدة الترابية والتاريخ المشرق لملاحم الكفاح الوطني الذي سطر أمجاده أبطال ضحوا بالغالي والنفيس للدفاع عن وحدة المغرب وراء بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه.
7: أهداف هذه الندوة واضحة من خلال العنوان الذي اختير لها وهو تسليط الضوء على الذاكرة التاريخية للأمة المغربية وتعريف الأجيال بما بذله السلف من تضحيات نبيلة والكشف عن القيم التليدة الراسخة التي ينبغي استثمارها.
4: وشكلت هذه الندوة فرصة للتعريف برصيد الملاحم والأمجاد التاريخية الوطنية وبرموزها وطلائعها الخالدين وتلقين دروسها وعبرها للناشئة والأجيال الجديدة والمتعاقبة حفاظا على الذاكرة التاريخية الوطنية.
1: غيم راديو،
19: أخبار المغرب والعالم، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
19: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
13: حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول. ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل سيباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكاتبة محمد وهبي. ووصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم. وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهدف السبق، رفض الاسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على اعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بالصفر فرصة وصفر 0 تسديدة لإسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لإسكتلندا مقابل 3 للمغرب، في حين ارتكب الإسكتلنديون 4 أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل صباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس سيغان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الأسكتلندي أنغوسغون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل، وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي، ورغم بعض اللحظات العصيبة أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات منتخب هايتي بمدينة أتلانتا.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
11: المنتخب المغربي لكرة القدم يفوز على نظيره الاسكتلندي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026، ليعزز المنتخب المغربي بذلك حظوظه في التأهل لدور 32. وقد وقع للنخبة الوطنية إسماعيل الصباري في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
19: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
12: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: أكاديميون وباحثون وخبراء يناقشون بالرباط مختلف الرهانات الذاتية والتحليلية النفسية ذات الصلة بالترجمة، وذلك خلال يوم دراسي نظمته الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية. هذا اليوم الدراسي يهدف إلى التفكير في التعدد اللغوي من زاوية التحليل النفسي والأدب والترجمة من خلال مقاربة العلاقة العميقة بين اللغة والذات والهوية.
23: الترجمة مهمة بزاف، لأن هي اللي كتجعلك كتستقبل الحضارة الأخرى باللغة ديالها، ولكن كيمكن لك تستوعب كذلك العلم، كيمكن لك تستوعب الفكر ديال الحضارات الأخرى.
3: كما يسعى هذا اللقاء إلى إبراز أهمية الإنصات التحليلي، فضلا عن تحليل تجربة الكتابة بلغة غير اللغة الأم بوصفها تجربة قائمة على توتر دقيق بين الانتماء والانزياح وبين الوفاء للذاكرة اللغوية ومغامرة الإبداع في لغة الآخر.
24: رغبات أول الأكاديمية هي الانفتاح على مجموع مشارب المعرفة والعلم، ومن غيرها كذلك على الترجمة.
3: هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار لغة الآخر، الرهانات الذاتية والنفسية التحليلية للترجمة، تتوزع أشغاله بين تنظيم 4 جلسات علمية بمشاركة شخصيات من عوالم الثقافة والفكر والترجمة والتحليل النفسي.
19: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
19: الأخبار على مدار الساعة.
14: في لقاء احتضنته مدينة مراكش أكد مشاركون أن الطاقة اللامركزية تمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب وتقوية مرونة المجالات الترابية، فضلا عن دعم التنافسية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وقد شكل هذا اللقاء الذي نظمته مبادرة إيمان للمناخ والتنمية بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، مناسبة لإطلاق سلسلة من 12 لقاء جهويا مخصصة لموضوع الطاقة اللامركزية رافعة للسيادة الطاقية والمرونة والتنافسية السوسيو اقتصادية.
2: نحن نتواجد هنا في إطار هذه الورشة لتقاسم نتائج البحث الذي قامت به مبادرة إيمال للتنمية المناخية للتنمية والمناخ حول درجة وتطور الانتقال الطاقي بالمغرب، علما بأنه المغرب ولله الحمد هو من الدول الرائدة في المجال الانتظارات والالتزامات الوطنية المرتبطة بمناهضة التغيرات المناخية وفقا للرؤية الملكية السديدة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش السفي المنعمين.
5: احنا كنقوم الآن بجولة حول الجهات 12 من أجل تقديم تقرير اللي قمنا به حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية. كنحط الرحال بجهات مراكش أسفي من أجل تقديم الدراسة اللي قمنا بها حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية والاستغلال ديالها في أسطح المباني من أجل إنتاج طاقة نظيفة.
14: اللقاء شكل فضاء للحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والخبراء والباحثين ومكونات المجتمع المدني حول السبل الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي بالمجالات الترابية وتشجيع اعتماد حلول طاقية مستدامة ومندمجة.
1: ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
19: أخبار المغرب والعالم.
3: مجددا جمهورية بوروندي تؤكد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب. رئيس الدبلوماسية البوروندية أعرب أيضا عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. السيد إدوارد بيزيمانا أكد كذلك على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري. المباحثات بين الوزيرين شكلت فرصة للإشادة بالطابع النموذجي الذي يطبع العلاقات بين البلدين وتجديد تأكيد التزامهما ببذل كل الجهود من أجل تطوير وتكثيف وتنويع التعاون الثنائي وفي المجالات ذات الأولوية وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية بوروندي فخامة السيد إيفاريست ندايشيمي.
19: إذاعة الأخبار المغربية.
1: كليك إطلالة
17: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
19: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الاسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
18: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنوا من الله يربح، وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
3: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا.
20: وثقين في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
3: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
20: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعر، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
18: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
21: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكون كنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
3: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وأمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
1: ريم راديو،
19: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: في كل مكان عبر العالم عشاق أسود الأطلس يساندون المنتخب الوطني في إطار مباريات نهائيات كأس العالم 2026.
5: ديما مغرب
6: مربوحة إن شاء
5: الله ومربوحة إن شاء الله وديما مغرب
7: من مدريد وجينا نشجعوا المغرب
8: وحنا فرحانين وأجواء زوينة بزاف وديما مغرب.
4: أجواء احتفالية وحماسية تطبعها الروح الوطنية، أجواء تسود مختلف شرائح الجالية المغربية في كل الجهات عبر العالم.
9: احنا كنسكنوا في بوسطن، وان شاء الله فرحنا بزاف ملي جا كاس العالم هنايا، واخا كانوا لي تيكي شويه هذا مي قدرنا ان ناخذوا لي تيكي ان شاء الله. وي ايفريبون جات هيز تيكيت وكنتمنوا على الله نربحوا هذا الماتش.
8: مقيمه في الديار الامريكيه بالضبط في الولايه ديال ماساتشوست بوسطن، جينا اليوم باش ندعموا المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله.

أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: شهدت العاصمة العلمية فاس حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي توج باعتماد نحو 600 مهني ومهنية من العاملين في قطاع السياحة والفندقة بجهة فاس مكنس، في خطوة تروم تثمين الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الموارد البشرية بالقطاع. ويأتي برنامج كفاءة الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة في إطار تنزيل أهداف خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل من تأهيل الرأس المال البشري أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بتنافسية الوجهات السياحية المغربية.
2: اليوم الفرصة اللي جات باش نفرحوا بهاد الناس ونعطيهم هاد الكفاءة كيف تتقال. الجهة ديال فاس مكناس أعظم الجهات ديال المغرب الحمد لله.
1: هذا البرنامج يهدف إلى تثمين الكفاءات والموارد البشرية العاملة في مهن السياحة والفندقة عبر مسارات تكوينية وشهادات اعتماد تساهم في تأهيل العاملين بالقطاع وتعزيز تنافسيته، بما يدعم بناء منظومة سياحية أكثر تنظيما وفعالية وجاذبية.
3: جيت للبرنامج كفاءة باش نزيد نطور من المهارات ديالي، داروا لنا دي فورماسيون مزيانين.
1: يشكل هذا الموعد مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من أجل تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وقطاع المطعم من خلال منظومة متكاملة للتكوين والاعتماد ترتكز على الاعتراف بالمكتسبات المهنية وتثمين الخبرات الميدانية.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناو اونلاين.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
6: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
7: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
6: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
8: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
6: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار.

0: Média. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصيباري.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
4: عرف من أوس دافني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كنميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13092 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
5: بلغت الكمية التي تم تسويقها حوالي 13000 طن و300، أي بزيادة تقدر 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال الكمية المنتجات، فهو يرجع أساسا إلى انتعاش مصيدة الأسماك السطحية، خصوصا سمك السردين والأنشوبة والوليس القمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
6: اليوم كانت توجد السوق ديال السمك سيدي إفني اللي كعرف واحد النشاط تجاري من بعد فترة ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجوية والمنزلة اللي كانت في الشهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثة، من بعد الشهر ربعة كانت شرب على الجيب، كانت المزدة مزيانة، ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
4: ومن المرتقب أن يتعزز الميناء مستقبلا بإحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر أن يساهم في تحسين أداء قطاع الصيد البحري بالمنطقة وتعزيز تثمين المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمرة وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولايعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، توريرت، فيجيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: هي ندوة ثقافية بعنوان اليوم الوطني للمقاومة، ذكرى متجددة. التظاهرة نظمها بالحسيمة المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع مصالح أخرى، شكلت محطة لاستحضار الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء.
10: يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار أولا تخليد الذكريات الوطنية والتعريف بفصولها ورموزها ورجالتها في سبيل الذين لبوا نداء الوجب الوطني في سبيل الحرية والاستقلال وضحوا بالغالي والنفيس لأجل هذه الغاية.
9: واستحضر المشاركون في هذا اللقاء تضحيات شهداء الاستقلال والوحدة الترابية والتاريخ المشرق لملاحم الكفاح الوطني الذي سطر أمجاده أبطال ضحوا بالغالي والنفيس للدفاع عن وحدة المغربي وراء بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه.
11: أهداف هذه الندوة واضحة من خلال العنوان الذي اختير لها، وهو تسليط الضوء على الذاكرة التاريخية للأمة المغربية وتعريف الأجيال بما بذله السلف من تضحيات نبيلة والكشف عن القيم التليدة الراسخة التي ينبغي استثمارها.
9: وشكلت هذه الندوة فرصة للتعريف برصيد الملاحم والأمجاد التاريخية الوطنية وبرموزها وطلائعها الخالدين وتلقين دروسها وعبرها للناشئة والأجيال الجديدة والمتعاقبة حفاظا على الذاكرة التاريخية الوطنية.
2: غيم راديو، غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو،
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول. ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل صباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة، وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكاتبة محمد وهبي. ووصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا، ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم. وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهدف السبق، رفض الإسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم، وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على اعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بصفر فرصة و صفر تسديدة لإسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لإسكتلندا مقابل ثلاث للمغرب، في حين ارتكب الإسكتلنديون 4 أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل صباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس جان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة، بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الإسكتلندي أنغوس غون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل، وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي. ورغم بعض اللحظات العصيبة، أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دور المجموعات منتخب هايتي بمدينة أطلانتا.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahid Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: Rime Radio.
14: Rime Radio.
12: Al khabar min al masdar.
15: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
3: المنتخب المغربي لكرة القدم يفوز على نظيره الاسكتلندي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026، ليعزز المنتخب المغربي بذلك حظوظه في التأهل لدور 32. وقد وقع للنخبة الوطنية إسماعيل الصباري في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الاسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
16: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنىهم الله يربح، وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
14: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا.
17: وثيقين في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
14: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
17: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعد، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
16: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
18: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكون كنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
14: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وأمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
13: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: في لقاء احتضنته مدينة مراكش، أكد مشاركون أن الطاقة اللامركزية تمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب وتقوية مرونة المجالات الترابية، فضلا عن دعم التنافسية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وقد شكل هذا اللقاء الذي نظمته مبادرة إيمان للمناخ والتنمية بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، مناسبة لإطلاق سلسلة من 12 لقاء جهويا مخصصة لموضوع الطاقة اللامركزية رافعة للسيادة الطاقية والمرونة والتنافسية السوسيو اقتصادية.
2: نحن نتواجد هنا في إطار هذه الورشة لتقاسم نتائج البحث الذي قامت به مبادرة إيمال للتنمية المناخية للتنمية والمناخ حول درجة وتطور الانتقال الطاقي بالمغرب، علما بأن المغرب ولله الحمد هو من الدول الرائدة في المجال الانتظارات والالتزامات الوطنية المرتبطة بمناهضة التغيرات المناخية وفقا للرؤية الملكية السديدة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين.
3: احنا كنقوم الآن بجولة حول الجهات 12 من أجل تقديم التقرير اللي قمنا به حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية. كنحطوا الرحال بجهات مراكش أسفي من أجل تقديم الدراسة اللي قمنا بها حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية والاستغلال ديالها في أسطح المباني من أجل إنتاج طاقة نظيفة.
1: اللقاء شكل فضاء للحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والخبراء والباحثين ومكونات المجتمع المدني حول السبل الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي بالمجالات الترابية وتشجيع اعتماد حلول طاقية مستدامة ومندمجة.
0: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
4: أكاديميون وباحثون وخبراء يناقشون بالرباط مختلف الرهانات الذاتية والتحليلية النفسية ذات الصلة بالترجمة، وذلك خلال يوم دراسي نظمته الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية. هذا اليوم الدراسي يهدف إلى التفكير في التعدد اللغوي من زاوية التحليل النفسي والأدب والترجمة من خلال مقاربة العلاقة العميقة بين اللغة والذات والهوية.
5: الترجمة مهمة بزاف لأن هي اللي كتجعلك كتستقبل الحضارة الأخرى باللغة ديالها، ولكن كيمكن لك تستوعب كذلك العلم، كيمكن لك تستوعب الفكر ديال الحضارات الأخرى.
4: كما يسعى هذا اللقاء إلى إبراز أهمية الإنصات التحليلي فضلا عن تحليل تجربة الكتابة بلغة غير اللغة الأم بوصفها تجربة قائمة على توتر دقيق بين الانتماء والانزياح وبين الوفاء للذاكرة اللغوية ومغامرة الإبداع في لغة الآخر.
6: رغبات أول الأكاديمية هي الانفتاح على مجموع مشارب المعرفة والعلم ومن غيرها كذلك على الترجمة.
4: هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار لغة الآخر الرهانات الذاتية والنفسية التحليلية للترجمة تتوزع أشغاله بين تنظيم 4 جلسات علمية بمشاركة شخصيات من عوالم الثقافة والفكر والترجمة والتحليل النفسي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: عرف من أوسيديفن خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كلميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13002 92 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
7: بلغت الكمية التي تم تسويقها حوالي 13,300 طن، أي بزيادة تقدر 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال كمية المنتجات، فهو يرجع أساسا إلى انتعاش المصيدة ديال الأسماك السطحية، خصوصا سمك السردين والأنشوبة والإسقمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
8: اليوم كانت توجدوا السوق ديال السمك سيدي فني اللي كعرف واحد النشاط تجاري من بعد فترة ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجوية والمزدة اللي كانت في الشهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثة. بعد الشهر ربعة على الجي كانت المزدة مزيانة، ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
1: ومن المرتقب أن يتعزز الميناء مستقبلا بإحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر أن يساهم في تحسين أداء قطاع الصيد البحري بالمنطقة وتعزيز تثمين المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: شهدت العاصمة العلمية فاس حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي توج باعتماد نحو 600 مهني ومهنية من العاملين في قطاع السياحة والفندقة بجهة فاس مكنس، في خطوة تروم تثمين الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الموارد البشرية بالقطاع. ويأتي برنامج كفاءة الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة، في إطار تنزيل أهداف خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل من تأهيل الرأس المال البشري أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بتنافسية الوجهات السياحية المغربية.
10: اليوم الفرصة اللي جات باش نفرحوا بهاد الناس ونعطيهم هاد الكفاءة. كيف تتقال الجهة ديال فاس مكناس أعظم الجهات ديال المغرب الحمد لله.
1: هذا البرنامج يهدف إلى تثمين الكفاءات والموارد البشرية العاملة في مهن السياحة والفندقة عبر مسارات تكوينية وشهادات اعتماد تساهم في تأهيل العاملين بالقطاع وتعزيز تنافسيته، بما يدعم بناء منظومة سياحية أكثر تنظيما وفعالية وجاذبية.
11: جيت للبرنامج كفاءة باش نزيد نطور من المهارات ديالي، داروا لنا دي فورماسيون مزيانين.
1: يشكل هذا الموعد مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من أجل تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وقطاع المطعم من خلال منظومة متكاملة للتكوين والاعتماد ترتكز على الاعتراف بالمكتسبات المهنية وتثمين الخبرات الميدانية.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
12: المغرب عندنا هو كل شيء، لأن هنا المغرب كله مر هذه الفرقة، هذه المغرب كله بس المولو ماروك باش قلبي كيزعما كنبقات جوجون. انا اللي مولفه كنعس في 9-10 الا بقيت جوجون نص الصباح باش نتفرج كومتو لي ماروكان بيان سور، ماشي كنسمع هذاك سير سير ولا الناشد الوطني الحمي كتورش كيجوك الدموع. انا مغربيه ومفتخره بالمغرب. اي كومون دي الله الوطن الملك.
13: دابا العالم تيعيش واحد العرس كروي عالمي والمغاربه كلهم فرحانين، توت لي جينيراسيون كونفوندو، كلشي ملي تيلعب المغرب كلشي تيكون موبيليزي، والهدف ديالو هو ان المنتخب الوطني ديالنا اسود الاطلس انتصروا. وعلاش فيهم هذا الحماس كثير؟ نظرا للمكاسب اللي ولات عند الكره المغربيه تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم.
14: كنشوفوا الناس هكذا فرحانين، وأصلا خاص الناس يفرحوا حيت دابا حنا عندنا واحد المنتخب اللي متطور ومزيان هكذا. ان شاء الله نكملوا بهذا الاداء بحال هكذايا. مشينا الفانزون وتفرجنا في الماتش، مهم الحمد لله كانوا الناس بزاف والناس فرحانين بالمنتخب.
15: راه ليكيب ناسيونال ديالنا بيان سور راه كنكونوا متحمسين، تنكونوا فرحانين، تنكونوا حتى حنا كنتسناو من فوقاش يلعبوا، والحمد لله مشرفينا فيما مشاو، اللهم لك الحمد. شتي المغاربه ولاو يديروا لنا الماتش في 3 الليل، غتلقى قهاوي عامرين، ديور عامرين، كاع الاماكن العموميه ولا الخصوصيه كلها عامره بالناس كتفرج في الكره وكتدعم الكره وكتدعم المنتخب المغربي وديما مغرب.
16: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمرات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولايعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، توريرت، فيجيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو،
18: الخبر من المصدر.
19: مجددا جمهورية بوروندي تؤكد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب. رئيس الدبلوماسية البوروندية أعرب أيضا عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. السيد إدوارد بيزيمانا أكد كذلك على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري.
4: المباحثات بين الوزيرين شكلت فرصة للإشادة بالطابع النموذجي الذي يطبع العلاقات بين البلدين وتجديد تأكيد التزامهما ببذل كل الجهود من أجل تطوير وتكثيف وتنويع التعاون الثنائي وفي المجالات ذات الأولوية وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية بوروندي فخامة السيد إيفاريست ندايشيمي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
18: ريم راديو ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
20: هي ندوة ثقافية بعنوان اليوم الوطني للمقاومة ذكرى متجددة، التظاهرة نظمها بالحسيمة المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع مصالح أخرى، شكلت محطة لاستحضار الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء.
21: يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار أولا تخليد الذكريات الوطنية والتعريف بفصولها ورموزها ورجالتها في سبيل الذين لبوا نداء الوجه الوطني في سبيل الحرية والاستقلال وضحوا بالغالي والنفيس بأجل هذه الغاية.
20: واستحضر المشاركون في هذا اللقاء تضحيات شهداء الاستقلال والوحدة الترابية والتاريخ المشرق لملاحم الكفاح الوطني الذي سطر أمجاده أبطال ضحوا بالغالي والنفيس للدفاع عن وحدة المغربي وراء بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه.
22: أهداف هذه الندوة واضحة من خلال العنوان الذي اختير لها وهو تسليط الضوء على الذاكرة التاريخية للأمة المغربية وتعريف الأجيال بما بذله السلف من تضحيات نبيلة والكشف عن القيم التليدة الراسخة التي ينبغي استثمارها.
20: وشكلت هذه الندوة فرصة للتعريف برصيد الملاحم والأمجاد التاريخية الوطنية وبرموزها وطلائعها الخالدين وتلقين دروسها وعبرها للناشئة والأجيال الجديدة والمتعاقبة حفاظا على الذاكرة التاريخية الوطنية.
18: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول. ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل سيباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة، وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكاتبة محمد وهبي. ووصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا، ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم. وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهدف السبق، رفض الاسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم، وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على الاعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بصفر فرصة صفر تسديدة لإسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لإسكتلندا مقابل ثلاث للمغرب، في حين ارتكب الإسكتلنديون أربعة أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل سيباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس سيغان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة، بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الأسكتلندي أنغوسغون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل، وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي. ورغم بعض اللحظات العصيبة، أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دور المجموعات منتخب هايتي بمدينة أتلانتا.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم
4: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
5: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
4: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
6: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
4: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصيباري.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: في كل مكان عبر العالم عشاق أسود الأطلس يساندون المنتخب الوطني في إطار مباريات نهائيات كأس العالم 2026.
4: ديما مغرب
5: ومربوحه ان شاء الله،
4: وديما مغرب
6: من مدريد وجينا نشجعوا المغرب
7: وحنا فرحانين. اجواء زوينه بزاف وديما مغرب.
2: اجواء احتفاليه وحماسيه تطبعها الروح الوطنيه، اجواء تسود مختلف شرائح الجاليه المغربيه في كل الجهات عبر العالم.
8: احنا كنسكنوا في بوسطن، وان شاء الله فرحنا بزاف ملي جا كاس العالم هنايا، واخا كانوا لي تيكي شويه هذا، مي قدرنا ان ناخذوا لي تيكي ان شاء الله. وي ايفريبون جات هيز تيكيت، وكنتمنوا على الله نربحوا هذا الماتش.
7: مقيمه في الديار الامريكيه بالضبط في الولايه ديال ماساتشوست بوسطن، جينا اليوم باش ندعموا المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله.
2: بالاعلام الوطنيه هو ارتداء قمصان المنتخب الوطني، وبالهتافات والأهازيج الموحدة تتحول فضاءات متابعة مباريات المنتخب الوطني إلى متنفسات تعبق بدعم أسود الأطلس.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
9: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
11: لا تنسى،
10: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي
3: على ريم راديو خلال
11: ريم راديو
12: الإذاعة الأقرب إليكم.
11: ريم راديو
12: إذاعة الأخبار المغربية.
2: المنتخب المغربي لكرة القدم يفوز على نظيره الاسكتلندي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026، ليعزز المنتخب المغربي بذلك حظوظه في التأهل لدور 32. وقد وقع للنخبة الوطنية إسماعيل الصيباري في الدقيقة 2 من عمر المباراة.
3: ريم راديو
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
12: الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
14: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الاسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
15: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنوا من الله يربح، وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
14: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا.
16: وتيقن في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
14: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
16: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعر، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
15: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
17: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكون وكنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
14: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وأمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
3: ريم راديو.
11: ريم راديو.
3: ريم راديو.
12: الإذاعة الأقرب إليكم.
11: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم.
3: ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية.

0: وتحميل آخر الأخبار. زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: المنتخب المغربي لكرة القدم يفوز على نظيره الاسكتلندي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026، ليعزز المنتخب المغربي بذلك حظوظه في التأهل لدور 32. وقد وقع للنخبة الوطنية إسماعيل الصيباري في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: Solo patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maallem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
0: الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
4: حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل صيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول. ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل صيباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة، وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكاتبة محمد وهبي. ووصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا، ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم. وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهدف السبق، رفض الاسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على اعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بصفر فرصة و صفر تسديدة لأسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لأسكتلندا مقابل ثلاث للمغرب، في حين ارتكب الأسكتلنديون أربعة أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل صيباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس سيغان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة، بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الأسكتلندي أنغوس غون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء

0: رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل، وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي. ورغم بعض اللحظات العصيبة، أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دور المجموعات منتخب هايتي بمدينة أتلانتا. غيم
1: راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمارات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مريعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: عربية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الاسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
3: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنوا من الله يربح، وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
2: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا.
4: وثقنا في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
2: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
4: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعر، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
5: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
6: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكونوا كنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
2: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وآمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: في لقاء احتضنته مدينة مراكش، أكد مشاركون أن الطاقة اللامركزية تمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب وتقوية مرونة المجالات الترابية، فضلا عن دعم التنافسية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وقد شكل هذا اللقاء الذي نظمته مبادرة إيمان للمناخ والتنمية بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، مناسبة لإطلاق سلسلة من 12 لقاء جهويا مخصصة لموضوع الطاقة اللامركزية رافعة للسيادة الطاقية والمرونة والتنافسية السوسيو اقتصادية.
10: نحن نتواجد هنا في إطار هذه الورشة لتقاسم نتائج البحث الذي قامت به مبادرة إيمال للتنمية المناخية للتنمية والمناخ حول درجة وتطور الانتقال الطاقي بالمغرب، علما بأن المغرب ولله الحمد هو من الدول الرائدة في المجال الانتظارات والالتزامات الوطنية المرتبطة بمناهضة التغيرات المناخية وفقا للرؤية الملكية السديدة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش السفير المنعمين.
11: احنا كنقوم الآن بجولة حول الجهات 12 من أجل تقديم التقرير اللي قمنا به حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية. كنحطوا الرحال بجهة مراكش أسفي من أجل تقديم الدراسة اللي قمنا بها حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية والاستغلال ديالها في أسطح المباني من أجل إنتاج طاقة نظيفة.
9: اللقاء شكل فضاء للحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والخبراء والباحثين ومكونات المجتمع المدني حول السبل الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي بالمجالات الترابية وتشجيع اعتماد حلول طاقية مستدامة ومندمجة.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكاديميون وباحثون وخبراء يناقشون بالرباط مختلف الرهانات الذاتية والتحليلية النفسية ذات الصلة بالترجمة، وذلك خلال يوم دراسي نظمته الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية. هذا اليوم الدراسي يهدف إلى التفكير في التعدد اللغوي من زاوية التحليل النفسي والأدب والترجمة من خلال مقاربة العلاقة العميقة بين اللغة والذات والهوية.
13: الترجمة مهمة بزاف لأن هي اللي كتجعلك كتستقبل الحضارة الأخرى باللغة ديالها، ولكن كيمكن لك تستوعب كذلك العلم، كيمكن لك تستوعب الفكر ديال الحضارات الأخرى.
2: كما يسعى هذا اللقاء إلى إبراز أهمية الإنصات التحليلي فضلا عن تحليل تجربة الكتابة بلغة غير اللغة الأم بوصفها تجربة قائمة على توتر دقيق بين الانتماء والانزياح وبين الوفاء للذاكرة اللغوية ومغامرة الإبداع في لغة الآخر.
14: رغبات أول الأكاديمية هي الانفتاح على مجموع مشارب المعرفة والعلم ومن غيرها كذلك على الترجمة.
2: هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار لغة الآخر الرهانات الذاتية والنفسية التحليلية للترجمة تتوزع أشغاله بين تنظيم 4 جلسات علمية بمشاركة شخصيات من عوالم الثقافة والفكر والترجمة والتحليل النفسي.
7: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: في كل مكان عبر العالم عشاق أسود الأطلس يساندون المنتخب الوطني في إطار مباريات نهائيات كأس العالم 2026.
15: ديما مغرب
16: ومربوحة إن شاء الله،
15: وديما مغرب
17: من مدريد، وجينا نشجعوا المغرب
18: وحنا فرحانين، أجواء زوينة بزاف وديما مغرب.
8: أجواء احتفالية وحماسية تطبعها الروح الوطنية، أجواء تسود مختلف شرائح الجالية المغربية في كل الجهات عبر العالم.
19: احنا كنسكنوا في باسطن، كنسكنوا في باسطن، وان شاء الله فرحنا بزاف ملي جا كاس العالم هنايا. واخا كانوا لي تيكي شويه هذا، مي قدرنا ان ناخذوا لي تيكي ان شاء الله، و ايفريبون جات هيز تيكيت، وكنتمنوا على الله نربحوا هذا الماتش.
18: مقيمه في الديار الامريكيه بالضبط في الولايه ديال ماساتشوست بوسطن، جينا اليوم باش ندعموا المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله.
8: بالاعلام الوطنيه هو ارتداء قمصان المنتخب الوطني، وبالهتافات والأهازيج الموحدة تتحول فضاءات متابعة مباريات المنتخب الوطني إلى متنفسات تعبق بدعم أسود الأطلس.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
20: Comédia Blanca revient, et cette année c'est 3 jours de rire, les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
0: Rime Radio.
1: Rime Radio. Al khabar min al masdar.
21: حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول. ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل سيباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة، وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكاتبة محمد وهبي. وواصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا، ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم. وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهدف السبق، رفض الاسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم، وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على الاعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بصفر فرصة وصفر تسديدة لأسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لأسكتلندا مقابل ثلاث للمغرب، في حين ارتكب الأسكتلنديون 4 أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل صباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس جان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة، بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الأسكتلندي أنغوس غون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل، وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي. ورغم بعض اللحظات العصيبة، أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات منتخب هايتي بمدينة أتلانتا.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
22: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
21: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل ملكي في المتابعة.
5: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب بنائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسي، مبرزا الاستثمارات البنائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
21: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
6: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية والجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني للمجلس العلمي الأعلى. هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم بما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
21: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، منى يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تاورير، تفيقيق، زاقورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
9: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
21: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
9: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
21: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقال انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
5: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما عن الإثيوبي صامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44 فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35 وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25 أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيلي الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19.74، بينما جاء الزيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19.88، معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19.96، وفي منافسات الوثبي الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 محتلة للمركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافي سلايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
21: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
22: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
21: شهدت العاصمة العلمية فاس حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي توج باعتماد نحو 600 مهني ومهنية من العاملين في قطاع السياحة والفندقة بجهة فاس مكنس، في خطوة تروم تثمين الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الموارد البشرية بالقطاع. ويأتي برنامج كفاءة الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة في إطار تنزيل أهداف خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل من تأهيل الرأس المال البشري أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بتنافسية الوجهة السياحية المغربية.
11: اليوم الفرصة اللي جات باش نفرحوا بهاد الناس ونعطيهم هاد الكفاءة كيف تتقال. الجهة ديال فاس مكناس أعظم الجهات ديال المغرب الحمد لله.
21: هذا البرنامج يهدف إلى تثمين الكفاءات والموارد البشرية العاملة في مهن السياحة والفندقة عبر مسارات تكوينية وشهادات اعتماد تساهم في تأهيل العاملين بالقطاع وتعزيز تنافسيته، بما يدعم بناء منظومة سياحية أكثر تنظيما وفعالية وجاذبية.
12: جيت للبرنامج كفاءة باش نزيد نطور من المهارات ديالي، داروا لنا دي فورماسيون مزيانين.
21: يشكل هذا الموعد مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من أجل تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وقطاع المطعم من خلال منظومة متكاملة للتكوين والاعتماد ترتكز على الاعتراف بالمكتسبات المهنية وتثمين الخبرات الميدانية.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
21: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
23: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني
2: عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
13: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
14: فالهدف هو تبادل تجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
13: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
23: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
24: في كل مكان عبر العالم عشاق أسود الأطلس يساندون المنتخب الوطني في إطار مباريات نهائيات كأس العالم 2026.
25: ديما مغرب
26: مربوحة إن شاء الله،
25: ومربوحة إن شاء الله، وديما مغرب
17: من مدريد، وجينا نشجعوا المغرب
18: وحنا فرحانين، أجواء زوينة بزاف وديما مغرب.
24: أجواء احتفالية وحماسية تطبعها الروح الوطنية، أجواء تسود مختلف شرائح الجالية المغربية في كل الجهات عبر العالم.
19: احنا كنسكنوا في باسطن، كنسكنوا في باسطن، وان شاء الله فرحنا بزاف من جا كاس العالم هنايا، واخا كانوا لي تيكي شويه هذا، مي قدرنا ان ناخذوا لي تيكي ان شاء الله، وي ايفريبون جات هيز تيكيت، وكنتمنوا على الله نربحوا هذا الماتش.
18: مقيمه في الديار الامريكيه بالضبط في الولايه ديال ماساتشوست بوسطن، جينا اليوم باش ندعموا المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله.
24: بالاعلام الوطنيه وارتداء قمصان المنتخب الوطني وبالهتافات والاهازيج الموحده تتحول فضاءات متابعه مباريات المنتخب الوطني الى متنفسات تعبق بدعم اسود الاطلس.
19: غيم
23: راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
27: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
27: ريم راديو،
23: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
28: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد والدرشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد والدرشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي السياق المتصل، تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل مالكي في المتابعة.
5: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة، أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق، استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب مينائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسي، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها، أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
28: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
0: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا، أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية الجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني للمجلس العلمي الأعلى. هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم بما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
28: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، منى يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاقورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
1: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
28: دولياً، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدماً بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار دورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
28: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقالي انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
5: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما عن الإثيوبي صامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44 فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35 وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيلي الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19:74.00، بينما جاء زيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19:88.00 معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19:96.00. وفي منافسات الوثبي الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 مترا محتلة للمركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 مترا، واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
28: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
23: إذاعة الأخبار المغربية
27: غيم راديو،
23: الأخبار على مدار الساعة.
28: حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام سكوتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول، ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل سيباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير.

0: خفض وتحيني أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بصفر فرصة وصفر تسديدة لإسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لإسكتلندا مقابل ثلاث للمغرب، في حين ارتكب الإسكتلنديون أربعة أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل صباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس سيغان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة، بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الأسكتلندي أنغوس غون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل، وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي. ورغم بعض اللحظات العصيبة، أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات منتخب هايتي بمدينة أتلانتا.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: عرف ميناوس ديفني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كلميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13092 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم، بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
3: بلغت الكمية التي تم تسويقها حوالي 13000 طن و300، أي بزيادة تقدر 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال الكمية المنتجات، فهو يرجع أساسا إلى انتعاش مصيدة ديال الأسماك السطحية، خصوصا سمك السردين والأنشوبة والإسقمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
4: اليوم كانت توجدوا السوق ديال السمك سيدي إفني اللي كعرف واحد النشاط تجاري من بعد فترة ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجوية والمزلة اللي كانت في الشهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثة. من بعد الشهر ربعة كانت شرب على الجيم، كانت المزدة مزيانة، ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
2: ومن المرتقب أن يتعزز الميناء مستقبلا بإحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر أن يساهم في تحسين أداء قطاع الصيد البحري بالمنطقة وتعزيز تثمين المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو فوانت.
1: ريم راديو،
6: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد والدرشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأدوليا نائب الرئيس الأمريكي جي دي

0: فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولدرشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل الملكي في المتابعة.
1: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة، أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب مينائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسي، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها، أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
0: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
2: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا، أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية والجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني لمجلس العلم الأعلى. هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم بما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، منى يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاقورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
0: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبي رقرق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقرق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع، موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
0: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقالي انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية، إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
1: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما على الإثيوبي صامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44. فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35. وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيلي الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19.74. بينما جاء الزيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19.88. معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19.96. وفي منافسات الوثبية الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 محتلة للمركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع، موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو.
3: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح المصري.
4: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
1: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
2: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
0: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
3: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
0: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهر تم بالإجماع في الأرجنتين، نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
4: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
5: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
4: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
6: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجي لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم، انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
4: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد والدرشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد والدرشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية

0: التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل مالكي في المتابعة.
1: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة، أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوافر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق، استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب بنائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسي، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها، أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
0: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
2: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا، أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية والجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني لمجلس العلم الأعلى، هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم مما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، مولا يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاقورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
0: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان، هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
0: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقال انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
1: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09:28 متقدما على الإثيوبي صامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10:44 فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13:35 وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57:25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيلي الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19:74. بينما جاء زيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19:88 معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19:96. وفي منافسات الوثبي الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 محتلة للمركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
5: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
6: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
3: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
7: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
3: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
8: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
0: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
4: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد والدرشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد والدرشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل مالكي في المتابعة.
1: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب بنائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسي، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
0: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
2: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية الجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني لمجلس العلم الأعلى. هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم بما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، منى يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاقورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
0: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان، هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبي رقرق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقرق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
0: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقالي انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
1: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما على الإثيوبي صامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44 فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35 وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيلي الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19:74.00، بينما جاء زيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19:88.00 معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19:96.00. وفي منافسات الوثبي الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 مترا محتلة للمركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 مترا، واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبيراقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة النصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية.
3: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقط ديال البيع ديال منتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
2: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
4: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكية تيمكن له أنه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعة التقليدية اللي دايرة بك. وهذا تنظن هو سابقة لأن غتمكن الناس أنهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين ويمكن لهم يولجوا لهم أنهم يمكنوا يقتنيوا المشترات ديالهم.
2: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على تجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل مالكي في المتابعة.
5: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة، أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوافر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق، استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب بنائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسي، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها، أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب المغربي في تدبير المناطق الساحلية واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
6: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
7: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية والجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني للمجلس العلمي الأعلى. هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم بما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
6: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، مولا يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاقورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
1: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
6: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها، أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع، موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
6: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقال انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية، إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
5: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما على الإثيوبي سامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44، فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35. وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة، فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيليا الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19:74.00، بينما جاء زيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19:88.00، معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19:96.00. وفي منافسات الوثبية الثلاثي للسيدات، حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 محتلة للمركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13، واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
6: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: ريم راديو.
1: فرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
0: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة 4 لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
8: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والمنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
9: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
10: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة 4 دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد.

0: المهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل،
1: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحديتها بل بتضافر الجهود.
2: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
3: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل ملكي في المتابعة.
6: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصروي

0: الدولية الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب مينائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسي، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
1: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
2: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية والجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني لمجلس العلم الأعلى، هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم بما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجدأنقاد، فاس، ملا يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاجورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها، أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقال انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية، إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
0: اقتطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 من المئة، متقدما عن الإثيوبي سامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44 فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35. وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيلي الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19:74.00، بينما جاء الزيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19:88.00 معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19:96.00. وفي منافسات الوثبي الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 مترا محتلة للمركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 مترا، واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل ملكي في المتابعة.
4: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة، أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق، استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب بنائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور، غرب المتوسط، آسفي والداخل الأطلسي، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها، أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب الحربي في تدبير المناطق الساحلية واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة، واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
0: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
3: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية والجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني للمجلس العلمي الأعلى. هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم مما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، منى يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاجورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق وسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
0: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها، أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
5: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
0: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقال انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية، إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
4: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما عن الإثيوبي سامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44. فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35. وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيلي الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19.74. بينما جاء الزيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19.88. معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19.96. وفي منافسات الوثبية الثلاثي للسيدات، حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 محتلة للمركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافي سلايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: المغرب عندنا هو كل شيء. لأن هنا المغرب كله مر هذه الفرقة هذه. المغرب كله بس مول ماروك باش قلبي كزعما كنبقات جوجون انا اللي مولفه كنعس في 9 10 الا بقيت جوجون نص الصباح باش نتفرج كونتو لي ماروكان بيان سور ماشي كنسمع هذاك سير سير ولا الناشد الوطني الحمي كتورش كيجوك الدموع. انا مغربيه ومفتخره بالمغرب اي كومون دي الله الوطن الملك.
1: دابا العالم تيعيش واحد العرس كروي عالمي والمغاربة كلهم فرحانين توت لي جينيراسيون كونفوندو كل شيء ملي تيلعب المغرب كل شيء تيكون موبيليزي والهدف ديالو هو ان المنتخب الوطني ديالنا اسود الاطلس انتصروا. وعلاش فيهم هذا الحماس كثير؟ نظرا للمكاسب اللي ولات عند الكره المغربيه تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم.
2: كنشوفوا الناس هكذا فرحانين وصن خاص الناس يفرحوا حيت دابا حنا عندنا واحد المنتخب اللي متطور ومزيان هكذا ان شاء الله نكملوا بهذا الاداء بحال هكذايا. مشينا الفانزون وتفرجنا في الماتش مهم الحمد لله كانوا الناس بزاف والناس فرحانين بالمنتخب.
3: راه ليكيب ناسيونال ديالنا بيان سور راه كنكونوا متحمسين تنكونوا فرحانين تنكونوا حتى حنا كنتسناو من فوقاش يلعبوا والحمد لله مشرفينا فيما مشاو اللهم لك الحمد. شتي المغاربه ولاو يديروا لنا الماتش في 3 د الليل غتلقى قهاوي عامرين الديور عامرين كاع الاماكن العموميه ولا الخصوصيه كلها عامره بالناس كتفرج في الكره وكتدعم الكره وكتدعم المنتخب المغربي وديما مغرب.
4: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
5: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
6: المنافسين قسموهم على أربعة ديال لي جروب أربعة مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
7: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي ويعتبر بلدنا الثاني ووطن الثاني هو المغرب.
5: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
8: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
5: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتال شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل ملكي في المتابعة.
11: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة، أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوافر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق، استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب بنائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسي، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
10: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
12: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا، أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية والجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني للمجلس العلمي الأعلى. هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم مما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
10: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، منى يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاجورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق وسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
13: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
10: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار دورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
13: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
10: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقال انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية، إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
11: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما عن الإثيوبي سامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44. فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35. وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيلي الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19:74.00. بينما جاء الزيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19:88.00. معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19 ثانية و96 جزءا من المئة. وفي منافسات الوثبي الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 مترا، واحتلت للمركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 مترا، واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
10: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
14: كان عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
10: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
4: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
13: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
15: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والمنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
16: الاتحاد العام لقوات المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
17: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
13: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحول

0: سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
1: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
2: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
3: ريم راديو. ريم راديو.
4: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
3: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل الملكي في المتابعة.
7: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة، أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق استعرض المتحدث

0: حدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب مينائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسية، مبرزا الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها، أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
1: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
2: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا، أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية الجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني لمجلس العلم الأعلى. هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم بما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، مولى يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاقورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبي رقرق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقرق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقال انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية، إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
0: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما على الإثيوبي صامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44، فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35، وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيلي الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19.74، بينما جاء الزيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19.88. معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19 ثانية و96 جزءا من المئة. وفي منافسات الوثبي الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 مترا، واحتلت المركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 مترا، واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
6: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
7: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
6: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
3: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
8: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عدت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
9: الاتحاد المغربي قام ب شيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
3: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
10: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
3: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهر تم بالإجماع في الأرجنتين، نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
4: Rime Radio.
12: Rime Radio.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل الملكي في المتابعة.
0: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب مينائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسي، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
1: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
2: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية والجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني للمجلس العلمي الأعلى. هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم بما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجدأنقاد، فاس، مولى يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاجورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبرقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبرقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقال انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية، إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
0: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما على الإثيوبي صامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44 فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35 وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيلي الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19.74. بينما جاء الزيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19.88. معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19.96. وفي منافسات الوثبي الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 محتلة للمركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: الخبر من المصدر.
3: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين.
2: Nous avons évoqué l'ensemble des sujets.
3: تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة. فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
4: ريم راديو.
11: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
4: ريم راديو.
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
12: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري.
1: كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل ملكي في المتابعة.
0: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة، أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق، استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب مينائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسي، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها، أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
1: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
2: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا، أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية الجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني لمجلس العلم الأعلى. هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم مما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، منى يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاغورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: و وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقال انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
0: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما على الإثيوبي صامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44. فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35. وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيلي الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19.74. بينما جاء الزيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19.88. معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19.96. وفي منافسات الوثبية الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 محتلة للمركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
6: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزوي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية.
13: إطلاق هذا التطبيق أرتيزوي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال منتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
6: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
14: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
6: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: ريم راديو. ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
16: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والمنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
17: تحل عن قوة المغرب تعطت الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
18: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
3: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
19: مثل هذه الاجتماعات

0: وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
1: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل ملكي في المتابعة.
5: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة، أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق، استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب مينائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسي، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها، أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب المغربي في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرأي

0: الزائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
1: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
2: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية الجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني لمجلس العلم الأعلى. هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم بما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، ملا يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاقورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: دوليا توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقال انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
0: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما على الإثيوبي سامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44، فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35، وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيلي الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19.74، بينما جاء الزيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19.88، معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19.96. وفي منافسات الوثبية الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 محتلة للمركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13، واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
4: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
1: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
5: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة ستايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصين في الأرباح العقارية المعروفة بلا تي بي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي العمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذلك العم دياله كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هات العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك. وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنهم ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوها، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذن كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد تشجيع من من من الدولة باش يكون هذا النوع ديال النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع وستنا بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الإعفاء محددة اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لأنه المجال للتحملات الماليه شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الاطراف ما يقدموا على داك التوقيع ديال داك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء اساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظه ما الى ذلك، وايضا ضرائب اللي خصها تتادى بما في ذلك ضريبه على الارباح العقاريه اللي ذكرتوها، ولو ان الامر كيتعلق بالهبه ولا بالصدقه.
0: نعم.
1: غير المساله اللي كاينه الفرق، ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شيك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل، وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، هذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال داك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع،
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد يعني بالصدقه
1: باطلا. نعم. الوعد بالهبه. نعم. وكنا احنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب لانه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. اذن الا بغيت تقول بانه هذا الراي المسبق راه مستنين منه الحالات ديال الهبه.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الاجل.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. اذن بالنسبه للناس اللي كيعملوا الهبه او الصدقه او كيكونوا خارج الاطار ديال الحالات اللي هي معفيه يعني من الضريبه على الدخل او الضريبه العامه على الدخل المتعلقه او صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. اذا واخا كتعطي ديك الهبه ولا كتعطي ديك الصدقه بلا فلوس، انت اما عطيها لوجه يعني الموهوب له او لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. وهذا كيف ما قلنا على انه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشاره ديال الناس المتخصصين، خاصه يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق اصداء النصح اللي تكلمتي عليه استاذي الفاضل. اذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيو هبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه.
0: تمام.
1: مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا على 15%
1: على داك المعامل هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه 21% على داك الفرق، على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حدته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأدي ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قلناه.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر واخا عملتي الصدقه او الهبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الاعفاء كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه غتخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوى اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملاتها الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لوط فينونس القانون ديال الماليه اللي كيكون في المدونه العامه المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع.
1: صحيح.
0: قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى.
1: طبعا
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس واننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال.
0: نعم
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضريبي تجاه اداره الضرائب.
0: نعم.
1: اذا اولا اي شخص صرح لك انت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن انه يكون موضوع مراجعه ولا تصحيح ضريبي من اداره الضرائب الا شافت عندك قيمه اللي عطيتيها ماشي هي هذيك.
0: نعم. وهاد المساله ديال المراجعه او المساله ديال التصحيح لان امر مهم جدا غادي نخليوها استاذي الفاضل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي وانتم الموثق بمدينه تمارا رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وايضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الاستاذ هشام على الاستضافه.
0: ايضا الشكر موصول لكم والى ان القاكم مرات ومرات دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. بوزنيقة الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الملتقى الجهوي الرابع للشباب. بجهة الدار البيضاء ستات انطلاق الدورة التكوينية الأولى لبرنامج مشاركة لتعزيز حضور النساء في العمليات السياسية. وبطنجة انطلاق منافسات بطولة العالم للزوارق الشراعية فئة الأوبتيميست بتحطيم الرقم القياسي في عدد البلدان المشاركة. شكلت تحديات وآفاق الإدماج الاقتصادي والثقافة المقاولاتية لدى الشباب محور النقاش خلال الملتقى الجهوي الرابع للشباب الذي عقد بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. وتميز هذا اللقاء بحضور على الخصوص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري إلى جانب فاعلين مؤسساتيين ومنتخبين وباحثين وطلبة لمناقشة السياسات العمومية الخاصة بإدماج الشباب. وبهذه المناسبة سلط السيد سكوري الضوء على مجموعة من البرامج التي تروم تعزيز إدماج الشباب مشيرا في هذا السياق إلى برنامج التدرج المهني الذي انطلق هذه السنة لفائدة نحو 45 ألف شاب وشاب في حوالي 606 من المهن تشمل الصناعة التقليدية والفلاحة والذكاء الاصطناعي والسياحة وغيرها. انطلقت بالدار البيضاء الدورة التكوينية الجهوية الأولى لبرنامج مشاركة بجهة الدار البيضاء استاد حول موضوع تعزيز مشاركة النساء في العملية السياسية في أفق الاستحقاقات الانتخابية 2026-2027. ويروم هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، يروم تقوية قدرات النساء والشابات لتعزيز مشاركتهن في الاستحقاقات المقبلة. وتستهدف هذه الدورة التكوينية الجهوية المنظمة على مدى يومين النساء والشابات الفاعلات في المجالين السياسي والمدني بهدف تقوية مهاراتهن المرتبطة بالمنظومة الانتخابية والقيادة السياسية وآليات وتقنيات إدارة الحملات الانتخابية والتواصل السياسي والرقمي، إلى جانب الترافع والتفاوض. انطلقت بطنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
4: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربعة مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
5: الاتحاد المغربي قام ب شيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
3: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
6: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
3: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
4: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
5: الاتحاد المغربي قام ب شيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
3: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
6: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
3: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل ملكي في المتابعة.
3: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة، أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق، استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب مينائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسي، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها، أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
2: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
4: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا، أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على تنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية الجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني للمجلس العلمي الأعلى. هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم مما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
2: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، مولى يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاقورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
0: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
2: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
0: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع، موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
2: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقال انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية، إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
3: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما على الإثيوبي صامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44. فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35. وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيلي الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19.74. بينما جاء الزيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19.88. معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19.96. وفي منافسات الوثبي الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 محتلة للمركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: الندوة نصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة ستايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة ستايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
7: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولاً تحديد مجموعة من النقط ديال البيع ديال المنتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
2: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
8: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكية تيمكن

0: الزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل مالكي في المتابعة.
3: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة، أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق، استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب مينائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسي، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها، أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
0: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
4: عكفت اللجان طيلة

0: هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية والجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني للمجلس العلمي الأعلى. هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم مما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، مولى يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاقورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبرقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
2: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبرقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقال انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية، إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
3: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما على الإثيوبي سامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44. في بجاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35. وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيلي الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19.74. بينما جاء الزيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19.88. معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19.96. وفي منافسات الوثبي الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 واحتلت للمركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة 4 لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
5: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والمنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
6: الاتحاد العام لقوات المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
7: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة 4 دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
2: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
8: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
9: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحديتها بل بتضافر الجهود.
10: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
2: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
4: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. غيم راديو. غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل الملكي في المتابعة.
3: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة، أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق، استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب مينائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسي، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها، أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
1: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
0: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية والجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني للمجلس العلمي الأعلى. هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم بما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، مولى يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاجورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: دوليا توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان، هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
2: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقال انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
3: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما على الإثيوبي صامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44 فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35 وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيلي الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19.74، بينما جاء الزيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19.88، معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19.96. وفي منافسات الوثبي الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 واحتلت للمركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافي سلايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13، واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.

0: المغرب عندنا هو كل شيء. هنا المغرب كله مر هذه الفرقة هذه. المغرب كله بس مول ماروك باش قلبي كزعما كنبقات جون انا اللي مولفه كنعس في 9 10 الا بقيت جوج ونص الصباح باش نتفرج كومتو لي ماروكان بيان سور ماشي كنسمع هذاك سير سير ولا الناشد الوطني الحمي كتورش كيجوك الدموع. انا مغربيه ومفتخره بالمغرب كما جي الله الوطن الملك.
1: دابا العالم تيعيش واحد العرس كروي عالمي والمغاربة كلهم فرحانين توت لي جينيراسيون كونفوندو كل شيء ملي تيلعب المغرب كل شيء تيكون موبيليزي والهدف ديالو هو أن المنتخب الوطني ديالنا أسود الأطلس انتصروا. وعلاش فيهم هذا الحماس كثير؟ نظرا للمكاسب اللي ولات عند الكرة المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
2: كنشوفوا الناس هكذا فرحانين وأصلا خاص الناس يفرحوا حيت دابا حنا عندنا واحد المنتخب اللي متطور ومزيان هكذا. إن شاء الله نكملوا بهذا الأداء بحال هكذايا. مشينا الفانزون وتفرجنا في الماتش مهم الحمد لله كانوا الناس بزاف والناس فرحانين بالمنتخب.
3: راه ليكيب ناسيونال ديالنا بيان سور راه كنكونوا متحمسين تنكونوا فرحانين تنكونوا حتى حنا كنتسناو من فوقاش يلعبوا والحمد لله مشرفينا فيما مشاو اللهم لك الحمد. شتي المغاربه ولاو يديروا لنا الماتش في 3 د الليل غتلقى قهاوي عامرين ديور عامرين كاع الاماكن العموميه ولا الخصوصيه كلها عامره بالناس كتفرج في الكره وكتدعم الكره وكتدعم المنتخب المغربي وديما مغربي.
4: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
6: المنافسين قسموهم على أربعة ديال لي جروب أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عتمل التبادل ديالها ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي غينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
7: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
5: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
8: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
5: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
4: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد والدرشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد والدرشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على تجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل مالكي في المتابعة.
11: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة، أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوافر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق، استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب بنائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسية، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
10: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
9: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية والجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني لمجلس العلم الأعلى. هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم بما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
10: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، مولا يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاجورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
10: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبرقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
5: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبرقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
10: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقال انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية، إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
11: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما على الإثيوبي سامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44، فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35. وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيليا الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19:74.00، بينما جاء الزيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19:88.00، معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19:96.00. وفي منافسات الوثبية الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 محتلة للمركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13، واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
10: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
13: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والمنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
14: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
15: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
5: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
16: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
17: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيش العالم ما يمكنش تحل بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
18: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
5: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
12: ريم راديو.
10: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: ريم راديو.
10: ريم راديو.
5: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
19: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو.
4: ريم راديو.
12: ريم راديو.
4: ريم راديو.

0: المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولدرشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل ملكي في المتابعة.
1: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوافر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب بنائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسي، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها، أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
0: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
2: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا، أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس، انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى

0: الزكاة. المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية والجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني للمجلس العلمي الأعلى. هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم مما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، مولى يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاقورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
2: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقالي انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
3: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما عن الإثيوبي سامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44. فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35. وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيليا الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19.74. بينما جاء الزيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19.88. معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19.96. وفي منافسات الوثبية الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 محتلة للمركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
5: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
6: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
7: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
2: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
8: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
9: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
10: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
2: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
4: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل. كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة النصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: غيم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولدرشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على تجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل مالكي في المتابعة.
3: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوافر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب بنائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسية، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
1: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
11: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية الجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني للمجلس العلمي الأعلى. هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم بما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، مولا يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاقورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
2: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقال انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
3: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما عن الإثيوبي سامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44 فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35 وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيليا الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19.74. بينما جاء الزيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19.88. معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19.96. وفي منافسات الوثبية الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 محتلة المركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الصمت تجاه السلوك الخاطئ كي تعتبر من الظواهر الاجتماعية اللي كتستحق الدراسة والتحليل، لما لها من تأثير مباشر على الأفراد. فمن اللي كيشاهد فرد سلوك خاطئ أو تصرف غير أخلاقي أو مخالف للقوانين والأعراف وكيختار الصمت وعدم التدخل، فهنا كيصبح هو جزء من المشهد الاجتماعي اللي كيسمح باستمرار هذا السلوك وانتشاره. واختلفت التفسيرات حول أسباب هذا الصمت، بين الخوف من العواقب والرغبة في تجنب تجنب المشاكل والشعور بعدم المسؤولية، إلا أن النتائج ديالو غالبا ما كتكون سلبية على المجتمع وماشي على فرد واحد أو مجموعة. فالأفراد كيعيشوا داخل مجتمع كتحكموا مجموعة من القيم والمعايير اللي كتنظم العلاقات بينهم، ومن اللي كيخرج أحد الأفراد على هذه القيم من خلال سلوك خاطئ مسيء بحال الغش أو السرقة أو التنمر أو الفساد أو الاعتداء على حقوق الآخرين، فإن المجتمع كينتظر من الأفراد رفض هذه السلوكيات، لكن أيضا التصدي لها بطرق متعددة وبوسائل مناسبة. غير أن الواقع كيكشف أن الكثير من الأفراد كيفضلوا الصمت وياخذوا مسافة، وكيعتبروا أن الأمر ما كيعنيهمش أو أن التدخل يقدر يسبب لهم مشاكل شخصية. هذا الموقف يقدر يبان مريح على المستوى الفردي، لكن كيساهم في إضعاف الرقابة الاجتماعية اللي كتعد من أهم وسائل الحفاظ على استقرار المجتمع. ومن أبرز الأسباب اللي كتدفع الأفراد للصمت هو الخوف من ردود الأفعال السلبية. يقدر يخاف الفرد من التعرض للسخرية أو الانتقام أو فقدان علاقات اجتماعية مهمة بالنسبة له. إذا رفض وانتقد سلوك خاطئ صدر من فرد كيأثر على هذه العلاقات. كما أن بعض الأفراد كيفضلوا تجنب الصراعات حفاظا على راحة البال، حتى وإن كان السلوك تم على حساب المبادئ والقيم اللي كيأمنوا بها. وفي أحيان أخرى كينتج هذا الصمت على اعتقاد خاطئ بأن فرد آخر غيتدخل وغيعالج المشكل، وهذا اللي كيتعرف في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي بظاهرة تشتت المسؤولية. وأثر هذا الصمت كتظهر بوضوح في الحياة اليومية، فمن اللي كيصمتوا الأفراد على الغش في المؤسسات التعليمية كيزداد انتشار هذا السلوك، وكتراجع قيمة الاجتهاد والاستحقاق، وكينزل مستوى الدراسة. ومن اللي كيسكتوا الموظفين في مؤسسة معينة على موظف فاسد كيتلقى الرشوة، كتضرر المؤسسة وكتفقد ثقة المواطنين في باقي الموظفين في هذه المؤسسة. كذلك الأمر بالنسبة لحالات العنف اللي كيمارسها البعض في الشارع العام، وكيأدي صمت الشهود على هذا السلوك إلى شعور المعتدي بالقوة وكيستمر في سلوكه، بينما كيشعر الضحية بالعزلة وبالخيبة وبضعف الدعم الاجتماعي. وهكذا كيتحول الصمت من موقف فردي لعامل كيساعد على ترسيخ المشاكل الاجتماعية. من ناحية الأخلاقية ما كيقتصرش الحكم على السلوك الخاطئ نفسه، ولكن كيشمل المواقف المحيطة به. فالقيم الإنسانية تدعو لنصرة الحق ومساندة المظلوم ورفض السلوكيات اللي كتسيء للأفراد كيف ما كانوا، والتعاون على الخير. لذلك الصمت على الخطأ والتراجع للوراء، خاصة من اللي كيكون الفرد قادر على المساهمة في الحد منه، كيكون عنده معنى واحد وهو التقصير في المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية اللي عنده. فالمشاركة في وقف هذا السلوك لا يعني بالضرورة التدخل المباشر أو التدخل بعدوانية، يمكن يكون من خلال تقديم النصح والتدخل بشكل سلمي أو إبلاغ الجهات المختصة إذا كان السلوك فيه خطر على الأفراد، أو تقديم الدعم للمتضرر وهذا أضعف الإيمان. ومع ذلك خاص الاعتراف بأن بعض الحالات الصمت تقدر تكون مقبولة إذا كان التدخل غيعرض الفرد المتدخل لخطر حقيقي أو ضرر جسيم، مثلا توقيف شخص كيحمل سلاح أبيض، لأن في بعض البيئات يقدروا الأفراد يفتقروا للحماية، الأمر اللي كيجعل التدخل بالغ صعوبة. لذلك فكسر الصمت ما كيعبرش على شجاعة الأفراد بل على احترام الواجب الأخلاقي والإنساني. ثم كاين طرق للإبلاغ على سلوكيات ضارة بدون خوف من الانتقام. فالمجتمع تحتاج لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية إلى جانب المشاركة وعدم قبول الإساءة والتشبع بقيم الشجاعة الأخلاقية والتضامن مع الآخرين في إطار احترام القانون، وتشجيع تنشئة الأفراد باش يكونوا أكثر استعدادا لمواجهة الأخطاء بطرق حضارية ومسؤولة، وعندهم وعي بأهمية المشاركة الاجتماعية اللي كتساهم في بناء مجتمع أكثر قدرة على حماية القيم والمصالح دياله. فالصمت على قيم فرد بسلوك خاطئ قضية اجتماعية كتهم الجميع، هي معقدة نوعا ما وعندها ارتباط بعوامل نفسية وثقافية واجتماعية متعددة. ورغم أن الصمت يقدر يكون أحيانا ناتج على الخوف أو العجز، فإن استمراره هو اللي غيؤدي لانتشار السلوكيات السلبية وإلى إضعاف الروابط الاجتماعية. لذلك فإن بناء مجتمع متماسك عادل كيتطلب تشجيع الأفراد على تحمل المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية في التدخل والمساهمة في مواجهة السلوك الغلط بالوسائل المناسبة بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على القيم الإنسانية حتى ما نفقدوهاش. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
1: غيم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد والدرشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد والدرشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل مالكي في المتابعة.
4: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة، أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق، استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب مينائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسي، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها، أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
3: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مديري مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
2: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية الجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني لمجلس العلم الأعلى. هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم بما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، منى يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاقورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
3: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
5: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
3: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقالي انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية، إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
4: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما على الإثيوبي سامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44، فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35. وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيلي الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19:74.00، بينما جاء زيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19:88.00، معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19:96.00. وفي منافسات الوثبي الثلاثي للسيدات، حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 مترا محتلة المركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 مترا، واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
3: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية.
6: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقط ديال البيع ديال منتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
3: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
7: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكية تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعة التقليدية اللي دايرة بك، وهذا تنظن هو سابقة لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
3: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي، يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
8: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
3: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو، أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناو بوينت.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد والدرشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران.

0: دانيال القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل الملكي في المتابعة.
1: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب مينائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسي، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
0: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
2: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية الجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني لمجلس العلم الأعلى.

0: هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم مما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، مولى يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاقورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبرقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
2: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبرقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقال انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
3: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما على الإثيوبي صامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44 فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35 وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيلي الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19.74. بينما جاء زيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19.88. معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19.96. وفي منافسات الوثبية الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 محتلة للمركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ السياحية. كنواصلوا معكم جولتنا عبر المدن اللي كتستضيف مونديال كرة القدم 2026، واليوم كنحطوا الرحال في مدينة مونتيري في المكسيك. كتواجد مونتيري في الشمال الشرقي للمكسيك، وهي عاصمة ولاية نويبو ليون وأكبر مدينة في العالم. تعتبر المدينة من أهم المراكز الحضرية والصناعية في المكسيك، وهي المركز التجاري في شمال البلاد، وهي كذلك قاعدة للعديد من الشركات الدولية الكبيرة وخاصة في مجال صناعة السيارات. السياحة في مونتيري كتاخذ الزائر في رحلة فريدة في الطبيعة والمراكز التاريخية اللي كتختزن جزء مهم من تاريخ وحضارة هذه البلاد، ويمكن للسياح يكتشفوا أيضا فنون الطهي المحلي المتميز والموسيقى وعدد السكان الأصليين. كيزيد من جمال هذه المدينة موقعها المتميز على سفوح جبال سيرو دي لا سيلا، بالإضافة لقربها من الولايات المتحدة الأمريكية اللي كيجعلها ملتقى الحضارات والثقافات. ملعب مونتيري كيحتضن 4 مباريات في كأس العالم، من بينها 3 مواجهات في دور المجموعات ومباراة واحدة في الدور 32. جولتنا السياحية في مونتيري سالات، نتلقاو في مدينة جديدة رحلة جديدة. مستمعينا شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبيراقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
3: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عتمل التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي غينظموا مجموعة الذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
4: الاتحاد المغربي قام ب شيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
0: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
5: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
0: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
1: الخبر من المصدر، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلم يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصين في الأرباح العقارية المعروفة بلا تي بي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي لعمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هاد العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك، وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنه ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوها، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذا كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد تشجيع من الدوله باش يكون هذا النوع ديال النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال التحملات المالية شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الأطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء أساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظة مع ذلك، وأيضا ضرائب اللي خصها تتأدى بما في ذلك ضريبة على الأرباح العقارية اللي ذكرتها، ولو أن الأمر يتعلق بالهبة ولا بالصدقة.
0: نعم.
1: غير المسألة اللي كاينة، الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، ذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع، بالنسبه لعقد البيع.
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب، ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع. وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد يعني بالصدقه
1: باطلا. نعم. الوعد بالهبه. نعم. وكنا احنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب لانه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. اذا الا بغيت تقول بانه هذا الراي المسبق راه مسنين منه الحالات ديال الهبه.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الاجنده.
0: نعم. كنا واضح استاذي الفاضل. اذا بالنسبه للناس اللي كيعملوا الهبه أو الصداقة وكيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية لاتيبي أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذن واخا كتعطي ديك الهيبة ولا كتعطي ديك الصداقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشارة ديال الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذي الفاضل. إذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء كي بحالو بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيو هبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه.
0: تمام.
1: مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا عقد 15%
1: على المعامل هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه 21% على داك الفرق على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حددته مدونة العامة الضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 3% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأدي ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قلناه.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصداقه او الهيبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الاعفاء كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه تخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوى اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. هاد 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملات هاد الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لوط فينانس القانون ديال الماليه اللي كيكون في المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون تقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى. هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل. نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال.
0: نعم
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضريبي تجاه اداره الضرائب.
0: نعم
1: اذا اولا اي شخص صرح لك انت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن انه يكون موضوع مراجعه ولا تصحيح ضريبي من اداره الضرائب الا شافت عندك قيمه اللي عطيتيها ماشي هي هذيك.
0: نعم وهاد المساله ديال المراجعه او المساله ديال التصحيح لان امر مهم جدا غادي نخليوها استاذي الفاضل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي وانتم الموثق بمدينه تماره رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وايضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الاستاذ هشام على الاستضافه.
0: ايضا الشكر موصول لكم والى ان القاكم مرات ومرات دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببوزنيقة الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الملتقى الجهوي الرابع للشباب. بجهة الدار البيضاء استطاد انطلاق الدورة التكوينية الأولى لبرنامج مشاركة لتعزيز حضور النساء في العمليات السياسية. وبطنجة انطلاق منافسات بطولة العالم للزوارق الشراعية فئة الأوبتيميست بتحطيم الرقم القياسي في عدد البلدان المشاركة. شكلت تحديات وآفاق الإدماج الاقتصادي والثقافة المقاولاتية لدى الشباب محور النقاش خلال الملتقى الجهوي الرابع للشباب الذي عقد بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. وتميز هذا اللقاء بحضور على الخصوص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، إلى جانب فاعلين مؤسسين ومنتخبين وباحثين وطلبة لمناقشة السياسات العمومية الخاصة بإدماج الشباب. وبهذه المناسبة سلط السيد السكوري الضوء على مجموعة من البرامج التي تروم تعزيز إدماج الشباب، مشيرا في هذا السياق إلى برنامج التدرج المهني الذي انطلق هذه السنة لفائدة نحو 45 ألف شاب وشاب في حوالي 606 من المهن تشمل الصناعة التقليدية والفلاحة والذكاء الاصطناعي والسياحة وغيرها. انطلقت بالدار البيضاء الدورة التكوينية الجهوية الأولى لبرنامج مشاركة بجهة الدار البيضاء استطاد حول موضوع تعزيز مشاركة النساء في العملية السياسية في أفق الاستحقاقات الانتخابية 2026-2027. ويروم هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، يروم تقوية قدرات النساء والشابات لتعزيز مشاركتهن في الاستحقاقات المقبلة. وتستهدف هذه الدورة التكوينية الجهوية المنظمة على مدى يومين النساء والشابات الفاعلات في المجالين السياسي والمدني بهدف تقوية مهاراتهن المرتبطة بالمنظومة الانتخابية والقيادة السياسية وآليات وتقنيات إدارة الحملات الانتخابية والتواصل السياسي والرقمي، إلى جانب الترافع والتفاوض. انطلقت بطنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
3: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
4: الاتحاد المغربي قام ب شيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
2: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
5: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
2: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
6: كان عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
1: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
7: أخبار المغرب والعالم.
8: ريم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد والدرشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد والدرشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على تجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل مالكي في المتابعة.
9: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة، أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل الساحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب مينائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسي، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
1: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
8: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا، أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية والجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني لمجلس العلم الأعلى، هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم مما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، مولى يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاغورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها، أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبي رقرق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
2: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقرق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقال انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية، إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
9: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما على الإثيوبي صامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44، فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35. وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيلي الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19 ثانية و74 جزءا من المئة، بينما جاء زيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19 ثانية و88 جزءا من المئة معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19 ثانية و96 جزءا من المئة. وفي منافسات الوثبي الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 مترا محتلة للمركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 مترا، واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
7: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
11: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجات هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرس الدورة السابقة.
10: تحل عن قوة المغرب تعطت الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
12: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
2: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
13: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
14: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
15: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
2: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: ريم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعادة

0: بين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على تجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجاً للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل مالكي في المتابعة.
1: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة، أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوافر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق، استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب بنائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسية، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها، أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
0: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
2: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا، أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية الجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني لمجلس العلم الأعلى، هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم مما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل.

0: بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، ملا يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاجورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
1: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
0: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
0: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقال انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية، إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
2: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما عن الإثيوبي سامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44 فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35 وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيلي الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19.74. بينما جاء زيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19.88. معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19.96. وفي منافسات الوثبي الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 محتلة للمركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولدرشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذه المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج شملت على الخصوص رئيس المجلس الاستشاري لإعادة التأسيس بجمهورية النيجر مامودو هارونا جينفاري ورئيس برلمان جمهورية غانا ألبان سومانا كينغسفورد باغبين ورئيس الجمعية الوطنية بجمهورية جيبوتي داليتا محمد داليتا ورئيس المجلس الأعلى للجماعات بجمهورية مالي مامادو ساتيني ديابيتي، فضلا عن رئيس مجلس اتحاد جزر القمر عبدو مستدرين. وأضاف البلاغ أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أهمية الدور الذي تطلع به المملكة المغربية باعتبارها منصة للتعاون الإفريقي وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات البرلمانية الإفريقية، كما أبرز الأهمية المتزايدة التي يكتسيها منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي باعتباره فضاء للحوار وتبادل الرؤى ومد جسور التعاون بين مختلف الفاعلين والمؤسسات الإفريقية.
5: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
1: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
7: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولاً تحديد مجموعة من النقط ديال البيع ديال المنتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
6: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
8: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
6: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح
5: الأجانب. ريم راديو.
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد والدرشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد والدرشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل مالكي في المتابعة.
2: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة، أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب بنائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسي، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها، أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
0: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
9: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا، أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية الجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني للمجلس العلمي الأعلى. هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم مما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، مولى يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاقورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
1: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
0: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
0: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقالي انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
2: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما على الإثيوبي صامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44 فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35 وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيلي الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19:74.00، بينما جاء زيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19:88.00 معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19:96.00. وفي منافسات الوثبي الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 محتلة للمركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
2: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولاً تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتوجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتوجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
1: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
3: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا احسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
1: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة، إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس، وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
6: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو.
7: ريم راديو.
6: غيم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل مالكي في المتابعة.
8: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة، أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق، استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب مينائية جهوية وإنجاز مشاريع وهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسي، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها، أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
9: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
10: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا، أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية الجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني للمجلس العلمي الأعلى. هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم مما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
9: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، ملا يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاقورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
9: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
5: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
9: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقال انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية، إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
8: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما على الإثيوبي صامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44. فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35. وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيلي الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19.74. بينما جاء الزيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19.88. معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19 ثانية و96 جزءا من المئة. وفي منافسات الوثبي الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 مترا، واحتلت المركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 مترا، واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
9: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو،
7: الخبر من المصدر.
5: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
6: ريم راديو،
7: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
6: ريم راديو.
7: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ريم راديو،
7: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
11: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينضموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
12: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
5: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
13: الأجواء جميلة، والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
5: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربتي الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
7: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
7: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
7: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد والدرشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد والدرشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص

0: ذاكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب مينائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسي، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
1: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
2: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية الجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراط في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني لمجلس العلم الأعلى. هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم مما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، ملا يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاقورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات

0: من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
1: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
0: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبرقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبرقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
0: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سفيان البقال انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية، إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
2: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما على الإثيوبي صامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44 فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35 وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب أفريقي سينيسيفو دامبيليا الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19 ثانية و74 جزءا من المئة، بينما جاء زيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19 ثانية و88 جزءا من المئة معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19 ثانية و96 جزءا من المئة. وفي منافسات الوثبي الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 مترا واحتلت المركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافي سلايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 مترا، واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
1: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافيد السياحية. كنواصلوا معكم جولتنا عبر المدن اللي كتستضيف مونديال كرة القدم 2026، واليوم كنحطوا الرحال في مدينة مونتيري في المكسيك. كتواجد مونتيري في الشمال الشرقي للمكسيك، وهي عاصمة ولاية نويبو ليون وأكبر مدينة في العالم. تعتبر المدينة من أهم المراكز الحضرية والصناعية في المكسيك، وهي المركز التجاري في شمال البلاد، وهي كذلك قاعدة للعديد من الشركات الدولية الكبيرة وخاصة في مجال صناعة السيارات. السياحة في مونتيري كتاخذ الزائر في رحلة فريدة في الطبيعة والمراكز التاريخية اللي كتختزن جزء مهم من تاريخ وحضارة هذه البلاد، ويمكن للسياح يكتشفوا أيضا فنون الطهي المحلي المتميز والموسيقى وعدد السكان الأصليين. كيزيد من جمال هذه المدينة موقعها المتميز على سفوح جبال سيرو دي لا سيلا، بالإضافة لقربها من الولايات المتحدة الأمريكية اللي كيجعلها ملتقى الحضارات والثقافات. ملعب مونتيري كيحتضن 4 مباريات في كأس العالم، من بينها 3 مواجهات في دور المجموعات ومباراة واحدة في الدور 32. جولتنا السياحية في مونتيري سالات، نتلقاو في مدينة جديدة رحلة جديدة. مستمعينا شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
3: Rime Radio.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش منتدى مراكش البرلماني، رئيس مجلس المستشارين محمد والدرشيد يجري مباحثات مع مسؤولين برلمانيين أفارقة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية إلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتوجه إلى سويسرا للإشراف على المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد والدرشيد بمراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. بلاغ لمجلس المستشارين ذكر أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان واتفاقيات التعاون المبرمة معها، وكذا سبل تعزيز التعاون جنوب جنوب وتطوير الشراكات بين الجانبين. وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على تجربة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا للتنمية وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز خلق فرص الشغل عبر الاقتصاد الأزرق. إسماعيل مالكي في المتابعة.
6: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير البنية التحتية البنائية وتعزيز الربط البحري وحماية السواحل، إلى جانب النهوض بمنظومة بنائية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. في كلمة بالمناسبة، أبرز ممثل وزارة التجهيز والماء محمد بصراوي الدور المحوري للموانئ في السلسلة اللوجستية وفي تنمية المناطق الساحلية، مذكرا بمساهمتها المباشرة في دينامية الاقتصاد الأزرق وخلق الفرص الاقتصادية. وسلط السيد بصراوي الضوء على المؤهلات الاستراتيجية للمغرب الذي يتوافر على 3500 كيلومتر من السواحل وشبكة تضم 44 ميناء، من بينها 14 ميناء مفتوحا أمام التجارة الدولية، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الربط البحري. وفي هذا السياق، استعرض المتحدث أبرز منجزات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 30 و2000، والتي مكنت من إحداث 6 أقطاب بنائية جهوية وإنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما موانئ النظور غرب المتوسط آسفي والداخل الأطلسي، مبرزان الاستثمارات المينائية المقدرة بنحو 40 مليار درهم، والتي تشمل توسيع وتحديث البنيات التحتية القائمة، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج جديدة خاصة الصناعة البحرية والهيدروجين الأخضر. من جهتها، أشادت مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية بتجربة المغرب في تدبير المناطق الساحلية، واصفة إياه بالرائد على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل إطاره القانوني الخاص بالساحل وتفعيل المخطط الجهوي للساحل، لا سيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبرت أن هذه المقاربات تجسد كيف يتيح التخطيط المندمج التوفيق بين التنمية والاستدامة وخلق فرص الشغل.
0: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي.
7: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا، أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، حيث تدارست اللجان الوسائل والآليات التي ستساعدها على التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط التي تشتغل مع المجالس العلمية المحلية والجهوية ميدانيا. إذن هي خطة محكمة نهدف من خلالها إلى بيان ما يمكن أن يتحقق من الحياة الطيبة في حياة الناس انطلاقا من الإيمان والعمل الصالح ثم محاسبة النفس. إذن هذا ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ. أما ما يتعلق بلجنة تفعيل فتوى الزكاة، المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى متعلقة بالزكاة. هذه الفتوى حولها السادة العلماء من خلال اللجنة إلى رؤية يمكن أن تشتغل بها المجالس العلمية والجهوية والمحلية من أجل تقريب مضامينها إلى المواطنين والمواطنات، تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الانسجام والانخراطي في توجيهات هذه الفتوى، والتي كانت شاملة متنوعة تشمل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والعملية والتجارية والخدماتية التي يسأل عنها السادة المواطنون والمواطنات. ولا أدل على ذلك من التفاعل الإيجابي والقوي الذي عرفه الموقع الإلكتروني لمجلس العلم الأعلى. هذا الموقع الذي استطاع المجلس أن يفتح من خلاله نافذة يتلقى من خلالها أسئلة السادة المواطنين والمواطنات، والتي كانت بشكل كبير تصب حول احتياجاتهم وطريقتهم في إخراج أموالهم مما يتعلق بزكاة أموالهم بكل صنوفها.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، مولى يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاجورة، طاطا، وجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولمان، السزاق والسمارة. بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية، تم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
0: دوليا، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، حيث سيقود الوفد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع. وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبيل مغادرته: آمل أن نحرز تقدما بشأن الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان ينبغي في اعتقادي أن نركز جهودنا عليهما. وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في سويسرا، فيما وصلت أيضا بعثة إيرانية إلى هناك. من جانبها أعلنت باكستان التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المفاوضات أن مفاوضات تقنية من المرتقب أن تنطلق ابتداء من اليوم. في الشأن الثقافي، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتفت الفرقة التوغولية The Ancestors بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
8: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
0: وفي الرياضة، واصل العداء المغربي سوفيا البقال انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ضمن منافسات العصبة الماسية إثر إحرازه المركز الأول في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى الدوحة الذي جرى بالعاصمة القطرية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
6: قطع البقالي مسافة السباق في زمن بلغ 8:09.28 متقدما على الإثيوبي سامويل فيرو الذي أنهى السباق بتوقيت 8:10.44 فيما جاء الإسباني دانيال أراس في المركز الثالث بزمن قدره 8:13.35 وكان البقالي قد توج في وقت سابق بسباقي الرباط وستوكهولم، كما سجل أفضل توقيت عالمي هذا الموسم في المغرب بعدما قطع المسافة نفسها في 7:57.25. أما في منافسات السرعة فقد حقق الجنوب إفريقي سينيسيفو دامبيليا الفوز في سباق 200 متر مسجلا رقما شخصيا جديدا قدره 19.74. بينما جاء زيمبابوي مكان كايشي تشارامبا في المركز الثاني بزمان قدره 19.88. معادلا أفضل رقم شخصي في مسيرتها، في حين حل الدومينيكاني ألكسندر أوغاندو في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في 19.96. وفي منافسات الوثبية الثلاثي للسيدات حسنت السنغالية ساليسار رقمها الشخصي بعدما سجلت قفزة بلغت 14.86 محتلة للمركز الثالث في مسابقة الدوحة، وحلت خلف الكوبيتين دافيس لايدي فيلاسكو الفائزة بالمسابقة وصاحبة أفضل إنجاز عالمي هذا الموسم بقفزة بلغت 15.13 واليانيس بيريز هيرنانديز صاحبة المركز الثاني.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
9: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والمنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
10: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
11: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
8: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
12: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
13: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
14: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
8: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
3: غيم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
0: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
15: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
0: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
3: غيم راديو. غيم
4: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
16: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتوجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتوجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
0: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
17: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا احسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يكونوا مقتنيين المشتريات ديالهم.
0: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
3: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة، إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية.
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد من الإذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمية مدى الفلاح الصاغ روشني تترأس اختتام الرالي الذكاء الاصطناعي، وتشرف على التوقيع على اتفاقية لإحداث مدرسة للبرمجة بالرشيدية. على الصعيد الدولي، خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. في الصفحة الرياضية للنشرة، البطولة الاحترافية، اشتداد الصراع على صدارة الترتيب، الجيش الملكي يحافظ على الريادة، ونهضة بركان والرجاء يواصلان المطاردة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من مرزوقة، عرض والتكوين المهني بجهة درعا تفيلالت سيتعزز بإحداث مدرسة للبرمجة والتشفير المعلوماتي بمدينة الرشيدية، وتحمل المؤسسة الجديدة اسم يوكود الرشيدية، وستحدث بموجب اتفاقية تم توقيعها أول أمس من طرف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت هروابرو إلى جانب عدد من الشركاء المؤسساتيين. وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش اختتام فعاليات رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل المنظم من طرف وزارة الانتقالية الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الكفاءة الرقمية بالجهة وتمكين الشباب من تكوين متخصصين في مجالات البرمجة والتشفير المعلوماتية بما يواكب التحولات الرقمية ومتطلبات سوق الشغل. تصريح الوزيرة أمل الفلاح الصغرشنية،
18: وقعنا واحد الاتفاقية مع جهة درعا تفيلالت باش نخلقوا مدرسة جديدة ديال اليوكود، اللي هي كما كتعرفوا الوزارة ديالنا وقعت اتفاقية مع النادور، مع فاس، مكناس، مع بني ملال. هذه جات يعني في منطقة ديال درعا تفيلالت، وهذه الاتفاقية هذه وقعناها طبعا مع الولاية ومع الجهة، وغادي تخول تكوين ديال الشباب في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي ابتداء من شتنبر المقبل ان شاء الله. غادي ناخذوا واحد 50 60 ديال الشباب من المنطقه كامله ديال درعا تافيلات، وغادي يكون عندهم تكوين ديال لمده سنتين في مجال الرقمنه والذكاء الاصطناعي. هاجس ديالنا هو العداله المجاليه، وكذلك يعني محو الفوارق من ناحيه ديال الرقمنه باش ما يكونوش لي فراكتور نيميريك في البلاد.
6: هذا واختتمت فعاليات الدورة الأولى لرالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، وهو حدث يهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكارية الرقمي في المغرب. وتميز الحفل الختامي أيضا بتوزيع الجوائز على الفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئة من الفئات العشرة. الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة متحدثة:
18: هذا المساء كان عندنا الحفل الختامي اللي توج 30 مشروع، 10 منهم خدوا جائزة أولى، 10 منهم خدوا الجائزة الثانية، و10 خدوا الجائزة الثالثة. هذا كيعني أننا يعني من 138 مشروع توجنا 30 مشروع بجوائز مادية اللي غادي يخولوا لهاد الشباب هادو باش يتابعوا يوصلوا الاشتغال على هاد المشاريع هادو، علما بأننا حنا يا كوزارة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عندنا تمويلات خاصة كل ما هو يهتم بالمقاولات الصغرى وكذلك الستارتوب وفي مجال الرقمنة والذكاء الصناعي. وغادي نواكبوا هاد الشباب هادو ونواكبوا المشاريع ديالهم باش يطوروها وينميوها، باش تكون هي يعني المشاريع الأولى اللي غادي نعملوا في معاهد الجزري اللي خلقنا. كما كتعرفوا خلقنا شبكة المعاهد الجزري للذكاء الاصطناعي في يناير الماضي، وهاد المعاهد ديال الامتياز في الذكاء الاصطناعي كيخصنا ندخلوا فيها مشاريع جديدة اللي غادي يعني يتبنوها هاد الشباب هادو ويطوروها.
6: في خبر آخر، حصلت التلميذة شيماء السلمي على أعلى معدل في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق بتسجيلها 19.31 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية. وتمكنت شيماء التي تتابع دراستها بثانوية عبد الله جنون التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية بوجد أنقاد من نيل شهادة البكالوريا بتفوق، لتكلل بذلك مسارا دراسيا متميزا تبعه الالتزام والمثابرة. هذا التصريح لكل من شيماء السلمي وخالد فكرود مدير ثانوية عبد الله جنون التأهيلية، بالإضافة إلى عبد الله زهودي أستاذ مادة الفيزياء وعصام الناصري أستاذ اللغة الفرنسية.
19: الخبر ديال أنني الأولى على صعيد الجهة كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائلة ديالي والمؤسسة ديالي فرحة كبيرة طبيعة الحال، لأنه كان نتيجة لتضافر مجموعة من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسة ديالي بالمساندة ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ، الأسرة ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الأصعدة، وبطبيعة الحال المجهودات ديالي وتوفيق الله سبحانه وتعالى. كاين بزاف ديال الآفاق اللي مازال ما اختاريت بينهم، يعني القرار الحاسم مازال ما خديته. نبغي نقولوا بأنهم يستغلوا هذه الفرصة الثانية اللي تعطت لهم ويديروا كاع جهدهم إن شاء الله باش يتوفقوا فيها ويحقوا داكشي اللي يمكن ما كانوش غادي يحقوا في الدورة العادية.
20: هذا التمييز التلميذة المنضبطة المجتهدة ماشي وليد الصدفة، وإنما نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية والأساتذة بالخصوص، أيضا تتبع مباشر المديرية الإقليمية والأكاديمية لجهة الشرق. بالنسبة للنتيجة، النتيجة جد مشرفة، تشرف المدرسة العمومية، هذه المدرسة اللي كتسعى أنها تكون مدرسة للجميع ذات جودة ومنصفة أيضا لجميع التلاميذ.
21: بالنسبة للتلميذة شيماء السلمي، تلميذة قضيتها تقريبا هذه من السيزيام والثانية باك، من التلاميذ المجدين أوائل، الطريقة ديال الخدمة ديالها في القسم يعني مجدة بزاف، ونتمنوا لها إن شاء الله النجاح في المسيرة ديالها والتوفيق إن شاء الله.
22: معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، بصراحة فهي نتيجة تستحقها، ونتمنوا لها واحد الحظ موفق في قادم الأيام إن شاء الله.
6: بمدينة طاطا اختتمت فعاليات هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمة التنمية المستدامة والمندمجة لمناطق الواحات، المنظم من قبل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الألقان. وعرف هذا الحدث المقام على مدى 5 أيام مشاركة 30 شابة وشابا من إقليم طاطا، إلى جانب خبراء ومؤطرين وفاعلين في مجالات ريادة الأعمال، والتحول الرقمي بهدف تطوير حلول ومشاريع رقمية مبتكرة تستجيب للتحديات التي تواجه مناطق الواحات. تصريح في الموضوع لكل من محمد بن طالب رئيس تمثيلية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الألقان بطاطا وبعض المستفيدين.
1: البروجي ديالي قدام اللجنة كلشي داز مزيان وهذاك. انا حامل البروجي ديال سي سويب كيقدر انك تشخص لومباراج اللي بغيتي في وسط داك سي سويب، لانه كنلاحظوا انه في التعاونيات ديال طاطا كنلقاو الاشكاليه ديال انه ما كاينش واحد لومباراج اللي كل تعاوني يكون عندها لومباراج ديالها اساسي، واحد لومباراج لي بروفيسيونيل وكياتيري العين ويكون فيه الطبعه ديال لونصا ديالهم.
5: حامله المشروع تلسارت اللي هي منصه رقميه كتحافظ على اللباس التقليدي بالضبط التطاوي، واللي كتحاول باش انها ترجعوا بطريقه عصريه ولا شي حاجه اللي موديرن. اليوم جينا قدمنا مشاريع ديالنا قدام لجنه التحكيم ديال هاكاطون وحاولنا باش اننا نديطايو اي حاجه كتخصنا في هذا المشروع. بالنسبه للفكره ديال المشروع ديالي هي واحد المنصه رقميه اللي كتقدم خدمه ديال تدريس اللغات الاجنبيه بحال اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه للاطفال من سن 6 سنين ل 12 سنه، وكتستهدف بالاساس الاطفال اللي عندهم التوحد. واليوم جينا باش نقدموا المشاريع ديالنا قدام اللجنه المنظمه ولجنه التحكيم.
7: الوكاله كتنظم هاكاطون الابتكار الرقمي في خدمه التنميه المستدامه والمندمجه لمناطق الواحات بالاقليم، وكيهدف الى تشجيع الشباب على توظيف التكنولوجيا الرقميه والذكاء الاصطناعي، وكذلك ايجاد حلول مبتكره للتحديات اللي كتعرفها مناطق الواحات، وكيشكل كذلك فضاء للابداع والعمل الجماعي وتبادل التجارب من اجل تعزيز الابتكار ورياده الاعمال لدى الشباب اقليم طاطا، وتشجيعهم على تحويل افكارهم الى مشاريع قابله للتنفيذ وتخلق فرص الشغل والتنميه. استفد من هذا الهاكاطون حوالي 30 شاب وشابة من إقليم طاطا، استفدوا من ورشة تكوينية وتأطير من طرف خبراء ومختصين في مجال الرقمنة وريادة الأعمال، مكنتهم من تطوير أفكار مشاريع رقمية تستجيب للحاجيات المحلية وكتساهم في الوضعية الاقتصادية.
6: دوليا حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة 26 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، عزز الجيش الملكي صدارته لترتيبه عقب فوزه على الكوكب المراكشية بهدفين دون رد، رافعا رصيده إلى 52 نقطة، كما وصل نهضة بركان مطاردة المتصدرة بعد عودته بفوز ثمين من ميدان المغرب الفاسي بهدفين لواحد ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني. بدوره حقق الرجاء الرياضي فوزا مهما على النادي المكناسي بهدفين لواحد ليرتقي للمركز الثالث برصيد 49 نقطة. وعن الجولة ذاتها، فاز حسنية أكادير على اتحاد تورغا بهدف دون رد، فيما تغلب اتحاد طنجة على نهضة الزمامرة بالنتيجة نفسها، كما عاد أولمبيك جيرة بفوز ثمين من ميدان الفتحية الرياضي بهدفين دون رد، بينما تفوق الدفاع الحسني الجديد على الوداد الرياضي بهدف لا شيء. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
23: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
24: أخبار المغرب والعالم.
8: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
23: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو. كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
23: إذاعة الأخبار المغربية.
8: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
9: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي عايش وقع فيها المنافسة على بطولة العالم.
10: الاتحاد المغربي قام ب شيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
8: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
11: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
8: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
23: إذاعة الأخبار المغربية.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو،
23: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو،
23: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
24: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمية مدى الفلاح الصاغ روشني تترأس اختتام رالي الذكاء الاصطناعي، وتشرف على التوقيع على اتفاقية لإحداث مدرسة للبرمجة بالراشدية. على الصعيد الدولي، خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. في الصفحة الرياضية للنشرة، البطولة الاحترافية، اشتداد الصراع على صدارة الترتيب، الجيش والملكية يحافظ على الريادة، ونهضة بركان والرجاء يواصلان المطاردة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من مرزوقة، عرض التكوين المهني بجهة درعا تفيلالت سيتعزز بإحداث مدرسة للبرمجة والتشفير المعلوماتي بمدينة الرشيدية، وتحمل المؤسسة الجديدة اسم يوكود الرشيدية، وستحدث بموجب اتفاقية تم توقيعها أول أمس من طرف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني، ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت هرو أبرو إلى جانب عدد من الشركاء المؤسساتيين. وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش اختتام فعاليات رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل المنظم من طرف وزارة الانتقالية الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الكفاءة الرقمية بالجهة وتمكين الشباب من تكوين متخصصين في مجالات البرمجة والتشفير المعلوماتية بما يواكب التحولات الرقمية ومتطلبات سوق الشغل. تصريح الوزيرة أمل الفلاح الصغرشنية.
18: وقعنا واحد الاتفاقيه مع جهه درعايه تفيلالت باش نخلقوا مدرسه جديده ديال اليوكود، اللي هي كما كتعرفوا الوزاره ديالنا وقعت اتفاقيه مع الناظور، مع فاس، مكناس، مع بني ملال. هذه جات يعني في المنطقه ديال درعايه تفيلالت، وهذه الاتفاقيه هذه وقعناها طبعا مع الولايه ومع الجهه، وغادي تخول تكوين ديال الشباب في مجال الرقمنه والذكاء الاصطناعي ابتداء من شتنبر المقبل ان شاء الله. غادي ناخذوا واحد 50 ديال الشباب من المنطقه كامله ديال درعا تفيلالت، وغادي يكون عندهم تكوين ديال لمده سنتين في مجال الرقمنه والذكاء الاصطناعي. هاجس ديالنا هو العداله المجاليه، وكذلك يعني محو الفوارق من ناحيه ديال الرقمنه باش ما يكونوش لي فراكتور نيميريك في البلاد.
24: هذا وقت تمت فعالية الدورة الأولى لرالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، وهو حدث يهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي في المغرب. وتميز الحفل الختامي أيضا بتوزيع الجوائز على الفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئة من الفئات العشرة. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمي وإصلاح الإدارة متحدثة.
18: هذا المساء كان عندنا الحفل الختامي اللي توج 30 مشروع، 10 منهم خدوا جائزة أولى، 10 منهم خدوا الجائزة الثانية، و10 خدوا الجائزة الثالثة. هذا كيعني أننا يعني من 138 مشروع توجنا 30 مشروع.

0: المعاهد ديال الامتياز في الذكاء الاصطناعي كيخصنا ندخلوا فيها مشاريع جديده اللي غادي يعني يتبنوها هاد الشباب هادو ويطوروها.
1: في خبر آخر، حصلت التلميذة شيماء السلمي على أعلى معدل في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق بتسجيلها 19.31 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية. وتمكنت شيماء التي تتابع دراستها بثانوية عبد الله جنون التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية بوجد أنقاد من نيل شهادة البكالوريا بتفوق، لتكلل بذلك مسارا دراسيا متميزا طبعه الالتزام والمثابرة. هذا التصريح لكل من شيماء السلمي وخالد فكرود مدير ثانوية عبد الله جنون التأهيلية، بالإضافة إلى عبد الله زهوري أستاذ مادة الفيزياء وعصام الناصري أستاذ اللغة الفرنسية.
2: الخبر ديال أنني الأولى على صعيد الجهة كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائلة ديالي والمؤسسة ديالي فرحة كبيرة طبيعة الحال، لأنه كان نتيجة لتضافر مجموعة من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسة ديالي بالمساندة ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ، الأسرة ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الأصعدة، وبطبيعة الحال المجهودات ديالي وتوفيق الله سبحانه وتعالى. كاين بزاف ديال الآفاق اللي مازال ما اختاريت بينهم، يعني القرار الحاسم مازال ما خديته. نبغي نقول لهم بأنهم يستغلوا هذه الفرصة الثانية اللي تعطت لهم ويديروا كاع جهدهم إن شاء الله باش يتوفقوا فيها ويحقوا داكشي اللي يمكن ما كانوش غادي يحقوه في الدورة العادية.
3: هذا التمييز التلميذة المنضبطة المجتهدة ماشي وليد الصدفة، وإنما نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية والأساتذة بالخصوص، أيضا تتبع مباشر المديرية الإقليمية والأكاديمية لجهة الشرق. بالنسبة للنتيجة، النتيجة جد مشرفة، تشرف المدرسة العمومية، هذه المدرسة اللي كتسعى أنها تكون مدرسة للجميع ذات جودة ومنصفة أيضا لجميع التلاميذ.
4: بالنسبة للتلميذة شيماء السلمي، تلميذة قضيتها تقريبا هذه من السيزيام والثانية باك، من التلاميذ المجدين أوائل، الطريقة ديال الخدمة ديالها في القسم يعني مجدة بزاف، ونتمنوا لها إن شاء الله النجاح في المسيرة ديالها والتوفيق إن شاء الله.
5: معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، بصراحة فهي نتيجة تستحقها، ونتمنوا لها واحد الحظ موفق في قادم الأيام إن شاء الله.
1: بمدينة طاطا اختتمت فعاليات هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمة التنمية المستدامة والمندمجة لمناطق الواحات، المنظم من قبل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الألقان. وعرف هذا الحدث المقام على مدى 5 أيام مشاركة 30 شابة وشابا من إقليم طاطا، إلى جانب خبراء ومؤطرين وفاعلين في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي، بهدف تطوير حلول ومشاريع رقمية مبتكرة تستجيب للتحديات التي تواجه مناطق الواحات. تصريح في الموضوع لكل من محمد بن طالب رئيس تمثيلية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الألقان بطاطا وبعض المستفيدين.
6: برزنتي البروجي ديالي قدام اللجنة، كلشي داز مزيان، وهذاك انا حامل البروجي ديال سي سويب، كيقدر انك تشخص لومبالاج اللي بغيتي فوز داك سي سويب، لانه كنلاحظوا انه في التعاونيات ديال طاطا كنلقاو الاشكاليه ديال انه ما كاينش واحد لومبالاج اللي كل تعاوني يكون عندها لومبالاج ديالها اساسي، واحد لومبالاج لي بروفيسيونيل وكياتيري العين ويكون فيه الطبعه ديال لونصا ديالهم.
7: حاملة المشروع تلصارت اللي هي منصة رقمية كتحافظ على اللباس التقليدي بالضبط التطاوي، واللي كتحاول باش انها ترجعو بطريقة عصرية ولا شي حاجة اللي موديرن. اليوم جينا قدمنا مشاريع ديالنا قدام لجنة التحكيم ديال هاكاطون، وحاولنا باش اننا نديطايو اي حاجة كتخصنا في هذا المشروع. بالنسبة للفكرة ديال المشروع ديالي، هي واحد المنصة رقمية اللي كتقدم خدمة ديال تدريس اللغات الأجنبية بحال اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية للأطفال من سن 6 سنين ل 12 سنة، وكتستهدف بالأساس الأطفال اللي عندهم التوحد. واليوم جينا باش نقدموا المشاريع ديالنا قدام اللجنة المنظمة واللجنة التحكيم.
8: الوكالة كتنظم هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمة التنمية المستدامة والمندمجة لمناطق الواحات بالإقليم، كيهدف إلى تشجيع الشباب على توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وكذلك إيجاد حلول مبتكرة للتحديات اللي كتعرفها مناطق الواحات، وكيشكل كذلك فضاء للإبداع والعمل الجماعي وتبادل التجارب من أجل تعزيز الابتكار.

0: إذا تلعب لدى الشباب يقليم طاطا وتشجيعهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وتخلق فرص الشغل والتنمية. استفد من هذا الهاكاثون حوالي 30 شاب وشابة من إقليم طاطا، استفدوا من ورشة تكوينية وتأطير من طرف خبراء ومختصين في مجال الرقمنة وريادة الأعمال، مكنتهم من تطوير أفكار مشاريع رقمية تستجيب للحاجيات المحلية وكتساهم في الوضعية الاقتصادية.
1: دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. أخيرا، في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة 26 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، عزز الجيش الملكي صدارته لترتيبه عقب فوزه على الكوكب المراكشية بهدفين دون رد، رافعا رصيده إلى 52 نقطة، كما وصل نهضة بركان مطاردة المتصدرة بعد عودته بفوز ثمين من ميدان المغرب الفاسي بهدفين لواحد ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركزية الثانية. بدوره حقق الرجاء الرياضي فوزا مهما على النادي المكنسي بهدفين لواحد ليرتقي للمركز الثالث برصيد 49 نقطة. وعن الجولة ذاتها، فاز حسنية أكادير على اتحاد تورقة بهدف دون رد، فيما تغلب اتحاد طنجة على نهضة زمامرة بالنتيجة نفسها، كما عاد أولمبيك جيرة بفوز ثمين من ميدان الفتحية الرياضي بهدفين دون رد، بينما تفوق الدفاع الحسني الجديد على الوداد الرياضي بهدف لا شيء. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع، موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
3: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
2: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
6: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والمنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
7: الاتحاد العام لقوات المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
8: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
2: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
9: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
10: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحديتها بل بتضافر الجهود.
11: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
2: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
13: كانت عندنا فرصة باش
5: نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
12: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
4: إذاعة الأخبار المغربية
13: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصين في الأرباح العقارية المعروفة بلا تي بي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي العمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، وكيقول لك أودي أنا بغيت نجازي هات العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك، وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنهم ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوها، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذن كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد تشجيع من من من الدوله باش يكون هذا النوع ديال النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت، دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال للتحملات الماليه شيء مهم. قبل من الاطراف ما يقدموا على داك التوقيع ديال داك العقد، يعني خصو يعرف شنو هما التحملات اللي عنده، وهذا شيء اساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظه ما الى ذلك، وايضا ضرائب اللي خصها تتادى بما في ذلك ضريبه على الارباح العقاريه اللي ذكرتوها، ولو ان الامر كيتعلق بالهبه ولا بالصدقه. غير المساله اللي كاينه، الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شيك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف. الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل، وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، هذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا. خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال داك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب، هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع. حنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هاد السلسله هذه ديال على الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد
1: يعني
0: بالصدقه
1: باطلا.
0: نعم.
1: الوعد بالهبه.
0: نعم.
1: وكنا حنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب، لانه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. إذن إلا بغيت تقول بأنه هذا الرأي المسبق راه مستنين منه الحالة ديال الهيبة.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الأجل.
0: نعم. واضح أستاذي الفاضل. إذن بالنسبة للناس اللي كيعملوا الهيبة أو الصداقة أو كيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية لاتيبي أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذا واخا كتعطي ديك الهيبة ولا كتعطي ديك الصدقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشارة ديال الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذي الفاضل. إذا كيف ما قلنا الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيه هيبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا، مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه. مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا على 15%
1: على داك المعامل هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه 21% على داك الفرق، على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حددته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأدي ولا يخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قلناها.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر واخا عملتي الصدقه او الهيبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الاعفاء كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه غتخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوى اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملاتها الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لوط فينونس القانون ديال الماليه اللي كيكون في المدونه العامه المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع.
1: صحيح.
0: قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى.
1: طبعا
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال.
0: نعم
1: هاد الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهاد المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضرائبي تجاه إدارة الضرائب.
0: نعم.
1: إذن أولا أي شخص صراحة أنت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن أنه يكون موضوع مراجعة ولا تصحيح ضريبي من إدارة الضرائب إلا شافت عندك قيمة اللي عطيتها ماشي هي هذيك.
0: نعم وهاد المسألة ديال المراجعة أو المسألة ديال التصحيح لأن أمر مهم جدا غادي نخليوها أستاذي الفاضل للحلقة المقبلة بحول الله تعالى. كنشكركم الأستاذ توفيق العزوزي وأنتم الموثق بمدينة تمارا رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الأستاذ هشام على الاستضافة.
0: أيضا الشكر موصول لكم وإلى أن ألقاكم مرات ومرات دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. بوزنيقة الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الملتقى الجهوي الرابع للشباب. بجهة الدار البيضاء اصطاد انطلاق الدورة التكوينية الأولى لبرنامج مشاركة لتعزيز حضور النساء في العمليات السياسية. وبطنجة انطلاق منافسات بطولة العالم للزوارق الشراعية فئة الأوبتيميست بتحطيم الرقم القياسي في عدد البلدان المشاركة. شكلت تحديات وآفاق الإدماج الاقتصادي والثقافة المقاولاتية لدى الشباب محور النقاش خلال الملتقى الجهوي الرابع للشباب الذي عقد بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. وتميز هذا اللقاء بحضور على الخصوص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إلى جانب فاعلين مؤسساتيين ومنتخبين وباحثين وطلبة لمناقشة السياسات العمومية الخاصة بإدماج الشباب. وبهذه المناسبة سلط السيد سكوري الضوء على مجموعة من البرامج التي تروم تعزيز إدماج الشباب مشيرا في هذا السياق إلى برنامج التدرج المهني الذي انطلق هذه السنة لفائدة نحو 45 ألف شاب وشاب في حوالي 606 من المهن تشمل الصناعة التقليدية والفلاحة والذكاء الاصطناعي والسياحة وغيرها. انطلقت بالدار البيضاء الدورة التكوينية الجهوية الأولى لبرنامج مشاركة بجهة الدار البيضاء استاد حول موضوع تعزيز مشاركة النساء في العملية السياسية في أفق الاستحقاقات الانتخابية 2026-2027. ويروم هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، يروم تقوية قدرات النساء والشابات لتعزيز مشاركتهن في الاستحقاقات المقبلة. وتستهدف هذه الدورة التكوينية الجهوية المنظمة على مدى يومين النساء والشابات الفاعلات في المجالين السياسي والمدني بهدف تقوية مهاراتهن المرتبطة بالمنظومة الانتخابية والقيادة السياسية وآليات وتقنيات إدارة الحملات الانتخابية والتواصل السياسي والرقمي إلى جانب الترافع والتفاوض. انطلقت بطنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
5: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربعة مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عتمل التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي غينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
6: الاتحاد المغربي قام ب شيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
3: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
7: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
3: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
4: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
10: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
9: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
8: ريم راديو،
11: ريم راديو،
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمية مدى الفلاح الصغر شني تترأس اختتام الرالي الذكاء الاصطناعي، وتشرف على التوقيع على اتفاقية لإحداث مدرسة للبرمجة بالراشدية. على الصعيد الدولي، خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. في الصفحة الرياضية للنشر، البطولة الاحترافية، اشتداد الصراع على صدارة الترتيب، الجيش الملكي يحافظ على الريادة، ونهضة بركان والرجاء يواصلان المطاردة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من مرزوقة، عرض التكوين المهني بجهة درعا تفيلالت سيتعزز بإحداث مدرسة للبرمجة والتشفير المعلوماتي بمدينة الراشدية، وتحمل المؤسسة الجديدة اسم يوكود الراشدية، وستحدث بموجب اتفاقية تم توقيعها أول أمس من طرف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت هروابرو إلى جانب عدد من الشركاء المؤسساتيين. وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش اختتام فعاليات رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل المنظم من طرف وزارة الانتقالية الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الكفاءات الرقمية بالجهة وتمكين الشباب من تكوين متخصصين في مجالات البرمجة والتشفير المعلوماتية بما يواكب التحولات الرقمية ومتطلبات سوق الشغل. تصريح الوزيرة أمل الفلاح الصغرشنية،
11: وقعنا واحد الاتفاقية مع جهة درعا تفيلالت باش نخلقوا مدرسة جديدة ديال اليوكود، اللي هي كما كتعرفوا الوزارة ديالنا وقعت اتفاقية مع النادور، مع فاس، مكناس، مع بن ملال. هذه جات يعني في المنطقة ديال درعا تفيلالت، وهذه الاتفاقية هذه وقعناها طبعا مع الولاية ومع الجهة، وغادي تخول تكوين ديال الشباب في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي ابتداء من شتنبر المقبل ان شاء الله. غادي ناخذوا واحد 50 ديال الشباب من المنطقه كامله ديال درعا تفيلالت، وغادي يكون عندهم تكوين ديال لمده سنتين في مجال الرقمنه والذكاء الاصطناعي. هاجس ديالنا هو العداله المجاليه، وكذلك يعني محو الفوارق من ناحيه ديال الرقمنه باش ما يكونوش لي فراكتور نيميريك في البلاد.
12: هذا واختتمت فعالية الدورة الأولى لرالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، وهو حدث يهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي في المغرب. وتميز الحفل الختامي أيضا بتوزيع الجوائز على الفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئة من الفئات العشرة. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمي وإصلاح الإدارة متحدثة،
11: هذا المساء كان عندنا الحفل الختامي اللي توج 30 مشروع، 10 منهم خدوا جائزة أولى، 10 منهم خدوا الجائزة الثانية، و10 خدوا الجائزة الثالثة. هذا كيعني أننا يعني من 138 مشروع توجنا 30 مشروع بجوائز مادية اللي غادي يخولوا لهاد الشباب هادو باش يتابعوا يوصلوا الاشتغال على هاد المشاريع هادو، علما بأننا حنايا كوزارة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عندنا تمويلات خاصة كل ما هو يهتم بالمقاولات الصغرى وكذلك الستارت اب وفي مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي. وغادي نواكبوا هاد الشباب هادو ونواكبوا المشاريع ديالهم باش يطوروها وينميوها باش تكون هي يعني المشاريع الأولى اللي غادي نعملوا في معاهد الجزري اللي خلقنا. كما كتعرفوا خلقنا شبكة المعاهد الجزري للذكاء الاصطناعي في يناير الماضي، وهاد المعاهد ديال الامتياز في الذكاء الاصطناعي كيخصنا ندخلوا فيها مشاريع جديدة اللي غادي يعني يتبنوها هاد الشباب هادو ويطوروها.
12: في خبر آخر، حصلت التلميذة شيماء السلمي على أعلى معدل في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق بتسجيلها 19.31 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية. وتمكنت شيماء التي تتابع دراستها بثانوية عبدالله جنون التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية بوجد أنقاد من نيل شهادة البكالوريا بتفوق، لتكلل بذلك مسارا دراسيا متميزا طبعه الالتزام والمثابرة. هذا التصريح لكل من شيماء السلمي وخالد فكرود مدير ثانوية عبد الله جنون التأهيلية، بالإضافة إلى عبد الله زهوري أستاذ مادة الفيزياء وعصام الناصري أستاذ اللغة الفرنسية.
13: الخبر ديال أنني الأولى على صعيد الجهة كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائلة ديالي والمؤسسة ديالي فرحة كبيرة طبيعة الحال، لأنه كان نتيجة لتضافر مجموعة من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسة ديالي بالمساندة ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ، الأسرة ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الأصعدة، وبطبيعة الحال المجهودات ديالي وتوفيق الله سبحانه وتعالى. كاين بزاف ديال الآفاق اللي مازال ما اختاريت بينهم، يعني القرار الحاسم مازال ما خديته. نبغي نقولهم بأنهم يستغلوا هذه الفرصة الثانية اللي تعطت لهم ويديروا كاع جهدهم إن شاء الله باش يتوفقوا فيها ويحقوا داكشي اللي يمكن ما كانوش غادي يحقوه في الدورة العادية.
14: هذا التمييز للتلميذة المنضبطة المجتهدة ماشي وليد الصدفة، وإنما نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية والأساتذة بالخصوص، أيضا تتبع مباشر المديرية الإقليمية والأكاديمية لجهة الشرق. بالنسبة للنتيجة، النتيجة جد مشرفة، تشرف المدرسة العمومية، هذه المدرسة اللي كتسعى أنها تكون مدرسة للجميع ذات جودة ومنصفة أيضا لجميع التلاميذ.
15: بالنسبة للتلميذة شيماء السلمي، تلميذة قضيتها تقريبا هذه من السيزيام والثانية باك، التلاميذ المجدين أوائل الطريقة ديال الخدمة ديالها في القسم يعني مجدة بزاف، ونتمنوا لها إن شاء الله النجاح في المسيرة ديالها والتوفيق إن شاء الله.
16: معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، بصراحة فهي نتيجة تستحقها، ونتمنوا لها واحد الحظ موفق في قادم الأيام إن شاء الله.
12: بمدينة طاطا اختتمت فعاليات هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمة التنمية المستدامة والمندمجة لمناطق الواحات، المنظم من قبل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الألقان. وعرف هذا الحدث المقام على مدى 5 أيام مشاركة 30 شابة وشابا من إقليم طاطا، إلى جانب خبراء ومؤطرين وفاعلين في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي، بهدف تطوير حلول ومشاريع رقمية مبتكرة تستجيب للتحديات التي تواجه مناطق الواحات. تصريح في الموضوع لكل من محمد بن طالب رئيس تمثيلية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الألقان بطاطا وبعض المستفيدين.
17: بروجي ديالي قدام اللجنة، كل شيء داز مزيان، وهذاك انا حامل البروجي ديال سي سويب، كي قدر انك تشخص لهم براج اللي بغيتي فوز داك سي سويب، لانه كنلاحظوا انه في التعاونيات ديال طاطا كنلقاو الاشكاليه ديال انه ما كاينش واحد لومبالاج اللي كل تعاوني يكون عندها لومبالاج ديالها اساسي، واحد لومبالاج لي بروفيسيونيل وكياتيري العين ويكون فيه الطبعه ديال لونصه ديالهم.
18: حامله المشروع تصارت اللي هي منصه رقميه كتحافظ على اللباس التقليدي بالضبط الطاطاوي، واللي كتحاول باش انها ترجعه بطريقه عصريه ولا شي حاجه اللي موديرن. اليوم جينا قدمنا مشاريع ديالنا قدام لجنه التحكيم ديال هاكاثون، وحاولنا باش اننا نديطايو اي حاجه كتخصنا في هذا المشروع. بالنسبه للفكره ديال المشروع ديالي، هي واحد المنصه رقميه اللي كتقدم خدمه ديال تدريس اللغات الاجنبيه بحال اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه للاطفال من سن 6 سنين ل 12 سنه، وكتستهدف بالاساس الاطفال اللي عندهم التوحد. واليوم جينا باش نقدموا المشاريع ديالنا قدام اللجنه المنظمه ولجنه التحكيم.
19: الوكاله كتنظم هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمه التنميه المستدامه والمندمجه لمناطق الواحات بالاقليم، كيهدف الى تشجيع الشباب على توظيف التكنولوجيا الرقميه والذكاء الاصطناعي، وكذلك ايجاد حلول مبتكره للتحديات اللي كتعرفها مناطق الواحات، وكيشكل كذلك فضاء للابداع والعمل الجماعي وتبادل التجارب من اجل تعزيز الابتكار ورياده الاعمال لدى الشباب اقليم طاطا، وتشجيعهم على تحويل افكارهم الى مشاريع قابله للتنفيذ وتخلق فرص الشغل والتنميه. استفد من هذا الهاكاثون حوالي 30 شاب وشابه من اقليم طاطا، استفدوا من ورشه تكوينيه وتاطير من طرف خبراء ومختصين في مجال الرقمنة وريادة الأعمال، مكنتهم من تطوير أفكار مشاريع رقمية تستجيب للحاجيات المحلية وكتساهم في الوضعية الاقتصادية.
12: دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة 26 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، عزز الجيش الملكي صدارته لترتيبه عقب فوزه على الكوكبية المراكشية بهدفين دون رد، رافعا رصيده إلى 52 نقطة، كما وصل نهضة بركان مطاردة المتصدرة بعد عودته بفوز ثمين من ميدان المغربي الفاسي بهدفين لواحد، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني. بدوره حقق الرجاء الرياضي فوزا مهما على النادي المكناسي بهدفين لواحد، ليرتقي للمركز الثالث برصيد 49 نقطة. وعن الجولة ذاتها، فاز حسنية أكادير على اتحاد تورقة بهدف دون رد، فيما تغلب اتحاد طنجة على نهضة الزمامرة بالنتيجة نفسها، كما عاد أولمبيك جيرة بفوز ثمين من ميدان الفتحية الرياضي بهدفين دون رد، بينما تفوق الدفاع الحسني الجديد على الوداد الرياضي بهدف لا شيء. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
20: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
21: غيم راديو،
20: أخبار المغرب والعالم.
22: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية، ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
10: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
22: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
21: غيم راديو،
20: أخبار المغرب والعالم.
3: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
5: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عدت عزمت التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينضموا مجموعة ذهبية اللي يتوقع فيها المنافسة على بطولة العالم.
6: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
3: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
7: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
3: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
20: إذاعة الأخبار المغربية
21: غيم راديو.
0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.
3: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورو متوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
1: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والمنطقتين الأورو متوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
2: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
23: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
3: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
24: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
25: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
26: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
3: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
21: ريم راديو.
4: ريم راديو.
20: نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: موعد إخباري جديد من الإذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمية مدى الفلاح حساغ روشني تترأس اختتام رالي الذكاء الاصطناعي، وتشرف على التوقيع على اتفاقية لإحداث مدرسة للبرمجة بالرشيدية. على الصعيد الدولي، خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. في الصفحة الرياضية للنشرة، البطولة الاحترافية، اشتداد الصراع على صدارة الترتيب، الجيش والملكية يحافظ على الريادة، ونهضة بركان والرجاء يواصلان المطاردة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من مرزوقة. عرض والتكوين المهني بجهة درعا التفيلات سيتعزز بإحداث مدرسة للبرمجة وتشفير المعلوماتية بمدينة الرشيدية، وتحمل المؤسسة الجديدة اسم يوكود الرشيدية، وستحدث بموجب اتفاقية تم توقيعها أول أمس من طرف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالي الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ورئيس مجلس جهة درعا تفيلال تهرو أبرو إلى جانب عدد من الشركاء المؤسساتيين. وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش اختتام فعاليات رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل المنظم من طرف وزارة الانتقالية الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الكفاءة الرقمية بالجهة وتمكين الشباب من تكوين متخصصين في مجالات البرمجة وتشفير المعلوماتية بما يواكب التحولات الرقمية ومتطلبات سوق الشغل. تصريح الوزيرة أمل الفلاح الصغرشنية.
8: وقعنا واحد الاتفاقية مع جهة درعا التفيلات باش نخلقوا مدرسة جديدة ديال اليوكود، اللي هي كما كتعرفوا الوزارة ديالنا وقعت اتفاقية مع الناظور، مع فاس، مكناس، مع بني ملال. هذه جات يعني في منطقة ديال درعا التفيلات، وهذه الاتفاقية هذه وقعناها طبعا مع الولاية ومع الجهة، وغادي تخول تكوين ديال الشباب في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي ابتداء من شتنبر المقبل ان شاء الله. غادي ناخذوا واحد 50 ديال الشباب من المنطقه كامله ديال درعا التفيلات، وغادي يكون عندهم تكوين ديال لمده سنتين في مجال الرقمنه والذكاء الاصطناعي. هاجس ديالنا هو العداله المجاليه، وكذلك يعني محو الفوارق من ناحيه ديال الرقمنه باش ما يكونوش لي فراكتور نيميريك في البلاد.
12: هذا واختتمت فعالية الدورة الأولى لرالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، وهو حدث يهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي في المغرب. وتميز الحفل الختامي أيضا بتوزيع الجوائز على الفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئة من الفئات العشرة. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمي وإصلاح الإدارة متحدثة.
8: هذا المساء كان عندنا الحفل الختامي اللي توج 30 مشروع، 10 منهم خدوا جائزة أولى، 10 منهم خدوا الجائزة الثانية، و10 خدوا الجائزة الثالثة. هذا كيعني أننا يعني من 138 مشروع توجنا 30 مشروع بجوائز مادية اللي غادي يخولوا لهاد الشباب هادو باش يتابعوا يوصلوا الاشتغال على هاد المشاريع هادو، علما بأننا احنا يا كوزارة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عندنا تمويلات خاصة كل ما هو يهتم بالمقاولات الصغرى وكذلك الستارت اب وفي مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي. وغادي نواكبوا هاد الشباب هادو ونواكبوا المشاريع ديالهم باش يطوروها وينميوها باش تكون هي يعني المشاريع الأولى اللي غادي نعملوا في معاهد الجزري اللي خلقنا. كما كتعرفوا خلقنا شبكة المعاهد الجزري للذكاء الاصطناعي في يناير الماضي، وهاد المعاهد ديال الامتياز في الذكاء الاصطناعي كيخصنا ندخلوا فيها مشاريع

0: بثانويه عبد الله جنون التاهيليه التابعه للمديريه الاقليميه بوجد انقاد من نيل شهاده البكالوريا بتفوق، لتكلل بذلك مسارا دراسيا متميزا تبعه الالتزام والمثابره. هذا التصريح لكل من شيماء السلمي وخالد فكرود مدير ثانويه عبد الله جنون التاهيليه، بالاضافه الى عبد الله زهوري استاذ ماده الفيزياء وعصام الناصري استاذ اللغه الفرنسيه.
1: الخبر ديال انني الاولى على صعيد الجهه كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائله ديالي والمؤسسه ديالي فرحه كبيره بطبيعه الحال، لانه كان نتيجه لتضافر مجموعه من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسه ديالي بالمسانده ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ، الاسره ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الاصعده، وبطبيعه الحال المجهودات ديالي وتوفيق الله سبحانه وتعالى. كاين بزاف ديال الافاق اللي مازال ما اختاريت بينهم، يعني القرار الحاسم مازال ما خديته. نبغي نقولوا بانهم يستغلوا هذه الفرصه الثانيه اللي تعطات لهم ويديروا كاع جهدهم ان شاء الله باش يتوفقوا فيها ويحقوا داكشي اللي يمكن ما كانوش غادي يحقوه في الدوره العاديه.
2: هذا التمييز للتلميذه المنضبطه المجتهده ماشي وليد الصدفه، وانما نتيجه عمل، لا عمل ذاتي بالنسبه للتلميذه، لا عمل المؤسسه من خلال الاطر الاداريه والتربويه والاساتذه بالخصوص، ايضا تتبع مباشر المديريه الاقليميه والاكاديميه لجهه الشرق. بالنسبه للنتيجه، النتيجه جد مشرفه، تشرف المدرسه العموميه، هذه المدرسه اللي كتسعى انها تكون مدرسه للجميع ذات جوده ومنصفه ايضا لجميع التلاميذ.
3: بالنسبه للتلميذه شيماء السلمي، تلميذه قضيتها تقريبا هذه من السيزيام والثانيه باك، من التلاميذ المجدين اوائل، الطريقه ديال الخدمه ديالها في القسم يعني مجده بزاف، ونتمنوا لها ان شاء الله النجاح في المسيره ديالها والتوفيق ان شاء الله.
4: معروفه بالجديه ديالها والانضباط ديالها، بصراحه فهي نتيجه تستحقها، ونتمنوا لها واحد الحظ موفق في قادم الايام ان شاء الله.
0: بمدينة طاطا اختتمت فعاليات هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمة التنمية المستدامة والمندمجة لمناطق الواحات، المنظم من قبل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الألقان. وعرف هذا الحدث المقام على مدى 5 أيام مشاركة 30 شابة وشابا من إقليم طاطا، إلى جانب خبراء ومؤطرين وفاعلين في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي، بهدف تطوير حلول ومشاريع رقمية مبتكرة تستجيب للتحديات التي تواجه مناطق الواحات. تصريح في الموضوع لكل من محمد بن طالب رئيس تمثيلية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الألقان بطاطا وبعض المستفيدين.
5: بروجي ديالي قدام الجنة، كلشي داز مزيان، وهذاك انا حامل البروجي ديال سيسويب، كي قدر انك تشخص لومباراج اللي بغيتي فوز داك سيسويب، لانه كنلاحظوا انه في التعاونيات ديال طاطا كنلقاو الاشكاليه ديال انه ما كاينش واحد لومبالاج اللي كل تعاوني يكون عندها لومبالاج ديالها اساسي، واحد لومبالاج لي بروفيسيونيل وكياتيري العين ويكون فيه الطبعه ديال لونصا ديالهم.
6: حامله المشروع تلصارت اللي هي منصه رقميه كتحافظ على اللباس التقليدي بالضبط الطاطاوي، واللي كتحاول باش انها ترجعوا بطريقه عصريه ولا شي حاجه اللي موديرن. اليوم جينا قدمنا مشاريع ديالنا قدام لجنه التحكيم ديال هاكاثون، وحاولنا باش اننا نديطايو اي حاجه كتخصنا في هذا المشروع. بالنسبه للفكره ديال المشروع ديالي، هي واحد المنصه رقميه اللي كتقدم خدمه ديال تدريس اللغات الاجنبيه بحال اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه للاطفال من سن 6 سنين ل 12 سنه، وكتستهدف بالاساس الاطفال اللي عندهم التوحد. واليوم جينا باش نقدموا المشاريع ديالنا قدام اللجنه المنظمه ولجنه التحكيم.
7: الوكاله كتنظم هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمه التنميه المستدامه والمندمجه لمناطق الواحات بالاقليم، كيهدف الى تشجيع الشباب على توظيف التكنولوجيا الرقميه والذكاء الاصطناعي، وكذلك ايجاد حلول مبتكره للتحديات اللي كتعرفها مناطق الواحات، وكيشكل كذلك فضاء للابداع والعمل الجماعي وتبادل التجارب من اجل تعزيز الابتكار ورياده الاعمال لدى الشباب اقليم طاطا، وتشجيعهم على تحويل افكارهم الى مشاريع قابله للتنفيذ وتخلق فرص الشغل والتنميه. استفد من هذا الهاكاثون حوالي 30 شاب وشابه من اقليم طاطا، استفدوا من ورشه تكوينيه وتاثير من طرف خبراء ومختصين في مجال الرقمنه ورياده الاعمال، مكنتهم من تطوير افكار مشاريع رقميه تستجيب للحاجيات المحليه وكتساهم في الوضعيه الاقتصاديه.
0: دوليا حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية والتي

0: أدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة 26 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، عزز الجيش الملكي صدارته لترتيبه عقب فوزه على الكوكب المراكشية بهدفين دون رد، رافعا رصيده إلى 52 نقطة، كما وصل نهضة بركان مطاردة المتصدرة بعد عودته بفوز ثمين من ميدان المغرب الفاسي بهدفين لواحد، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني. بدوره حقق الرجاء الرياضي فوزا مهما على النادي المكنسي بهدفين لواحد، ليرتقي للمركز الثالث برصيد 49 نقطة. وعن الجولة ذاتها، فاز حسنية أكادير على اتحاد تورقة بهدف دون رد، فيما تغلب اتحاد طنجة على نهضة الزمام راب بالنتيجة نفسها، كما عاد أولمبيك جيرة بفوز ثمين من ميدان الفتحية الرياضي بهدفين دون رد، بينما تفوق الدفاع الحسني الجديد على الوداد الرياضي بهدف لا شيء. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
2: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
1: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
2: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو والتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
1: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
2: فعلا الترويد الطبي هو واحد كيقولنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول. كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. وأهم حاجة هي وقائي، لأنه كيوقي الإنسان أنه ما يطيحش في إصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك إصابات رياضية.
1: نعم، وما هي أبرز الأخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
2: كاين جوج أنواع ديال الناس. كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة ديالو، وبعد ما أنه يكون يبرى ولا يتشافى بواحد الطريقة سريعة كيولي كيكبل الإصابة ديالو، كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يلتجأ حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت مناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة ديالو وعطى وصفة للترويد الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقة اللي خصو يكمل بها. هاد النوع هذا ممكن انه كيكون عنده مشكل ديال الإصابة مزمنة، كي كنقولوا بالدارجة كتفيق عليه الإصابة، مثلا في البرد، الا ما يدير شي رياضة ولا يدير شي إيفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
1: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويد ديالو.
2: الترويد الطبي راه واحد العلم فيه مراحل. يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه، وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث مراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون، مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال ديال ديال المسكنات وقال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، يعني كتلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، غير كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
1: يعني ضروري
2: ضروري الاستمرار.
1: بالنسبه لانواع الترويد الطبي، هنالك انواع كثيره.
2: هو الترويد الطبي مقسم لقسمين، الترويد الطبيعي والترويد الفيزيائي. الترويد الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه، كيخدم الانسان يا يعني في العياده ياكي يخدم بها في المنزل ديالو بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويد الطبي معنا في العياده، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. بالنسبه للعلاج الفيزيائي، هي لا تكنولوجيا اللي تخدموا، هي الالات باش كنخدموا، وكل آلة عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويد الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
1: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويد الطبي الرياضي؟
2: الترويد الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
1: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
2: بالنسبه للرياضي المحترف الترويض الطبي هو الصديق الاول، اشرنا ليها سابقا، هو الثلج. يعني استعمال الثلج ومروي الطبي بجانب الرياضي راه صديق من الاستشفاء العضلي وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
1: طيب شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
2: نتمنوا ان الحلقه تكون دازت مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
1: في ختام هذه الحلقه يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمية مدى الفلاح الصغر شني تترأس اختتام رالي الذكاء الاصطناعي وتشرف على التوقيع على اتفاقية لإحداث مدرسة للبرمجة بالرشيدية. على الصعيد الدولي خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. في الصفحة الرياضية للنشرة البطولة الاحترافية اشتداد الصراع على صدارة الترتيب، الجيش الملكي يحافظ على الريادة ونهضة بركان والرجاء يواصلان المطاردة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من مرزوقة، عرض التكوين المهني بجهة درعا تفيلالت سيتعزز بإحداث مدرسة للبرمجة والتشفير المعلوماتي بمدينة الرشيدية، وتحمل المؤسسة الجديدة اسم يوكود الرشيدية، وستحدث بموجب اتفاقية تم توقيعها أول أمس من طرف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالي الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت هرو أبرو إلى جانب عدد من الشركاء المؤسساتيين. وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش اختتام فعاليات رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل المنظم من طرف وزارة الانتقالية الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الكفاءة الرقمية بالجهة وتمكين الشباب من تكوين متخصصين في مجالات البرمجة والتشفير المعلوماتية بما يواكب التحولات الرقمية ومتطلبات سوق الشغل. تصريح الوزيرة أمل الفلاح الصغرشنية.
3: وقعنا واحد الاتفاقية مع جهة درعة تفيلت باش نخلقوا مدرسة جديدة ديال اليوكود اللي هي كما كتعرفوا الوزارة ديالنا وقعت اتفاقية مع النادور مع فاس مكناس مع بني ملال. هذه جات يعني في منطقة ديال درعة تفيلت وهذه الاتفاقية هذه وقعناها طبعا مع الولاية ومع الجهة وغادي تخول تكوين ديال الشباب في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي ابتداء من شتنبر المقبل إن شاء الله. غادي ناخذ واحد 50 ديال الشباب من المنطقة كاملة ديال درعا تافيلات وغادي يكون عندهم تكوين ديال لمدة سنتين في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي. هاجس ديالنا هو العدالة المجالية وكذلك يعني محو الفوارق من ناحية ديال الرقمنة باش ما يكونوش لي فراكتور نيميريك في البلاد.
6: هذا وقت تمت فعاليات الدورة الأولى لرالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، وهو حدث يهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي في المغرب. وتميز الحفل الختامي أيضا بتوزيع الجوائز على الفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئة من الفئات العشرة. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمي وإصلاح الإدارة متحدثة.
3: هذا المساء كان عندنا الحفل الختامي اللي توج 30 مشروع، 10 منهم خدوا جائزة أولى، 10 منهم خدوا الجائزة الثانية، و10 خدوا الجائزة الثالثة. هذا كيعني أننا يعني من 138 مشروع توجنا 30 مشروع بجوائز مادية اللي غادي يخولوا لهاد الشباب هادو باش يتابعوا يوصلوا الاشتغال على هاد المشاريع هادو، علما بأننا حنايا كوزارة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عندنا تمويلات خاصة كل ما هو يهتم بالمقاولات الصغرى وكذلك الستارت اب وفي مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وغادي نواكبوا هاد الشباب هادو ونواكبوا المشاريع ديالهم باش يطوروها وينميوها باش تكون هي يعني المشاريع الأولى اللي غادي نعملوا في معاهد الجزري اللي خلقنا. كما كتعرفوا خلقنا شبكة المعاهد الجزري للذكاء الاصطناعي في يناير الماضي، وهاد المعاهد ديال الامتياز في الذكاء الاصطناعي كيخصنا ندخلوا فيها مشاريع جديدة اللي غادي يعني يتبنوها هاد الشباب هادو ويطوروها.
6: في خبر آخر، حصلت التلميذة شيماء سلمي على أعلى معدل في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق بتسجيلها 19.31 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية. وتمكنت شيماء التي تتابع دراستها بثانوية عبد الله جنون التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية بوجد أنقاد من نيل شهادة البكالوريا بتفوق، لتكلل بذلك مسارا دراسيا متميزا طبعه الالتزام والمثابرة. هذا التصريح لكل من شيماء سلمي وخالد فكرود مدير ثانوية عبد الله جنون التأهيلية، بالإضافة إلى عبد الله زهوري أستاذ مادة الفيزياء وعصام الناصري أستاذ اللغة الفرنسية.
7: الخبر ديال أنني الأولى على صعيد الجهة كان واحد الخبر مفاجئ ودخل عليا وعلى العائلة ديالي والمؤسسة ديالي فرحة كبيرة طبيعة الحال، لأنه كان نتيجة لتضافر مجموعة من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسة ديالي بالمساندة ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ، الأسرة ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الأصعدة، وبطبيعة الحال المجهودات ديالي وتوفيق الله سبحانه وتعالى. كاين بزاف ديال الآفاق اللي مازال ما اختاريت بينهم، يعني القرار الحاسم مازال ما خديته. نبغي نقولوا بأنهم يستغلوا هذه الفرصة الثانية اللي تعطت لهم ويديروا كاع جهدهم إن شاء الله باش يتوفقوا فيها ويحقوا داكشي اللي يمكن ما كانوش غادي يحقوه في الدورة العادية.
8: هذا التمييز التلميذة المنضبطة المجتهدة ماشي وليد الصدفة، وإنما نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية والأساتذة بالخصوص، أيضا تتبع مباشر المديرية الإقليمية والأكاديمية لجهة الشرق. بالنسبة للنتيجة، النتيجة جد مشرفة، تشرف المدرسة العمومية، هذه المدرسة اللي كتسعى أنها تكون مدرسة للجميع ذات جودة ومنصفة أيضا لجميع التلاميذ.
9: بالنسبة للتلميذة شيماء السلمي، تلميذة قضيتها تقريبا هذه من السيزيام والثانية باك، من التلاميذ المجدين أوائل، الطريقة ديال الخدمة ديالها في القسم يعني مجدة بزاف، ونتمنوا لها إن شاء الله النجاح في المسيرة ديالها والتوفيق إن شاء الله.
10: معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، بصراحة فهي نتيجة تستحقها، ونتمنوا لها واحد الحظ موفق في قادم الأيام إن شاء الله.
6: بمدينة طاطا اختتمت فعالية هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمة التنمية المستدامة والمندمجة لمناطق الواحات، المنظم من قبل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرقان. وعرف هذا الحدث المقام على مدى 5 أيام مشاركة 30 شابة وشابا من إقليم طاطا إلى جانب خبراء ومؤطرين وفاعلين في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي بهدف تطوير حلول ومشاريع رقمية مبتكرة تستجيب للتحديات التي تواجه مناطق الواحات. تصريح في الموضوع لكل من محمد بن طالب رئيس تمثيلية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرقان بطاطا وبعض المستفيدين.
11: البروجي ديالي قدام اللجنة كل شيء داز مزيان وهذاك، أنا حامل البروجي ديال سي سويب كيقدر أنك تشخص لهم براج اللي بغيتي فوز داك سي سويب، لانه كنلاحظوا انه في التعاونيات ديال طاطا كنلقاو الاشكاليه ديال انه ما كاينش واحد لومبالاج اللي كل تعاوني يكون عندها لومبالاج ديالها اساسي، واحد لومبالاج لي بروفيسيونيل وكياتيري العين ويكون فيه الطبعه ديال لونصا ديالهم.
12: حامله المشروع تلصارت اللي هي منصه رقميه كتحافظ على اللباس التقليدي بالضبط التطاوي واللي كتحاول باش انها ترجعوا بطريقه عصريه ولا شي حاجه اللي موديرن. اليوم جينا قدمنا مشاريع ديالنا قدام لجنه التحكيم ديال هاكاثون وحاولنا باش اننا نديطايو اي حاجه كتخصنا في هذا المشروع. بالنسبه للفكره ديال المشروع ديالي هي واحد المنصه رقميه اللي كتقدم خدمه ديال تدريس اللغات الاجنبيه بحال اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه للاطفال من سن 6 سنين ل 12 سنه وكتستهدف بالاساس الاطفال اللي عندهم التوحد. واليوم جينا باش نقدموا المشاريع ديالنا قدام اللجنه المنظمه لجنه التحكيم.
13: الوكاله كتنظم هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمه التنميه المستدامه والمندمجه لمناطق الواحات بالاقليم، كيهدف الى تشجيع الشباب على توظيف التكنولوجيا الرقميه والتكاليف الصناعيه وكذلك ايجاد حلول مبتكره للتحديات اللي كتعرفها مناطق الواحات، وكيشكل كذلك فضاء للابداع والعمل الجماعي وتبادل التجارب من اجل تعزيز الابتكار ورياده الاعمال لدى الشباب اقليم طاطا وتشجيعهم على تحويل افكارهم الى مشاريع قابله للتنفيذ تخلق فرص الشغل والتنمية. استفد من هذا الهاكاثون حوالي 30 شاب وشابة من إقليم طاطا استفدوا من ورشة تكوينية وتأطير من طرف خبراء ومختصين في مجال الرقمنة وريادة الأعمال، مكنتهم من تطوير أفكار مشاريع رقمية تستجيب للحاجيات المحلية وكتساهم في الوضعية الاقتصادية.
6: دوليا حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة 26 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، عزز الجيش الملكي صدارته لترتيب عقب فوزه على الكوكب المراكشية بهدفين دون رد، رافعا رصيده إلى 52 نقطة، كما وصل نهضة بركان مطاردة المتصدرة بعد عودته بفوز ثمين من ميدان المغربي الفاسي بهدفين لواحد ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركزية الثانية. بدوره حقق الرجاء الرياضي فوزا مهما على النادي المكناسي بهدفين لواحد ليرتقي للمركز الثالث برصيد 49 نقطة. وعن الجولة ذاتها فاز حسنية أكادير على اتحاد تورقة بهدف دون رد، فيما تغلب اتحاد طنجة على نهضة زمامرة بالنتيجة نفسها، كما عاد أولمبيك جيرة بفوز ثمين من ميدان الفتحية الرياضي بهدفين دون رد، بينما تفوق الدفاع الحسني الجديد على الوداد الرياضي بهدف لا شيء. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: المغرب عندنا هو كل شيء، لأن هنا المغرب كله مر هذه الفرقة هذه. المغرب كله بس المولى معاك باش قلبي كزعما كنبقى حتى الجون. انا اللي مولفه كنعس في 9 10 الا بقيت حتى 2:30 الصباح باش نتفرج كونتو لي ماروكان بيان سور. ماشي كنسمع هذاك سير سير ولا الناشد الوطني الحمي كتورش كيجوك الدموع. انا مغربيه ومفتخره بالمغرب كما دي الله الوطن الملك.
1: دابا العالم تيعيش واحد العرس كروي عالمي والمغاربة كلهم فرحانين توت لي جينيراسيون كونفوندو كل شيء ملي تيلعب المغرب كل شيء تيكون موبيليزي والهدف ديالو هو ان المنتخب الوطني ديالنا اسود الاطلس انتصروا. وعلاش فيهم هذا الحماس كثير؟ نظرا للمكاسب اللي ولات عند الكرة المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
2: كنشوفوا الناس هكذا فرحانين وأصلا خاص الناس يفرحوا حيت دابا حنا عندنا واحد المنتخب اللي متطور ومزيان هكذا. إن شاء الله نكملوا بهذا الأداء بحال هكذايا. مشينا الفانزون وتفرجنا في الماتش مهم الحمد لله كانوا الناس بزاف والناس فرحانين بالمنتخب.
3: راه ليكيب ناسيونال ديالنا بيان سور راه كنكونوا متحمسين تنكونوا فرحانين تنكونوا حتى حنا كنتسناو من فوقاش يلعبوا والحمد لله مشرفينا فيما مشاو اللهم لك الحمد. شتي المغاربه ولاو يديروا لنا الماتش في 3 د الليل غتلقى قهاوي عامرين ديور عامرين كاع الاماكن العموميه ولا الخصوصيه كلها عامره بالناس كتفرج في الكره وكتدعم الكره وكتدعم المنتخب المغربي وديما مغربي.
4: الأخبار المغربية
5: ريم راديو
4: المصداقية والخبر اليقين
5: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو
4: الأخبار على مدار الساعة.
6: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
7: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
8: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
9: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
6: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
10: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
11: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحديتها بل بتضافر الجهود.
12: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
6: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبريدة في دورتها 25. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمية أمل الفلاح الصغرشني تترأس اختتام رالي الذكاء الاصطناعي وتشرف على التوقيع على اتفاقية لإحداث مدرسة للبرمجة بالرشيدية. في الصفحة الرياضية للنشرة، البطولة الاحترافية اشتداد والصراع على صدارة الترتيب، الجيش الملكي يحافظ على الريادة، ونهضة بركان والرجاء يواصلان المطاردة. أهلا بكم. في مستهل هذا الموعد الإخباري، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد اليوم بالمركب الملكي للفروسية والتبريد دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبريد في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. والتحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية، سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الميدالية الذهبية برسم الدورة 25 لجائزة الحسنة الثانية لفنون الفروسية التقليدية التبريدة لفئات الشبان لسربة المقدم مزريز عبدر من مديون جهة الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية جهة مراكش أسفية، والميدالية البرونزية لسربة المقدم الجزومي حسام من قلميم جهة قلميم ودنون. كما سلم سموه الميدالية الذهبية لفئة الكبار لسربة المقدم تلهوني محمد أمين من سطات جهة دار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الحلوى عبد الهادي من الصغيرات تمر جهة الرباط سلا القنيطرة، والميدالية البرونزية لسربة المقدم أنجار المهدية من مراكش المنارة جهة مراكش آسفية. بمرزوق عرض التكوين المهني بجهة درعة فينالت سيتعزز بإحداث مدرسة للبرمجة وتشفير المعلومات بمدينة الرشيدية، وتحمل المؤسسة الجديدة اسم يوكود الرشيدية، وستحدث بموجب اتفاقية تم توقيعها أول أمس بمرزوقة من طرف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاحي الإدارة أمل الفلاح الصغرشنية ورئيس مجلس جهة درعة فلال تهروبر، هو إلى جانب عدد من الشركاء المؤسساتيين. وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش اختتام فعاليات رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل المنظم من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاحي الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الكفاءات الرقمية بالجهة وتمكين الشباب من تكوين متخصص في مجالات البرمجة والتشفير المعلومات بما يواكب التحولات الرقمية ومتطلبات سوق الشغل. تصريح الوزيرة أمل الفلاح الصغرشنية.
14: وقعنا واحد الاتفاقية مع جهة درعة فيلالت باش نخلقوا مدرسة جديدة ديال اليوكود، اللي هي كما كتعرفوا الوزارة ديالنا وقعت اتفاقية مع النادور، مع فاس، مكناس، مع بني ملال. هذه جات يعني في المنطقة ديال درعة فيلالت، وهذه الاتفاقية هذه وقعناها طبعا مع الولاية ومع الجهة، وغادي تخول تكوين ديال الشباب في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي ابتداء من شتنبر المقبل ان شاء الله. غادي ناخذوا واحد 50 ديال الشباب من المنطقة كاملة ديال درعة فيلالت، وغادي يكون عندهم تكوين ديال لمدة سنتين في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي. هاجس ديالنا هو العدالة المجالية، وكذلك يعني محو الفوارق من ناحية ديال الرقمنة باش ما يكونوش لي فراكتور نيميريك في البلاد.
13: هذا واختتمت فعالية الدورة الأولى لرالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، وهو حدث يهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي في المغرب. وتميز الحفل الختامي أيضا بتوزيع الجوائز على الفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئة من الفئات العشرة. الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة متحدثة.
14: هذا المساء كان عندنا الحفل الختامي اللي توج 30 مشروع، 10 منهم خدوا جائزة أولى، 10 منهم خدوا الجائزة الثانية، و10 خدوا الجائزة الثالثة. هذا كيعني أننا يعني من 138 مشروع توجنا 30 مشروع بجوائز مادية اللي غادي يخولوا لهاد الشباب هادو باش يتابعوا يوصلوا الاشتغال على هاد المشاريع هادو، علما بأننا حنايا كوزارة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عندنا تمويلات خاصة كل ما هو يهتم بالمقاولات الصغرى وكذلك الستارت اب وفي مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي. وغادي نواكبوا هاد الشباب هادو ونواكبوا المشاريع ديالهم باش يطوروها وينميوها باش تكون هي يعني المشاريع الأولى اللي غادي نعملوا في معاهد الجزري اللي خلقنا. كما كتعرفوا خلقنا شبكة المعاهد الجزري للذكاء الاصطناعي في يناير الماضي، وهاد المعاهد ديال الامتياز في الذكاء الاصطناعي كيخصنا ندخلوا فيها مشاريع جديدة اللي غادي يعني يتبنوها هاد الشباب هادو ويطوروها.
13: في خبر آخر، حصلت التلميذة شيماء السلمي على أعلى معدل في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق بتسجيلها 19.31 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية. وتمكنت شيماء التي تتابع دراستها بثانوية عبد الله جنون التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية بوجد أنقاد من نيل شهادة البكالوريا بتفوق، لتكلل بذلك مسارا دراسيا متميزا تبعه الالتزام والمثابرة. هذا التصريح لكل من شيماء السلمي وخالد فكرود مدير ثانوية عبد الله جنون التأهيلية، بالإضافة إلى عبد الله زهودي أستاذ مادة الفيزياء وعصام الناصري أستاذ اللغة الفرنسية.
15: الخبر ديال أنني الأولى على صعيد الجهة كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائلة ديالي والمؤسسة ديالي فرحة كبيرة. طبيعة الحال الحال لأنه كان نتيجة لتضافر مجموعة من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسة ديالي بالمساندة ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ، الأسرة ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الأصعدة، وبطبيعة الحال المجهودات ديالي وتوفيق الله سبحانه وتعالى. كاين بزاف ديال الآفاق اللي مازال ما اختاريت بينهم، يعني القرار الحاسم مازال ما خديته. نبغي نقولوا بأنهم يستغلوا هذه الفرصة الثانية اللي تعطت لهم ويديروا كاع جهدهم إن شاء الله باش يتوفقوا فيها ويحققوا داكشي اللي يمكن ما كانوش غادي يحققوه في الدورة العادية.
16: هذا التمييز التلميذة المنضبطة المجتهدة ماشي وليد الصدفة، وإنما نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية والأساتذة بالخصوص، أيضا تتبع مباشر المديرية الإقليمية والأكاديمية لجهة الشرق. بالنسبة للنتيجة، النتيجة جد مشرفة، تشرف المدرسة العمومية، هذه المدرسة اللي كتسعى لأنها تكون مدرسة للجميع ذات جودة ومنصفة أيضا لجميع التلاميذ.
17: بالنسبة للتلميذة شيماء السالمي، تلميذة قضيتها تقريبا هذه من السيزيام والثانية باك، من التلاميذ المجدين أوائل، الطريقة ديال الخدمة ديالها في القسم يعني مجدة بزاف، ونتمنوا لها إن شاء الله النجاح في المسيرة ديالها والتوفيق إن شاء الله.
18: معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، بصراحة فهي نتيجة تستحقها، ونتمنوا لها واحد الحظ موفق في قادم الأيام إن شاء الله.
13: بمدينة طاطا اختتم تفعليات هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمة التنمية المستدامة والمندمجة لمناطق الواحات، المنظم من قبل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الألقان. وعرف هذا الحدث المقام على مدى 5 أيام مشاركة 30 شابة وشابا من إقليم طاطا إلى جانب خبراء ومؤطرين وفاعلين في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي بهدف تطوير حلول ومشاريع رقمية مبتكرة تستجيب للتحديات التي تواجه مناطق الواحات. تصريح في الموضوع لكل من محمد بن طالب رئيس تمثيلية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الألقان بطاطا وبعض المستفيدين.
19: بروجي ديالي قدام الجنة، كل شيء داز مزيان، وهذاك انا حامل بروجي ديال سي سويب كي يقدر انك تشخص لومباراج اللي بغيتي فوز داك سي سويب، لانه كنلاحظوا انه في التعاونيات ديال طاطا كنلقاو الاشكاليه ديال انه ما كاينش واحد لومبالاج اللي كل تعاوني يكون عندها لومبالاج ديالها اساسي، واحد لومبالاج لي بروفيسيونيل وكياتيري العين ويكون فيه الطبعه ديال لونصا ديالهم.
20: حامله المشروع تلصارت اللي هي منصه رقميه كتحافظ على اللباس التقليدي بالضبط الطاطاوي، واللي كتحاول باش انها ترجعوا بطريقه عصريه ولا شي حاجه اللي مودرن. اليوم جينا قدمنا مشاريع ديالنا قدام لجنه التحكيم ديال هاكاطون، وحاولنا باش اننا نديطايو اي حاجه كتخصنا في هذا المشروع. بالنسبه للفكره ديال المشروع ديالي، هي واحد المنصه رقميه اللي كتقدم خدمه ديال تدريس اللغات الاجنبيه بحال اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه للاطفال من سن 6 سنين ل 12 سنه، وكتستهدف بالاساس الاطفال اللي عندهم التوحد. واليوم جينا باش نقدموا المشاريع ديالنا قدام اللجنه المنظمه لجنه التحكيم.
21: الوكاله كتنظم هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمه التنميه المستدامه والمندمجه لمناطق الواحات بالاقليم، كيهدف الى تشجيع الشباب على توظيف التكنولوجيا الرقميه والذكاء الاصطناعي، وكذلك ايجاد حلول مبتكره للتحديات اللي كتعرفها مناطق الواحات، وكيشكل كذلك فضاء للابداع والعمل الجماعي وتبادل التجارب من اجل تعزيز الابتكار ورياده الاعمال لدى الشباب في اقليم طاطا، وتشجيعهم على تحويل افكارهم الى مشاريع قابله للتنفيذ تخلق فرص الشغل والتنمية. استفد من هذا الهاكاثون حوالي 30 شاب وشابة من إقليم طاطا، استفدوا من ورشة تكوينية وتأطير من طرف خبراء ومختصين في مجال الرقمنة وريادة الأعمال، مكنتهم من تطوير أفكار مشاريع رقمية تستجيب للحاجيات المحلية وكتساهم في الوضعية الاقتصادية.
13: دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة، وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. من المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة 26 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، عزز الجيش الملكي صدارته لترتيبه عقب فوزه على الكوكبية المراكشية بهدفين دون رد، رافعا رصيده إلى 52 نقطة، كما وصل نهضة بركان مطاردة المتصدرة بعد عودته بفوز ثمين من ميدان المغربي الفاسي بهدفين لواحد، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركزية الثانية. بدوره حقق الرجاء الرياضي فوزا مهما على النادي المكنسي بهدفين لواحد، ليرتقي إلى المركز الثالث برصيد 49 نقطة. وعن الجولة ذاتها، فاز حسنية أكادير على اتحاد تورقة بهدف دون رد، فيما تغلب اتحاد طنجة على نهضة زمامرة بالنتيجة نفسها، كما عاد أولمبيك جيرة بفوز ثمين من ميدان الفتحية الرياضي بهدفين دون رد، بينما تفوق الدفاع الحسني الجديد على الوداد الرياضي بهدف لا شيء. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
22: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة ستايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة، إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة النصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
23: يوميات المونديال،
2: أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: الأخبار المغربية.
1: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبيراقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
4: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maallem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا التحالف مع مجموعة ريلاينس الهندية لتطوير أول مركز بيانات مخصص للذكاء الاصطناعي في الهند، وسيتم تنفيذ المشروع في ولاية غوجارات غرب الهند، حيث ستطور ريلاينس قدرة تبلغ 168 ميجاوات ستستأجرها ميتا لتلبية احتياجاتها من البنية التحتية الرقمية والحوسبة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وحسب بيان مشترك، من المقرر تسليم مركز البيانات في غضون عامين مع إمكانية توسيع قدرته لاحقا، وسيكون أول مركز بيانات يتم بناؤه خصيصا لميتا في الهند. وأشارت المجموعة الأمريكية إلى أن هذه البنية ستسمح لها بتقريب القدرات اللازمة لتشغيل منتجاتها وخدماتها في مجال الذكاء الاصطناعي من أحد أكبر أسواقها العالمية. وكانت عدة شركات أمريكية عملاقة من بينها جوجل وأمازون ومايكروسوفت قد أعلنت عن مشاريع بنية مماثلة في أكثر دول العالم كثافة سكانية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبريدة في دورتها 25. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمية مال الفلاح الصغرشني تترأس اختتام رالي الذكاء الاصطناعي، وتشرف على التوقيع على اتفاقية لإحداث مدرسة للبرمجة بالرشيدية. في الصفحة الرياضية للنشرة، البطولة الاحترافية اشتداد الصراع على صدارة الترتيب، الجيش الملكي يحافظ على الريادة، ونهضة بركان والرجاء يواصلان المطاردة. أهلا بكم. في مستهل هذا الموعد الإخباري، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد اليوم بالمركب الملكي للفروسية والتبريد دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبريد في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. والتحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية، حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية، سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الميدالية الذهبية برسم الدورة 25 لجائزة الحسنة الثانية لفنون الفروسية التقليدية التبريدة لفئات الشبان لسربة المقدم زريزة عبدر من مديون جهة الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية جهة مراكش أسفية، والميدالية البرونزية لسربة المقدم الجزومي حسام من قلميم جهة قلميم ودنون. كما سلم سموه الميدالية الذهبية لفئة الكبار

0: الرشيدية وتحمل المؤسسة الجديدة اسم يوكود الرشيدية، وستحدث بموجب اتفاقية تم توقيعها أول أمس بمرزوقة من طرف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالي الرقمي وإصلاحي الإدارة أمل الفلاح الصغرشنية ورئيس مجلس جهة درعا تفيلال تهر برهوة إلى جانب عدد من الشركاء المؤسساتيين. وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش اختتام فعاليات رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل المنظم من طرف وزارة الانتقالي الرقمي وإصلاحي الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الكفاءات الرقمية بالجهة وتمكين الشباب من تكوين متخصص في مجالات البرمجة والتسفير المعلوماتي بما يواكب التحولات الرقمية ومتطلبات سوق الشغل. تصريح الوزيرة أمل الفلاح الصغرشنية:
1: وقعنا واحد الاتفاقية مع جهة درعا تفيلالت باش نخلقوا مدرسة جديدة ديال اليوكود، اللي هي كما كتعرفوا الوزارة ديالنا وقعت اتفاقية مع النادور، مع فاس، مكناس، مع بن ملال. هذه جات يعني في المنطقة ديال درعا تفيلالت، وهذه الاتفاقية هذه وقعناها طبعا مع الولاية ومع الجهة، وغادي تخول تكوين ديال الشباب في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي ابتداء من شتنبر المقبل ان شاء الله. غادي ناخذوا واحد 50 ديال الشباب من المنطقه كامله ديال درعا تفيلالت، وغادي يكون عندهم تكوين ديال لمده سنتين في مجال الرقمنه والذكاء الاصطناعي. هاجس ديالنا هو العداله المجاليه، وكذلك يعني محو الفوارق من ناحيه ديال الرقمنه باش ما يكونوش لي فراكتور نيميريك في البلاد.
0: هذا واختتمت فعاليات الدورة الأولى لرالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، وهو حدث يهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي في المغرب. وتميز الحفل الختامي أيضا بتوزيع الجوائز على الفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئة من الفئات العشرة. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالي الرقمي وإصلاح الإدارة متحدثة:
1: هذا المساء كان عندنا الحفل الاختتامي اللي توج 30 مشروع، 10 منهم خدوا جائزة أولى، 10 منهم خدوا الجائزة الثانية، و10 خدوا الجائزة الثالثة. هذا كيعني أننا يعني من 138 مشروع توجنا 30 مشروع بجوائز مادية اللي غادي يخولوا لهاد الشباب هادو باش يتابعوا يوصلوا الاشتغال على هاد المشاريع هادو، علما بأننا حنايا كوزارة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عندنا تمويلات خاصة كل ما هو يهتم بالمقاولات الصغرى وكذلك الستارت اب وفي مجال الرقمنه والذكاء الاصطناعي. وغادي نواكبوا هاد الشباب هادو، نواكبوا المشاريع ديالهم باش يطوروها وينميوها، باش تكون هي يعني المشاريع الاولى اللي غادي نعملوا في معاهد الجزري اللي خلقنا. كما كتعرفوا خلقنا شبكه المعاهد الجزري للذكاء الاصطناعي في يناير الماضي، وهاد المعاهد ديال الامتياز في الذكاء الاصطناعي كيخصنا ندخلوا فيها مشاريع جديده اللي غادي يعني يتبنوها هاد الشباب هادو ويطوروها.
0: في خبر آخر، حصلت التلميذة شيماء سلمي على أعلى معدل في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق بتسجيلها 19.31 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية. وتمكنت شيماء التي تتابع دراستها بثانوية عبد الله جنون التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية بوجد أنقاد من نيل شهادة البكالوريا بتفوق، لتكلل بذلك مسارا دراسيا متميزا طبعه الالتزام والمثابرة. هذا التصريح لكل من شيماء سلمي وخالد فكرود مدير ثانوية عبد الله جنون التأهيلية، بالإضافة إلى عبد الله زهوري أستاذ مادة الفيزياء وعصام الناصري أستاذ اللغة الفرنسية.
2: الخبر ديال أنني الأولى على صعيد الجهة كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائلة ديالي والمؤسسة ديالي فرحة كبيرة طبيعة الحال، لأنه كان نتيجة لتضافر مجموعة من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسة ديالي بالمساندة ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ، الأسرة ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الأصعدة، وبطبيعة الحال المجهودات ديالي وتوفيق الله سبحانه وتعالى. كاين بزاف ديال الآفاق اللي مازال ما اختاريت بينهم، يعني القرار الحاسم مازال ما خديته. نبغي نقولهم بأنهم يستغلوا هذه الفرصة الثانية اللي تعطت لهم ويديروا كاع جهدهم إن شاء الله باش يتوفقوا فيها ويحقوا داكشي اللي يمكن ما كانوش غادي يحقوه في الدوره العاديه.
3: هذا التمييز

0: التلميذة المنضبطة المجتهدة، ماشي وليد الصدفة، وإنما نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية والأساتذة بالخصوص، أيضا تتبع مباشر المديرية الإقليمية والأكاديمية لجهة الشرق. بالنسبة للنتيجة، النتيجة جد مشرفة، تشرف المدرسة العمومية، هذه المدرسة اللي كتسعى أنها تكون مدرسة للجميع ذات جودة ومنصفة أيضا لجميع التلاميذ.
1: بالنسبة للتلميذة شيماء السالمي، تلميذة قضيتها تقريبا هذه من السيزيام والثانية باك، من التلاميذ المجدين أوائل، الطريقة ديال الخدمة ديالها في القسم يعني مجدة بزاف، ونتمنى لها إن شاء الله النجاح في المسيرة ديالها والتوفيق إن شاء الله.
2: معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، وصراحة فهي نتيجة تستحقها، ونتمنى لها واحد الحظ موفق في قادم الأيام إن شاء الله.
3: بمدينة طنطا اختتمت فعاليات هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمة التنمية المستدامة والمندمجة لمناطق الواحات، المنظم من قبل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الألقان. وعرف هذا الحدث المقام على مدى 5 أيام مشاركة 30 شابة وشابا من إقليم طنطا، إلى جانب خبراء ومؤطرين وفاعلين في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي، بهدف تطوير حلول ومشاريع رقمية مبتكرة تستجيب للتحديات التي تواجه مناطق الواحات. تصريح في الموضوع لكل من محمد بن طالب رئيس تمثيلية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الألقان بطنطا وبعض المستفيدين.
4: بروجي ديالي قدام اللجنة، كلشي داز مزيان، وهذاك انا حامل البروجي ديال سي سويب، كي قدر انك تشخص لومبالاج اللي بغيتي فوز داك سي سويب، لانه كنلاحظوا انه في التعاونيات ديال طاطا كنلقاو الاشكاليه ديال انه ما كاينش واحد لومبالاج اللي كل تعاوني يكون عندها لومبالاج ديالها اساسي، واحد لومبالاج لي بروفيسيونيل وكياتيري العين ويكون فيه الطبعه ديال لونصا ديالهم.
5: حامله المشروع تلصارت اللي هي منصه رقميه كتحافظ على اللباس التقليدي بالضبط الطاطاوي، واللي كتحاول باش انها ترجعه بطريقه عصريه ولا شي حاجه اللي موديرن. اليوم جينا قدمنا مشاريع ديالنا قدام لجنه التحكيم ديال هاكاثون، وحاولنا باش اننا نديطايو اي حاجه كتخصنا في هذا المشروع. بالنسبه للفكره ديال المشروع ديالي، هي واحد المنصه رقميه اللي كتقدم خدمه ديال تدريس اللغات الاجنبيه بحال اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه للاطفال من سن 6 سنين ل 12 سنه، وكتستهدف بالاساس الاطفال اللي عندهم التوحد. واليوم جينا باش نقدموا المشاريع ديالنا قدام اللجنه المنظمه ولجنه التحكيم.
6: الوكاله كتنظم هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمه التنميه المستدامه والمندمجه لمناطق الواحات بالاقليم، كيهدف الى تشجيع الشباب على توظيف التكنولوجيا الرقميه والذكاء الاصطناعي، وكذلك ايجاد حلول مبتكره للتحديات اللي كتعرفها مناطق الواحات، وكيشكل كذلك فضاء للابداع والعمل الجماعي وتبادل التجارب من اجل تعزيز الابتكار ورياده الاعمال لدى الشباب اقليم طنطا، وتشجيعهم على تحويل افكارهم الى مشاريع قابله للتنفيذ وتخلق فرص الشغل والتنميه. استفد من هذا الهاكاثون حوالي 30 شاب وشابه من اقليم طنطا، استفدوا من ورشه تكوينيه وتاطير من طرف خبراء ومختصين في مجال الرقمنه ورياده الاعمال، مكنتهم من تطوير افكار مشاريع رقميه تستجيب للحاجيات المحليه وكتساهم في الوضعيه الاقتصاديه.
3: دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة، وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. أخيراً في الميدان الرياضي وبرسم الدورة 26 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، عزز الجيش الملكي صدارته لترتيبه عقب فوزه على الكوكبية المراكشية بهدفين دون رد، رافعاً رصيده إلى 52 نقطة، كما وصل نهضة بركان مطاردة المتصدرة بعد عودته بفوز ثمين من ميدان المغربي الفاسي بهدفين لواحد ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني. بدوره حقق الرجاء الرياضي فوزا مهما على النادي المكنسي بهدفين لواحد ليرتقي إلى المركز الثالث برصيد 49 نقطة. وعن الجولة ذاتها فاز حسنية أكادير على اتحاد تورقة بهدف دون رد، فيما تغلب اتحاد طنجة على نهضة الزمام راب بالنتيجة نفسها، كما عاد أولمبيك جيرة بفوز ثمين من ميدان الفتحية الرياضي بهدفين دون رد، بينما تفوق الدفاع الحسنية الجديد على الوداد الرياضي بهدف لا شيء. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ سياحية. كنواصل معكم جولتنا عبر المدن اللي كتستضيف مونديال كرة القدم 2026، واليوم كنحطوا الرحال في مدينة مونتيري في المكسيك. كتواجد مونتيري في الشمال الشرقي للمكسيك، وهي عاصمة ولاية نويبو ليون وأكبر مدينة في العالم. كتعتبر المدينة من أهم المراكز الحضرية والصناعية في المكسيك، وهي المركز التجاري في شمال البلاد، وهي كذلك قاعدة للعديد من الشركات الدولية الكبيرة وخاصة في مجال صناعة السيارات. السياحة في مونتيري كتأخذ الزائر في رحلة فريدة في الطبيعة والمراكز التاريخية اللي كتختزن جزء مهم من تاريخ وحضارة هذه البلاد، ويمكن للسياح يكتشفوا أيضا فنون الطهي المحلي المتميز والموسيقى وعدد السكان الأصليين. كيزيد من جمال هذه المدينة موقعها المتميز على سفوح جبال سيرو دي لا سيلا، بالإضافة لقربها من الولايات المتحدة الأمريكية اللي كيجعلها ملتقى الحضارات والثقافات. ملعب مونتيري كيحتضن 4 مباريات في كأس العالم، من بينها 3 مواجهات في دور المجموعات ومباراة واحدة في الدور 32. جولتنا السياحية في مونتيري سالات، نتلقاو في مدينة جديدة رحلة جديدة. مستمعينا شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
4: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبريدة في دورتها 25. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمية مال الفلاح الصغرشني تترأس اختتام رالي الذكاء الاصطناعي، وتشرف على التوقيع على اتفاقية لإحداث مدرسة للبرمجة بالرشيدية. في الصفحة الرياضية للنشرة، البطولة الاحترافية اشتداد الصراع على صدارة الترتيب، الجيش الملكي يحافظ على الريادة، ونهضة بركان والرجاء يواصلان المطاردة. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد اليوم بالمركب الملكي للفروسية والتوريد دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية التوريد في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. والتحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الميدالية الذهبية برسم الدورة 25 لجائزة الحسنة الثانية لفنون الفروسية التقليدية التوريد لفئة الشبان لسربة المقدم زريزة عبدر من مديون جهة الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية جهة مراكش أسفية، والميدالية البرونزية لسربة المقدم الجزومي حسام من قلميم جهة قلميم ودنون. كما سلم سموه الميدالية الذهبية لفئة الكبار لسربة المقدم تلهوني محمد أمين من سطات جهة دار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الحلوى عبد الهادي من الصغيرات تمارا جهة الرباط سلا القنيطرة، والميدالية البرونزية لسربة المقدم أنجار المهدية من مراكش المنارة جهة مراكش آسفية. بمرزوق عرض التكوين المهني بجهة ضرعة فينالت سيتعزز بإحداث مدرسة للبرمجة وتشفير المعلومات بمدينة الراشدية، وتحمل المؤسسة الجديدة اسم يوكود الراشدية، وستحدث بموجب اتفاقية تم توقيعها أول أمس بمرزوق من طرف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشنية ورئيس مجلس جهة درعة فلال تهرو بروة إلى جانب عدد من الشركاء المؤسساتيين. وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش اختتام فعاليات رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل المنظم من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الكفاءات الرقمية بالجهة وتمكين الشباب من تكوين متخصص في مجالات البرمجة والتشفير المعلومات بما يواكب التحولات الرقمية ومتطلبات سوق الشغل. تصريح الوزيرة أمل الفلاح الصغرشنية.
5: وقعنا واحد الاتفاقية مع جهة درعة تفيلت باش نخلقوا مدرسة جديدة ديال اليوكود، اللي هي كما كتعرفوا الوزارة ديالنا وقعت اتفاقية مع النادور مع فاس مكناس مع بني ملال، هذه جات يعني في المنطقة ديال درعة تفيلت، وهذه الاتفاقية هذه وقعناها طبعا مع الولاية ومع الجهة، وغادي تخول تكوين ديال الشباب في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي ابتداء من شتنبر المقبل ان شاء الله. غادي ناخذ واحد 50 ديال الشباب من المنطقة كاملة ديال درعة تفيلت، وغادي يكون عندهم تكوين ديال لمدة سنتين في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي. هاجس ديالنا هو العدالة المجالية، وكذلك يعني محو الفوارق من ناحية ديال الرقمنة باش ما يكونوش لي فراكتور نيميريك في البلاد.
7: هذا وقت تمت فعالية الدورة الأولى لرالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، وهو حدث يهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي في المغرب. وتميز الحفل الختامي أيضا بتوزيع الجوائز على الفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئة من الفئات العشرة. الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة متحدثة.
5: هذا المساء كان عندنا الحفل الختامي اللي توج 30 مشروع، 10 منهم خدوا جائزة أولى، 10 منهم خدوا الجائزة الثانية، و10 خدوا الجائزة الثالثة. هذا يعني أننا يعني من 138 مشروع توجنا 30 مشروع. مشروع بجوائز ماديه اللي غادي يخولوا لهاد الشباب هادو باش يتابعوا يوصلوا الاشتغال على هاد المشاريع هادو، علما باننا حنايا كوزاره وزاره الانتقال الركن واصلاح الاداره عندنا تمويلات خاصه كل ما هو يهتم بالمقاولات الصغرى وكذلك الستارت اب وفي مجال الرقمنه والذكاء الاصطناعي، وغادي نواكبوا هاد الشباب هادو ونواكبوا المشاريع ديالهم باش يطوروها وينميوها باش تكون هي يعني المشاريع الاولى اللي غادي نعملوا في معاهد الجزري اللي خلقنا كما كتعرفوا. خلقنا شبكه المعاهد الجزري للذكاء الاصطناعي في يناير الماضي، وهاد المعاهد ديال الامتياز في الذكاء الاصطناعي كيخصنا ندخلوا فيها مشاريع جديده اللي غادي يعني يتبنوها هاد الشباب هادو ويطوروها.
7: في خبر آخر، حصلت التلميذة شيماء سلمي على أعلى معدل في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق بتسجيلها 19.31 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية. وتمكنت شيماء التي تتابع دراستها بثانوية عبد الله جنون التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية بوجد أنقاد من نيل شهادة البكالوريا بتفوق، لتكلل بذلك مسارا دراسيا متميزا طبعه الالتزام والمثابرة. هذا التصريح لكل من شيماء سلمي وخالد فكرود مدير ثانوية عبد الله جنون التأهيلية، بالإضافة إلى عبد الله زهوري أستاذ مادة الفيزياء وعصام الناصري أستاذ اللغة الفرنسية.
8: الخبر ديال أنني الأولى على صعيد الجهة كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائلة ديالي والمؤسسة ديالي فرحة كبيرة طبيعة الحال، لأنه كان نتيجة لتضافر مجموعة من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسة ديالي بالمساندة ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ، الأسرة ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الأصعدة، وبطبيعة الحال المجهودات ديالي وتوفيق الله سبحانه وتعالى. كاين بزاف ديال الآفاق اللي مازال ما اختاريت بينهم، يعني القرار الحاسم مازال ما خديته. نبغي نقولوا بأنهم يستغلوا هذه الفرصة الثانية اللي تعطت لهم ويديروا كاع جهدهم إن شاء الله باش يتوفقوا فيها ويحقوا داكشي اللي يمكن ما كانوش غادي يحقوه في الدورة العادية.
9: هذا التمييز التلميذة المنضبطة المجتهدة ماشي وليد الصدفة، وإنما نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية والأساتذة بالخصوص، أيضا تتبع مباشر المديرية الإقليمية والأكاديمية لجهة الشرق. بالنسبة للنتيجة، النتيجة جد مشرفة، تشرف المدرسة العمومية، هذه المدرسة اللي كتسعى أنها تكون مدرسة للجميع ذات جودة ومنصفة أيضا لجميع التلاميذ.
10: بالنسبة للتلميذة شيماء السلمي، تلميذة قضيتها تقريبا هذه من السيزيام والثانية باك، من التلاميذ المجدين أوائل، الطريقة ديال الخدمة ديالها في القسم يعني مجدة بزاف، ونتمنوا لها إن شاء الله النجاح في المسيرة ديالها والتوفيق إن شاء الله.
11: معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، بصراحة فهي نتيجة تستحقها، ونتمنوا لها واحد الحظ موفق في قادم الأيام إن شاء الله.
7: بمدينة طاطا اختتم تفعاليات هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمة التنمية المستدامة والمندمجة لمناطق الواحات، المنظم من قبل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الألقان. وعرف هذا الحدث المقام على مدى 5 أيام مشاركة 30 شابة وشابا من إقليم طاطا، إلى جانب خبراء ومؤطرين وفاعلين في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي، بهدف تطوير حلول ومشاريع رقمية مبتكرة تستجيب للتحديات التي تواجه مناطق الواحات. تصريح في الموضوع لكل من محمد بن طالب رئيس تمثيلية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الألقان بطاطا وبعض المستفيدين.
12: بروجي ديالي قدام اللجنة، كل شيء داز مزيان، وهذاك انا حامل بروجي ديال سي سويب كيقدر انك تشخص لهم براج اللي بغيتي فوز داك سي سويب، لانه كنلاحظوا انه في التعاونيات ديال طاطا كنلقاو الاشكاليه ديال انه ما كاينش واحد لومبالاج اللي كل تعاون يكون عندها لومبالاج ديالها اساسي، واحد لومبالاج لي بروفيسيونيل وكياثير العين ويكون فيه الطبعه ديال لونصه ديالهم.
13: حامله المشروع تلصارت اللي هي منصه رقميه كتحافظ على اللباس التقليدي بالضبط التطاوي، واللي كتحاول باش انها ترجعوا بطريقه عصريه ولا شي حاجه اللي موديرن. اليوم جينا قدمنا مشاريع ديالنا قدام لجنه التحكيم ديال هاكاثون، وحاولنا باش اننا نديطايو اي حاجه كتخصنا في هذا المشروع. المشروع. بالنسبة للفكرة ديال المشروع ديالي هي واحد المنصة رقمية اللي كتقدم خدمة ديال تدريس اللغات الأجنبية بحال اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية الأطفال من سن 6 سنين ل 12 سنة، وكتستهدف بالأساس الأطفال اللي عندهم التوحد. واليوم جينا باش نقدموا المشاريع ديالنا قدام اللجنة المنظمة واللجنة التحكيم.
14: الوكالة كتنظم هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمة التنمية المستدامة والمندمجة لمناطق الواحات بالإقليم، كيهدف إلى تشجيع الشباب على توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وكذلك إيجاد حلول مبتكرة للتحديات اللي كتعرفها مناطق الواحات، وكيشكل كذلك فضاء للإبداع والعمل الجماعي وتبادل التجارب من أجل تعزيز الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب في إقليم طاطا، وتشجيعهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وتخلق فرص الشغل والتنمية. استفد من هذا الهاكاثون حوالي 30 شاب وشابة من إقليم طاطا، استفدوا من ورشة تكوينية وتأطير من طرف خبراء ومختصين في مجال الرقمنة وريادة الأعمال، مكنتهم من تطوير أفكار مشاريع رقمية تستجيب للحاجيات المحلية وكتساهم في الوضعية الاقتصادية.
7: دوليا حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة 26 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، عزز الجيش الملكي صدارته لترتيبه عقب فوزه على الكوكب المراكشية بهدفين دون رد، رافعا رصيده إلى 52 نقطة، كما وصل نهضة بركان مطاردة المتصدرة بعد عودته بفوز ثمين من ميدان المغرب الفاسي بهدفين لواحد ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركزية الثانية. بدوره حقق الرجاء الرياضي فوزا مهما على النادي المكنسي بهدفين لواحد ليرتقي للمركز الثالث برصيد 49 نقطة. وعن الجولة ذاتها، فاز حسنية أكادير على اتحاد تورقة بهدف دون رد، فيما تغلب اتحاد طنجة على نهضة زمامرة بالنتيجة نفسها، كما عاد أولمبيك جيرة بفوز ثمين من ميدان الفتحية الرياضي بهدفين دون رد، بينما تفوق الدفاع الحسني الجديد على الوداد الرياضي بهدف لا شيء. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
15: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
16: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتوجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتوجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
15: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
17: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا احسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يكونوا مقتنيين المشتريات ديالهم.
15: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
2: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
18: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع، موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
2: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المغرب عندنا هو كل شيء، لأن هنا المغرب كله مر هاد الفرقة هذه، المغرب كله بس المولو ماروك باش قال لي زعما كنبقى حتى جوجون، انني مولفا كنعس في 9 ل 10 الا بقيت حتى جوجون ونص الصباح باش نتفرج كومتو لي ماروكان بيان سور، ماشي كنسمع هذاك سير سير ولا الناشد الوطني الحمي كتورش كيجيوك الدموع. انا مغربيه ومفتخره بالمغرب، اي كومون دي الله الوطن الملك.
1: دابا العالم تيعيش واحد العرس كروي عالمي والمغاربة كلهم فرحانين، توت لي جينيراسيون كونفوندو، كل شيء ملي تيلعب المغرب كل شيء تيكون موبيليزي، والهدف ديالو هو ان المنتخب الوطني ديالنا اسود الاطلس انتصروا. وعلاش فيهم هذا الحماس كثير؟ نظرا للمكاسب اللي ولات عند الكرة المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
2: كنشوفوا الناس هكذا فرحانين، وأصلا خاص الناس يفرحوا حيت دابا حنا عندنا واحد المنتخب اللي متطور ومزيان هكذا، إن شاء الله نكملوا بهذا الأداء بحال هكذايا. مشينا الفانزون وتفرجنا في الماتش، مهم الحمد لله كانوا الناس بزاف والناس فرحانين بالمنتخب.
3: راه ليكيب ناسيونال ديالنا بيان سور راه كنكونوا متحمسين، تنكونوا فرحانين، تنكونوا حتى حنا كنتسناو من فوقاش يلعبوا، والحمد لله مشرفينا فيما مشاو، اللهم لك الحمد. شتي المغاربه ولاو يديروا لنا الماتش في 3 د الليل، غتلقى قهاوي عامرين، الديور عامرين، كاع الاماكن العموميه ولا الخصوصيه كلها عامره بالناس كتفرج في الكره وكتدعم الكره وكتدعم المنتخب المغربي وديما مغرب.
4: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
5: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عدت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
6: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
4: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
7: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
4: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
8: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبريدة في دورتها 25. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمية مال الفلاح الصغرشني تترأس اختتام رالي الذكاء الاصطناعي، وتشرف على التوقيع على اتفاقية لإحداث مدرسة للبرمجة بالرشيدية. في الصفحة الرياضية للنشرة، البطولة الاحترافية اشتداد الصراع على صدارة الترتيب، الجيش الملكي يحافظ على الريادة، ونهضت بركان والرجاء يواصلان المطاردة. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد اليوم بالمركب الملكي للفروسية والتوريد دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التوريد في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. والتحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الميدالية الذهبية برسم الدورة 25 لجائزة الحسنة الثانية لفنون الفروسية التقليدية التوريد لفئات الشبان لسربة المقدم زريزة عبدر من مديون جهة الدار البيضاء سطات والميدالية الفضية لسربة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية جهة مراكش أسفية والميدالية البرونزية لسربة المقدم الجزومي حسام من قلميم جهة قلميم ودنون. كما سلم سموه الميدالية الذهبية لفئة الكبار لسربة المقدم تلهوني محمد أمين من سطات جهة دار البيضاء سطات والميدالية الفضية لسربة المقدم الحلوى عبد الهادي من الصغيرات تمار جهة الرباط سلا القنيطرة والميدالية البرونزية لسربة المقدم أنجار المهدية من مراكش المنارة جهة مراكش آسفية. بمرزوق عرض التكوين المهني بجهة ضرعة فينالت سيتعزز بإحداث مدرسة للبرمجة وتشفير المعلومات بمدينة الراشدية وتحمل المؤسسة الجديدة اسم يوكود الراشدية وستحدث بموجب اتفاقية تم توقيعها أول أمس بمرزوق من طرف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشنية ورئيس مجلس جهة درعة فلال تهرو بروة إلى جانب عدد من الشركاء المؤسساتيين. وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش اختتام فعاليات رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل المنظم من طرف وزارة الانتقالية الرقمي وإصلاح الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الكفاءات الرقمية بالجهة وتمكين الشباب من تكوين متخصص في مجالات البرمجة والتشفير المعلومات بما يواكب التحولات الرقمية ومتطلبات سوق الشغل. تصريح الوزير أمل الفلاح الصغرشنية.
10: وقعنا واحد الاتفاقية مع جهة درعة تفيلت باش نخلقوا مدرسة جديدة ديال اليوكود اللي هي كما كتعرفوا الوزارة ديالنا وقعت اتفاقية مع النادور مع فاس مكناس مع بني ملال هذه جات يعني في المنطقة ديال درعة تفيلت وهذه الاتفاقية هذه وقعناها طبعا مع الولاية ومع الجهة وغادي تخول تكوين ديال الشباب في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي ابتداء من شتنبر المقبل ان شاء الله. غادي ناخذوا واحد 50 ديال الشباب من المنطقة كاملة ديال درعة تفيلت وغادي يكون عندهم تكوين ديال لمدة سنتين في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي. هاجس ديالنا هو العدالة المجالية وكذلك يعني محو الفوارق من ناحية ديال الرقمنة باش ما يكونوش لي فراكتور نيميريك في البلاد.
9: هذا واختتمت فعالية الدورة الأولى لرالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل وهو حدث يهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي في المغرب. وتميز الحفل الختامي أيضا بتوزيع الجوائز على الفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئة من الفئات العشرة. الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة متحدثة.
10: هذا المساء كان عندنا الحفل الختامي اللي توج 30 مشروع 10 منهم خدوا جائزة أولى 10 منهم خدوا الجائزة الثانية و10 خدوا الجائزة الثالثة. هذا يعني أننا يعني من 138 مشروع توجنا 30 مشروع مشروع بجوائز ماديه اللي غادي يخولوا لهاد الشباب هادو باش يتابعوا يوصلوا الاشتغال على هاد المشاريع هادو، علما باننا حنايا كوزاره وزاره الانتقال الركن وإصلاح الاداره عندنا تمويلات خاصه كل ما هو يهتم بالمقاولات الصغرى وكذلك لي ستارت اب وفي مجال الرقمنه والذكاء الاصطناعي، وغادي نواكبوا هاد الشباب هادو ونواكبوا المشاريع ديالهم باش يطوروها وينميوها باش تكون هي يعني المشاريع الاولى اللي غادي نعملوا في معاهد الجزري اللي خلقنا كما كتعرفوا. خلقنا شبكه المعاهد الجزري للذكاء الاصطناعي في يناير الماضي، وهاد المعاهد ديال الامتياز في الذكاء الاصطناعي كيخصنا ندخلوا فيها مشاريع جديده اللي غادي يعني يتبنوها هاد الشباب هادو ويطوروها.
9: في خبر آخر، حصلت التلميذة شيماء سلمي على أعلى معدل في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق بتسجيلها 19.31 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية. وتمكنت شيماء التي تتابع دراستها بثانوية عبد الله جنون التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية بوجد أنقاد من نيل شهادة البكالوريا بتفوق، لتكلل بذلك مسارا دراسيا متميزا تبعه الالتزام والمثابرة. هذا التصريح لكل من شيماء السلمي وخالد فكرود مدير ثانوية عبد الله جنون التأهيلية، بالإضافة إلى عبد الله زهوري أستاذ مادة الفيزياء وعصام الناصري أستاذ اللغة الفرنسية.
11: الخبر ديال أنني الأولى على صعيد الجهة كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائلة ديالي والمؤسسة ديالي فرحة كبيرة طبيعة الحال، لأنه كان نتيجة لتضافر مجموعة من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسة ديالي بالمساندة ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ، الأسرة ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الأصعدة، وبطبيعة الحال المجهودات ديالي وتوفيق الله سبحانه وتعالى. كاين بزاف ديال الآفاق اللي مازال ما اختاريت بينهم، يعني القرار الحاسم مازال ما خديته. نبغي نقول لهم بأنهم يستغلوا هذه الفرصة الثانية اللي تعطت لهم ويديروا كاع جهدهم إن شاء الله باش يتوفقوا فيها ويحقوا داكشي اللي يمكن ما كانوش غادي يحقوه في الدورة العادية.
12: هذا التمييز التلميذة المنضبطة المجتهدة ماشي وليد الصدفة، وإنما نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية والأساتذة بالخصوص، أيضا تتبع مباشر المديرية الإقليمية والأكاديمية لجهة الشرق. بالنسبة للنتيجة، النتيجة جد مشرفة، تشرف المدرسة العمومية، هذه المدرسة اللي كتسعى أنها تكون مدرسة للجميع ذات جودة ومنصفة أيضا لجميع التلاميذ.
13: بالنسبة للتلميذة شيماء السلمي، تلميذة قضيتها تقريبا هذه من السيزيام والثانية باك، من التلاميذ المجدين أوائل، الطريقة ديال الخدمة ديالها في القسم يعني مجدة بزاف، ونتمنوا لها إن شاء الله النجاح في المسيرة ديالها والتوفيق إن شاء الله.
14: معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، بصراحة فهي نتيجة تستحقها، ونتمنوا لها واحد الحظ موفق في قادم الأيام إن شاء الله.
9: بمدينة طاطا اختتمت فعاليات هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمة التنمية المستدامة والمندمجة لمناطق الواحات، المنظم من قبل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرقان. وعرف هذا الحدث المقام على مدى 5 أيام مشاركة 30 شابة وشابا من إقليم طاطا، إلى جانب خبراء ومؤطرين وفاعلين في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي، بهدف تطوير حلول ومشاريع رقمية مبتكرة تستجيب للتحديات التي تواجه مناطق الواحات. تصريح في الموضوع لكل من محمد بن طالب رئيس تمثيلية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرقان بطاطا وبعض المستفيدين.
15: برزنتي بروجي ديالي قدام اللجنة، كلشي داز مزيان، وهذاك انا حامل بروجي ديال سي سويب كيقدر انك تشخص لهم براج اللي بغيتي فوز داك سي سويب، لانه كنلاحظوا انه في التعاونيات ديال طاطا كنلقاو الاشكاليه ديال انه ما كاينش واحد لومبالاج اللي كل تعاوني يكون عندها لومبالاج ديالها اساسي، واحد لومبالاج لي بروفيسيونيل وكياتيري العين ويكون فيه الطبعه ديال لونصا ديالهم.
16: حاملة المشروع تلصارت اللي هي منصة رقمية كتحافظ على اللباس التقليدي بالضبط التطاوي، واللي كتحاول باش انها ترجعو بطريقة عصرية ولا شي حاجة اللي موديرن. اليوم جينا قدمنا مشاريع ديالنا قدام لجنة التحكيم ديال هاكاثون، وحاولنا باش اننا نديطايو اي حاجة كتخصنا في هذا المشروع. المشروع. بالنسبة للفكرة ديال المشروع ديالي هي واحد المنصة رقمية اللي كتقدم خدمة ديال تدريس اللغات الأجنبية بحال اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية للأطفال من سن 6 سنين ل 12 سنة، وكتستهدف بالأساس الأطفال اللي عندهم التوحد. واليوم جينا باش نقدموا المشاريع ديالنا قدام اللجنة المنظمة واللجنة التحكيم.
17: الوكالة كتنظم هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمة التنمية المستدامة والمندمجة لمناطق الواحات بالإقليم، كيهدف إلى تشجيع الشباب على توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وكذلك إيجاد حلول مبتكرة للتحديات اللي كتعرفها مناطق الواحات، وكيشكل كذلك فضاء للإبداع والعمل الجماعي وتبادل التجارب من أجل تعزيز الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب في إقليم طاطا، وتشجيعهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وتخلق فرص الشغل والتنمية. استفد من هذا الهاكاثون حوالي 30 شاب وشابة من إقليم طاطا، استفدوا من ورشة تكوينية وتأطير من طرف خبراء ومختصين في مجال الرقمنة وريادة الأعمال، مكنتهم من تطوير أفكار مشاريع رقمية تستجيب للحاجيات المحلية وكتساهم في الوضعية الاقتصادية.
9: دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. أخيرا، في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة 26 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، عزز الجيش الملكي صدارته لترتيبه عقب فوزه على الكوكب المراكشية بهدفين دون رد، رافعا رصيده إلى 52 نقطة، كما وصل نهضة بركان مطاردة المتصدرة بعد عودته بفوز ثمين من ميدان المغرب الفاسي بهدفين لواحد ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركزية الثانية. بدوره حقق الرجاء الرياضي فوزا مهما على النادي المكناسي بهدفين لواحد ليرتقي للمركز الثالث برصيد 49 نقطة. وعن الجولة ذاتها، فاز حسنية أكادير على اتحاد تورقة بهدف دون رد، فيما تغلب اتحاد طنجة على نهضة زمامرة بالنتيجة نفسها، كما عاد أولمبيك جيرة بفوز ثمين من ميدان الفتحية الرياضي بهدفين دون رد، بينما تفوق الدفاع الحسني الجديد على الوداد الرياضي بهدف لا شيء. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
8: إذاعة الأخبار المغربية
18: غيم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة النصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
6: كان عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
5: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبريدة في دورتها 25. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمية أمل الفلاح الصغرشني تترأس اختتام رالي الذكاء الاصطناعي وتشرف على التوقيع على اتفاقية لإحداث مدرسة للبرمجة بالرشيدية. في الصفحة الرياضية للنشرة، البطولة الاحترافية اشتداد والصراع على صدارة الترتيب، الجيش الملكي يحافظ على الريادة ونهضة بركان والرجاء يواصلان المطاردة.

0: الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية، حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية، سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الميدالية الذهبية برسم الدورة 25 لجائزة الحسنة الثانية لفنون الفروسية التقليدية أطبريدة لفئات الشبان لسربة المقدم زريزة عبدر من مديون جهة الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية جهة مراكش أسفية، والميدالية البرونزية لسربة المقدم الجزومي حسام من قلميم جهة قلميم ودنون. كما سلم سموه الميدالية الذهبية لفئة الكبار لسربة المقدم تلهوني محمد أمين من سطات جهة دار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الحلوى عبد الهادي من الصغيرات جهة الرباط سلا القنيطرة، والميدالية البرونزية لسربة المقدم أنجار المهدية من مراكش المنارة جهة مراكش آسفية. بمرزوق عرض التكوين المهني بجهة ضرعة فينالت، سيتعزز بإحداث مدرسة للبرمجة والتشفير المعلوماتي بمدينة الراشدية، وتحمل المؤسسة الجديدة اسم يوكود الراشدية، وستحدث بموجب اتفاقية تم توقيعها أول أمس بمرزوق من طرف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرجنية ورئيس مجلس جهة درعة فلال تهرو بروة إلى جانب عدد من الشركاء المؤسساتيين. وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش اختتام فعاليات رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل المنظم من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الكفاءات الرقمية بالجهة وتمكين الشباب من تكوين متخصص في مجالات البرمجة والتشفير المعلوماتي بما يواكب التحولات الرقمية ومتطلبات سوق الشغل. تصريح الوزيرة أمل الفلاح الصغرجنية:
1: وقعنا واحد الاتفاقية مع جهة درعة فيلالت باش نخلقوا مدرسة جديدة ديال اليوكود، اللي هي كما كتعرفوا الوزارة ديالنا وقعت اتفاقية مع الناظور، مع فاس، مكناس، مع بن ملال. هذه جات يعني في المنطقة ديال درعة فيلالت، وهذه الاتفاقية هذه وقعناها طبعا مع الولاية ومع الجهة، وغادي تخول تكوين ديال الشباب في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي ابتداء من شتنبر المقبل إن شاء الله. غادي ناخذ واحد 50 ديال الشباب من المنطقة كاملة ديال درعة فيلالت، وغادي يكون عندهم تكوين ديال لمدة سنتين في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي. هاجس ديالنا هو العدالة المجالية، وكذلك يعني محو الفوارق من ناحية ديال الرقمنة باش ما يكونوش لي فراكتور نيميريك في البلاد.
0: هذا واختتمت فعالية الدورة الأولى لرالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، وهو حدث يهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي في المغرب. وتميز الحفل الختامي أيضا بتوزيع الجوائز على الفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئة من الفئات العشرة. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة متحدثة:
1: هذا المساء كان عندنا الحفل الختامي اللي توج 30 مشروع، 10 منهم خدوا جائزة أولى، 10 منهم خدوا الجائزة الثانية، و10 خدوا الجائزة الثالثة. هذا كيعني أننا يعني من 138 مشروع توجنا 30 مشروع بجوائز مادية اللي غادي يخولوا لهاد الشباب هادو باش يتابعوا يوصلوا الاشتغال على هاد المشاريع هادو، علما بأننا حنايا كوزارة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عندنا تمويلات خاصة كل ما هو يهتم بالمقاولات الصغرى وكذلك الستارت اب وفي مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي. وغادي نواكبوا هاد الشباب هادو ونواكبوا المشاريع ديالهم باش يطوروها وينميوها باش تكون هي يعني المشاريع الأولى اللي غادي نعملوا في معاهد الجزري اللي خلقنا. كما كتعرفوا خلقنا شبكة المعاهد الجزري للذكاء الاصطناعي في يناير الماضي، وهاد المعاهد ديال الامتياز في الذكاء الاصطناعي كيخصنا ندخلوا فيها مشاريع جديدة اللي غادي يعني يتبنوها هاد الشباب هادو ويطوروها.
0: في خبر آخر، حصلت التلميذة شيماء سلمي على أعلى معدل في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل

0: شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. على صعيد جهة الشرق بتسجيلها 19.31 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية، وتمكنت شيمال التي تتابع دراستها بثانوية عبد الله جنون التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية بوجد أنقاد من نيل شهادة البكالوريا بتفوق، لتكلل بذلك مسارا دراسيا متميزا طبعه الالتزام والمثابرة. هذا التصريح لكل من شيماء سلمي وخالد فكرود مدير ثانوية عبد الله جنون التأهيلية، بالإضافة إلى عبد الله زهوري أستاذ مادة الفيزياء وعصام الناصري أستاذ اللغة الفرنسية.
1: الخبر ديال أنني الأولى على صعيد الجهة كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائلة ديالي والمؤسسة ديالي فرحة كبيرة طبيعة الحال، لأنه كان نتيجة لتضافر مجموعة من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسة ديالي بالمساندة ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ، الأسرة ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الأصعدة، وبطبيعة الحال المجهودات ديالي وتوفيق الله سبحانه وتعالى. كاين بزاف ديال الآفاق اللي مازال ما اختاريت بينهم، يعني القرار الحاسم مازال ما خديته. نبغي نقولهم بأنهم يستغلوا هذه الفرصة الثانية اللي تعطت لهم ويديروا كاع جهدهم إن شاء الله باش يتوفقوا فيها ويحقوا داكشي اللي يمكن ما كانوش غادي يحقوه في الدورة العادية.
2: هذا التمييز التلميذة المنضبطة المجتهدة ماشي وليد الصدفة، وإنما نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية والأساتذة بالخصوص، أيضا تتبع مباشر المديرية الإقليمية والأكاديمية لجهة الشرق. بالنسبة للنتيجة، النتيجة جد مشرفة، تشرف المدرسة العمومية، هذه المدرسة اللي كتسعى أنها تكون مدرسة للجميع ذات جودة ومنصفة أيضا لجميع التلاميذ.
3: بالنسبة للتلميذة شيماء السلمي، تلميذة قضيتها تقريبا هذه من السيزيام والثانية باك، من التلاميذ المجدين أوائل، الطريقة ديال الخدمة ديالها في القسم يعني مجدة بزاف، ونتمنوا لها إن شاء الله النجاح في المسيرة ديالها والتوفيق إن شاء الله.
4: معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، بصراحة فهي نتيجة تستحقها، ونتمنوا لها واحد الحظ موفق في قادم الأيام إن شاء الله.
0: بمدينة طاطا اختتمت فعاليات هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمة التنمية المستدامة والمندمجة لمناطق الواحات، المنظم من قبل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الألقان. وعرف هذا الحدث المقام على مدى 5 أيام مشاركة 30 شابة وشابا من إقليم طاطا، إلى جانب خبراء ومؤطرين وفاعلين في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي، بهدف تطوير حلول ومشاريع رقمية مبتكرة تستجيب للتحديات التي تواجه مناطق الواحات. تصريح في الموضوع لكل من محمد بن طالب رئيس تمثيلية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الألقان بطاطا وبعض المستفيدين.
5: بروجي ديالي قدام اللجنة، كل شيء داز مزيان، وهذاك انا حامل البروجي ديال سي سويب، كي قدر انك تشخص لهم براج اللي بغيتي فوز داك سي سويب، لانه كنلاحظوا انه في التعاونيات ديال طاطا كنلقاو الاشكاليه ديال انه ما كاينش واحد لومبالاج اللي كل تعاوني يكون عندها لومبالاج ديالها اساسي، واحد لومبالاج لي بروفيسيونيل وكياتيري العين ويكون فيه الطبعه ديال لونصا ديالهم.
6: حامله المشروع تلصارت اللي هي منصه رقميه كتحافظ على اللباس التقليدي بالضبط الطاطاوي، واللي كتحاول باش انها ترجعه بطريقه عصريه ولا شي حاجه اللي موديرن. اليوم جينا قدمنا مشاريع ديالنا قدام لجنه التحكيم ديال هاكاثون، وحاولنا باش اننا نديطايو اي حاجه كتخصنا في هذا المشروع. بالنسبه للفكره ديال المشروع ديالي، هي واحد المنصه رقميه اللي كتقدم خدمه ديال تدريس اللغات الاجنبيه بحال اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه للاطفال من سن 6 سنين ل 12 سنه، وكتستهدف بالاساس الاطفال اللي عندهم التوحد. واليوم جينا باش نقدموا المشاريع ديالنا قدام اللجنه المنظمه لجنه التحكيم.
7: الوكاله كتنظم هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمه التنميه المستدامه والمندمجه لمناطق الواحات بالاقليم، كيهدف الى تشجيع الشباب على توظيف التكنولوجيا الرقميه والذكاء الاصطناعي، وكذلك ايجاد حلول مبتكره للتحديات اللي كتعرفها مناطق الواحات، وكيشكل كذلك فضاء للابداع والعمل الجماعي وتبادل التجارب من اجل تعزيز الابتكار ورياده الاعمال لدى الشباب في اقليم طاطا، وتشجيعهم على تحويل افكارهم الى مشاريع قابله للتنفيذ تخلق فرص الشغل والتنمية. استفد من هذا الهاكاثون حوالي 30 شاب وشابة من إقليم طاطا، استفدوا من ورشة تكوينية وتأطير من طرف خبراء ومختصين في مجال الرقمنة. الصيانة وريادة الأعمال مكنتهم من تطوير أفكار مشاريع رقمية تستجيب للحاجيات المحلية وكتساهم في الوضعية الاقتصادية.
0: دوليا حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة 26 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، عزز الجيش الملكي صدارته لترتيبه عقب فوزه على الكوكبية المراكشية بهدفين دون رد، رافعا رصيده إلى 52 نقطة، كما وصل نهضة بركان مطاردة المتصدرة بعد عودته بفوز ثمين من ميدان المغربي الفاسي بهدفين لواحد ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني. بدوره حقق الرجاء الرياضي فوزا مهما على النادي المكنسي بهدفين لواحد ليرتقي للمركز الثالث برصيد 49 نقطة. وعن الجولة ذاتها، فاز حسنية أكادير على اتحاد تورغا بهدف دون رد، فيما تغلب اتحاد طنجة على نهضة زمامرة بالنتيجة نفسها، كما عاد أولمبيك جيرة بفوز ثمين من ميدان الفتحية الرياضي بهدفين دون رد، بينما تفوق الدفاع الحسنية الجديد على الوداد الرياضي بهدف لا شيء. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
8: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
10: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية. وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
11: الاتحاد العام لقوات المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
12: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
9: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
13: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
14: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحديتها بل بتضافر الجهود.
15: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
9: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
8: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
16: ريم راديو،
17: ريم راديو،
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبريدة في دورتها 25. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمية مال الفلاح الصغرشني تترأس اختتام رالي الذكاء الاصطناعي وتشرف على التوقيع على اتفاقية لإحداث مدرسة للبرمجة بالرشيدية. في الصفحة الرياضية للنشرة، البطولة الاحترافية اشتداد الصراع على صدارة الترتيب، الجيش الملكي يحافظ على الريادة ونهضة بركان والرجاء يواصلان المطاردة. أهلا بكم. في مستهل هذا الموعد الإخباري، يترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد اليوم بالمركب الملكي للفروسية والتبريدة دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. والتحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية، سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الميدالية الذهبية برسم الدورة 25 لجائزة الحسنة الثانية لفنون الفروسية التقليدية التبريدة لفئات الشبان لسربة المقدم زريزة عبدر من مديون جهة الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية جهة مراكش أسفية، والميدالية البرونزية لسربة المقدم الجزومي حسام من قلميم جهة قلميم ودنون. كما سلم سموه الميدالية الذهبية لفئة الكبار لسربة المقدم تلهوني محمد أمين من سطات جهة دار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الحلوى عبد الهادي من الصغيرات تمار جهة الرباط سلا القنيطرة، والميدالية البرونزية لسربة المقدم أنجار المهدية من مراكش المنارة جهة مراكش آسفية. بمرزوق عرض التكوين المهني بجهة ضرعة فينال سيتعزز بإحداث مدرسة للبرمجة وتشفير المعلومات بمدينة الراشدية، وتحمل المؤسسة الجديدة اسم يوكود الراشدية، وستحدث بموجب اتفاقية تم توقيعها أول أمس بمرزوقة من طرف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرجنية ورئيس مجلس جهة درعة فلال تهرو بروة إلى جانب عدد من الشركاء المؤسساتيين. وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش اختتام فعاليات رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل المنظم من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الكفاءات الرقمية بالجهة وتمكين الشباب من تكوين متخصصة في مجالات البرمجة والتشفير المعلومات بما يواكب التحولات الرقمية ومتطلبات سوق الشغل. تصريح الوزيرة أمل الفلاح الصغرجنية.
16: وقعنا واحد الاتفاقية مع جهة درعة فيدلت باش نخلقوا مدرسة جديدة ديال اليوكود، اللي هي كما كتعرفوا الوزارة ديالنا وقعت اتفاقية مع النادور، مع فاس مكناس، مع بني ملال. هذه جات يعني في منطقة ديال درعة فيدلت، وهذه الاتفاقية هذه وقعناها طبعا مع الولاية ومع الجهة، وغادي تخول تكوين ديال الشباب في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي ابتداء من شتنبر المقبل ان شاء الله. غادي ناخذ واحد 50 ديال الشباب من المنطقه كامله ديال درعا تافيلات، وغادي يكون عندهم تكوين ديال لمده سنتين في مجال الرقمنه والذكاء الاصطناعي. هاجس ديالنا هو العداله المجاليه، وكذلك يعني محو الفوارق من ناحيه ديال الرقمنه باش ما يكونوش لي فراكتور نيميريك في البلاد.
0: هذا وقت تمت فعالية الدورة الأولى لرالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، وهو حدث يهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي في المغرب. وتميز الحفل الختامي أيضا بتوزيع الجوائز على الفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئة من الفئات العشرة. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة متحدثة.
16: هذا المساء كان عندنا الحفل الختامي اللي توج 30 مشروع، 10 منهم خدوا جائزة أولى، 10 منهم خدوا الجائزة الثانية، و10 خدوا الجائزة الثالثة. هذا يعني أننا يعني من 138 مشروع توجنا 30 مشروع بجوائز مادية اللي غادي يخولوا لهاد الشباب هادو باش يتابعوا يوصلوا الاشتغال على هاد المشاريع هادو، علما بأننا حنايا كوزارة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عندنا تمويلات خاصة كل ما هو يهتم بالمقاولات الصغرى وكذلك الستارت اب وفي مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وغادي نواكبوا هاد الشباب هادو ونواكبوا المشاريع ديالهم باش يطوروها وينميوها باش تكون هي يعني المشاريع الأولى اللي غادي نعملوا في معاهد الجزري اللي خلقنا. كما كتعرفوا خلقنا شبكة المعاهد الجزري للذكاء الاصطناعي في يناير الماضي، وهاد المعاهد ديال الامتياز في الذكاء الاصطناعي كيخصنا ندخلوا فيها مشاريع جديدة اللي غادي يعني يتبنوها هاد الشباب هادو ويطوروها.
0: في خبر آخر، حصلت التلميذة شيماء السلمي على أعلى معدل في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق بتسجيلها 19.31 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية. وتمكنت شيماء التي تتابع دراستها بثانوية عبد الله جنون التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية بوجد أنقاد من نيل شهادة البكالوريا بتفوق، لتكلل بذلك مسارا دراسيا متميزا طبعه الالتزام والمثابرة. هذا التصريح لكل من شيماء السلمي وخالد فكرود مدير ثانوية عبد الله جنون التأهيلية، بالإضافة إلى عبد الله زهوري أستاذ مادة الفيزياء وعصام الناصري أستاذ اللغة الفرنسية.
1: الخبر ديال أنني الأولى على صعيد الجهة كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائلة ديالي والمؤسسة ديالي فرحة كبيرة. طبيعة الحال الحل، لأنه كان نتيجة لتضافر مجموعة من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسة ديالي بالمساندة ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ، الأسرة ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الأصعدة، وبطبيعة الحال المجهودات ديالي وتوفيق الله سبحانه وتعالى. كاين بزاف ديال الآفاق اللي مازال ما اختاريت بينهم، يعني القرار الحاسم مازال ما خديته. نبغي نقولوا بأنهم يستغلوا هذه الفرصة الثانية اللي تعطت لهم ويديروا كاع جهدهم إن شاء الله باش يتوفقوا فيها ويحققوا داكشي اللي يمكن ما كانوش غادي يحققوه في الدورة العادية.
2: هذا التمييز التلميذة المنضبطة المجتهدة ماشي وليد الصدفة، وإنما نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية والأساتذة بالخصوص، أيضا تتبع مباشر المديرية الإقليمية والأكاديمية لجهة الشرق. بالنسبة للنتيجة، النتيجة جد مشرفة، تشرف المدرسة العمومية، هذه المدرسة اللي كتسعى أنها تكون مدرسة للجميع ذات جودة ومنصفة أيضا لجميع التلاميذ.
3: بالنسبة للتلميذة شيماء السلمي، تلميذة قضيتها تقريبا هذه من السيزيام والثانية باك، من التلاميذ المجدين أوائل، الطريقة ديال الخدمة ديالها في القسم يعني مجدة بزاف، ونتمنوا لها إن شاء الله النجاح في المسيرة ديالها والتوفيق إن شاء الله.
4: معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، بصراحة فهي نتيجة تستحقها، ونتمنوا لها واحد الحظ موفق في قادم الأيام إن شاء الله.
0: بمدينة طنطا اختتمت فعاليات هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمة التنمية المستدامة والمندمجة لمناطق الواحات، المنظم من قبل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الألقان. وعرف هذا الحدث المقام على مدى 5 أيام مشاركة 30 شابة وشابا من إقليم طنطا، إلى جانب خبراء ومؤطرين وفاعلين في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي، بهدف تطوير حلول ومشاريع رقمية مبتكرة تستجيب للتحديات التي تواجه مناطق الواحات. تصريح في الموضوع لكل من محمد بن طالب رئيس تمثيلية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الألقان بطنطا وبعض المستفيدين.
5: بروجي ديالي قدام اللجنة، كل شيء داز مزيان، وهذاك انا حامل بروجي ديال سي سويب كي يقدر انك تشخص لهم براج اللي بغيتي فوز داك سي سويب، لانه كنلاحظوا انه في التعاونيات ديال طاطا كنلقاو الاشكاليه ديال انه ما كاينش واحد لومبالاج اللي كل تعاون يكون عندها لومبالاج ديالها اساسي، واحد لومبالاج لي بروفيسيونيل وكياتيري العين ويكون فيه الطبعه ديال لونصا ديالهم.
6: حامله المشروع تلصارت اللي هي من صار رقميه كتحافظ على اللباس التقليدي بالضبط الطاطاوي، واللي كتحاول باش انها ترجعوا بطريقه عصريه ولا شي حاجه اللي موديرن. اليوم جينا قدمنا مشاريع ديالنا قدام لجنه التحكيم ديال هاكاطون، وحاولنا باش اننا نديطايو اي حاجه كتخصنا في هذا المشروع. بالنسبه للفكره ديال المشروع ديالي، هي واحد المنصه رقميه اللي كتقدم خدمه ديال تدريس اللغات الاجنبيه بحال اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه للاطفال من سن 6 سنين ل 12 سنه، وكتستهدف بالاساس الاطفال اللي عندهم التوحد. واليوم جينا باش نقدموا المشاريع ديالنا قدام اللجنه المنظمه واللجنه التحكيم.
7: الوكاله كتنظم هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمه التنميه المستدامه والمندمجه لمناطق الواحات بالاقليم، وكيهدف الى تشجيع الشباب على توظيف التكنولوجيا الرقميه والذكاء الاصطناعي، وكذلك ايجاد حلول مبتكره للتحديات اللي كتعرفها مناطق الواحات، وكيشكل كذلك فضاء للابداع والعمل الجماعي وتبادل التجارب من اجل تعزيز الابتكار ورياده الاعمال لدى الشباب في اقليم طنطا، وتشجيعهم على تحويل افكارهم الى مشاريع قابله للتنفيذ وتخلق فرص الشغل والتنميه. استفد من هذا الهاكاثون حوالي 30 شاب وشابه من اقليم طنطا، واستفدوا من ورشه تكوينيه وتاطير من طرف خبراء ومختصين في مجال الرقمنة وريادة الأعمال، مكنتهم من تطوير أفكار مشاريع رقمية تستجيب للحاجيات المحلية وكتساهم في الوضعية الاقتصادية.
0: دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة، وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. من المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة 26 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، عزز الجيش الملكي صدارته لترتيبه عقب فوزه على الكوكب المراكشية بهدفين دون رد، رافعا رصيده إلى 52 نقطة، كما وصل نهضة بركان مطاردة المتصدرة بعد عودته بفوز ثمين من ميدان المغرب الفاسي بهدفين لواحد، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني. بدوره حقق الرجاء الرياضي فوزا مهما على النادي المكنسي بهدفين لواحد، ليرتقي للمركز الثالث برصيد 49 نقطة. وعن الجولة ذاتها، فاز حسنية أكادير على اتحاد تورقة بهدف دون رد، فيما تغلب اتحاد طنجة على نهضة زمامرة بالنتيجة نفسها، كما عاد أولمبيك جيرة بفوز ثمين من ميدان الفتحية الرياضي بهدفين دون رد، بينما تفوق الدفاع الحصني الجديد على الوداد الرياضي بهدف للا شيء. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
17: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع، موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
17: غيم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
2: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
3: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
1: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
4: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
1: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين، نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
1: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبريدة في دورتها 25. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمية مالا الفلاحة الصغروشني تترأس اختتام رالي الذكاء الاصطناعي وتشرف على التوقيع على اتفاقية لإحداث مدرسة للبرمجة بالرشيدية. في الصفحة الرياضية للنشرة البطولة الاحترافية اشتداد الصراع على صدارة الترتيب، الجيش الملكي يحافظ على الريادة ونهضة بركان والرجاء يواصلان المطاردة. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. يترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد اليوم بالمركب الملكي للفروسية والتوريدة دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية التوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. والتحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الميدالية الذهبية برسم الدورة 25 لجائزة الحسنة الثانية لفنون الفروسية التقليدية التوريدة لفئات الشبان لسربة المقدم زريزة عبدر من مديون جهة الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية جهة مراكش أسفية، والميدالية البرونزية لسربة المقدم الجزومي حسام من قلميم جهة قلميم ودنون. كما سلم سموه الميدالية الذهبية لفئة الكبار لسربة المقدم تلهوني محمد أمين من سطات جهة دار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الحلوى عبد الهادي من الصغيرات تمار جهة الرباط سلا القنيطرة، والميدالية البرونزية لسربة المقدم أنجار المهدية من مراكش المنارة جهة مراكش آسفية. بمرزوق عرض والتكوين المهني بجهة ضرعة فينالت سيتعزز بإحداث مدرسة للبرمجة وتشفير المعلومات بمدينة الرشيدية، وتحمل المؤسسة الجديدة اسم يوكود الرشيدية، وستحدث بموجب اتفاقية تم توقيعها أول أمس بمرزوق من طرف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمي وإصلاح الإدارة مالا الفلاحة الصغروشنية ورئيس مجلس جهة درعة فلال تهرو بروة إلى جانب عدد من الشركاء المؤسساتيين. وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش اختتام فعاليات رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل المنظم من طرف وزارة الانتقالية الرقمي وإصلاح الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الكفاءات الرقمية بالجهة وتمكين الشباب من تكوين متخصص في مجالات البرمجة والتشفير المعلومات بما يواكب التحولات الرقمية ومتطلبات سوق الشغل. تصريح الوزيرة مالا الفلاح الصغروشنية.
7: وقعنا واحد الاتفاقية مع جهة درعة تفيلت باش نخلقوا مدرسة جديدة ديال اليوكود، اللي هي كما كتعرفوا الوزارة ديالنا وقعت اتفاقية مع النادور مع فاس مكناس مع بني ملال، هذه جات يعني في المنطقة ديال درعة تفيلت. وهذه الاتفاقية هذه وقعناها طبعا مع الولاية ومع الجهة، وغادي تخول تكوين ديال الشباب في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي ابتداء من شتنبر المقبل ان شاء الله. غادي ناخذ واحد 50 ديال الشباب من المنطقه كامله ديال درعا تافيلات، وغادي يكون عندهم تكوين ديال لمده سنتين في مجال الرقمنه والذكاء الاصطناعي. هاجس ديالنا هو العداله المجاليه، وكذلك يعني محو الفوارق من ناحيه ديال الرقمنه باش ما يكونوش لي فراكتور نيميريك في البلاد.
6: هذا وقت تمت فعالية الدورة الأولى لرالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، وهو حدث يهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي في المغرب. وتميز الحفل الختامي أيضا بتوزيع الجوائز على الفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئات من الفئات العشرة. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمي وإصلاح الإدارة متحدثة:
7: هذا المساء كان عندنا الحفل الختامي اللي توج 30 مشروع، 10 منهم خدوا جائزة أولى، 10 منهم خدوا الجائزة الثانية، و10 خدوا الجائزة الثالثة. هذا كيعني أننا يعني من 138 مشروع توجنا 30 مشروع بجوائز مادية اللي غادي يخولوا لهاد الشباب هادو باش يتابعوا يوصلوا الاشتغال على هاد المشاريع هادو، علما بأننا حنايا كوزارة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عندنا تمويلات خاصة كل ما هو يهتم بالمقاولات الصغرى وكذلك الستارت اب وفي مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وغادي نواكبوا هاد الشباب هادو ونواكبوا المشاريع ديالهم باش يطوروها وينميوها باش تكون هي يعني المشاريع الأولى اللي غادي نعملوا في معاهد الجزري اللي خلقنا. كما كتعرفوا خلقنا شبكة المعاهد الجزري للذكاء الاصطناعي في يناير الماضي، وهاد المعاهد ديال الامتياز في الذكاء الاصطناعي كيخصنا ندخلوا فيها مشاريع جديدة اللي غادي يعني يتبنوها هاد الشباب هادو ويطوروها.
6: في خبر آخر، حصلت التلميذة شيماء سلمي على أعلى معدل في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق بتسجيلها 19.31 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية. وتمكنت شيماء التي تتابع دراستها بثانوية عبد الله جنون التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية بوجد أنقاد من نيل شهادة البكالوريا بتفوق، لتكلل بذلك مسارا دراسيا متميزا طبعه الالتزام والمثابرة. هذا التصريح لكل من شيماء سلمي وخالد فكرود مدير ثانوية عبد الله جنون التأهيلية، بالإضافة إلى عبد الله زهودي أستاذ مادة الفيزياء وعصام الناصري أستاذ اللغة الفرنسية.
8: الخبر ديال أنني الأولى على صعيد الجهة كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائلة ديالي والمؤسسة ديالي فرحة كبيرة طبيعة الحال، لأنه كان نتيجة لتضافر مجموعة من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسة ديالي بالمساندة ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ، الأسرة ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الأصعدة، وبطبيعة الحال المجهودات ديالي وتوفيق الله سبحانه وتعالى. كاين بزاف ديال الآفاق اللي مازال ما اختاريت بينهم، يعني القرار الحاسم مازال ما خديته. نبغي نقولوا بأنهم يستغلوا هذه الفرصة الثانية اللي تعطت لهم ويديروا كاع جهدهم إن شاء الله باش يتوفقوا فيها ويحقوا داكشي اللي يمكن ما كانوش غادي يحقوه في الدورة العادية.
9: هذا التمييز التلميذة المنضبطة المجتهدة ماشي وليد الصدفة، وإنما نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية والأساتذة بالخصوص، أيضا تتبع مباشر المديرية الإقليمية والأكاديمية لجهة الشرق. بالنسبة للنتيجة، النتيجة جد مشرفة، تشرف المدرسة العمومية، هذه المدرسة اللي كتسعى أنها تكون مدرسة للجميع ذات جودة ومنصفة أيضا لجميع التلاميذ.
10: بالنسبة للتلميذة شيماء السلمي، تلميذة قضيتها تقريبا هذه من السيزيام والثانية باك، من التلاميذ المجدين أوائل، الطريقة ديال الخدمة ديالها في القسم يعني مجدة بزاف، ونتمنوا لها إن شاء الله النجاح في المسيرة ديالها والتوفيق إن شاء الله.
11: معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، بصراحة فهي نتيجة تستحقها، ونتمنوا لها واحد الحظ موفق في قادم الأيام إن شاء الله.
6: بمدينة طاطا اختتمت فعاليات هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمة التنمية المستدامة والمندمجة لمناطق الواحات، المنظم من قبل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الألقان. وعرف هذا الحدث المقام على مدى 5 أيام مشاركة 30 شابة وشابا من إقليم طاطا، إلى جانب خبراء ومؤطرين وفاعلين في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي، بهدف تطوير حلول ومشاريع رقمية مبتكرة تستجيب للتحديات التي تواجه مناطق الواحات. تصريح في الموضوع لكل من محمد بن طالب رئيس تمثيلية الوكالة الوطنية الوطنية لتنمية مناطق الواحة وشجر الألقان بتطوع بعض المستفيدين.
12: بروجي ديالي قدام الجنة كلشي داز مزيان وهذاك. أنا حامل بروجي ديال سي سويب كي يقدر أنك تشخص لهم براج اللي بغيتي فوز داك سي سويب، لأنه كنلاحظوا أنه في التعاونيات ديال طاطا كنلقاو الإشكالية ديال أنه ما كاينش واحد لومبالاج اللي كل تعاون يكون عندها لومبالاج ديالها أساسي، واحد لومبالاج لي بروفيسيونيل وكيأثيري العين ويكون فيه الطبعة ديال اللونصة ديالهم.
13: حاملة المشروع تلسارت اللي هي منصة رقمية كتحافظ على اللباس التقليدي بالضبط التطاوي، واللي كتحاول باش أنها ترجعو بطريقة عصرية ولا شي حاجة اللي موديرن. اليوم جينا قدمنا مشاريع ديالنا قدام لجنه التحكيم ديال هاكاطون وحاولنا باش أننا نديطايو أي حاجة كتخصنا في هذا المشروع. بالنسبة للفكرة ديال المشروع ديالي هي واحد المنصة رقمية اللي كتقدم خدمة ديال تدريس اللغات الأجنبية بحال اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية للأطفال من سن 6 سنين ل 12 سنة، وكتستهدف بالأساس الأطفال اللي عندهم التوحد. واليوم جينا باش نقدموا المشاريع ديالنا قدام اللجنة المنظمة ولجنة التحكيم.
14: الوكالة كتنظم هاكاطون لابتكار رقمي في خدمة التنمية المستدامة والمندمجة لمناطق الواحات بالإقليم، وكيهدف إلى تشجيع الشباب على توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وكذلك إيجاد حلول مبتكرة للتحديات اللي كتعرفها مناطق الواحات، وكيشكل كذلك فضاء للإبداع والعمل الجماعي وتبادل التجارب من أجل تعزيز الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب إقليم طاطا، وتشجيعهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وتخلق فرص الشغل والتنمية. استفد من هذا الهاكاطون حوالي 30 شاب وشابة من إقليم طاطا، استفدوا من ورشة تكوينية وتأطير من طرف خبراء ومختصين في مجال الرقمنة وريادة الأعمال، مكنتهم من تطوير أفكار مشاريع رقمية تستجيب للحاجيات المحلية وكتساهم في الوضعية الاقتصادية.
6: دوليا حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة 26 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، عزز الجيش الملكي صدارته لترتيب عقب فوزه على الكوكب المراكشية بهدفين دون رد، رافعا رصيده إلى 52 نقطة، كما وصل نهضة بركان مطاردة المتصدرة بعد عودته بفوز ثمين من ميدان المغربي الفاسي بهدفين لواحد ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركزية الثانية. بدوره حقق الرجاء الرياضي فوزا مهما على النادي المكنسي بهدفين لواحد ليرتقي للمركز الثالث برصيد 49 نقطة. وعن الجولة ذاتها، فاز حسنية أكادير على اتحاد تورقة بهدف دون رد، فيما تغلب اتحاد طنجة على نهضة زمامرة بالنتيجة نفسها، كما عاد أولمبيك جيرة بفوز ثمين من ميدان الفتحية الرياضي بهدفين دون رد، بينما تفوق الدفاع الحسني الجديد على الوداد الرياضي بهدف لا شيء. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
15: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزتية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
16: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
15: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
1: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
5: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
18: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والمنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجات هذه الظروف سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
19: تحل عام قوة المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
20: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
1: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
21: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
22: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
23: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
1: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزوي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
24: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولاً تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتوجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتوجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
15: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
25: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكية تيمكن له أنه يجيولوكاليزيك وتعطيك جميع

0: ريم راديو
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبريدة في دورتها 25. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمية مال الفلاح الصغرشني تترأس اختتام رالي الذكاء الاصطناعي وتشرف على التوقيع على اتفاقية لإحداث مدرسة للبرمجة بالرشيدية. في الصفحة الرياضية للنشرة، البطولة الاحترافية اشتداد والصراع على صدارة الترتيب، الجيش الملكي يحافظ على الريادة، ونهضة بركان والرجاء يواصلان المطاردة. أهلا بكم. في مستهل هذا الموعد الإخباري، يترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد اليوم بالمركب الملكي للفروسية والتبريدة دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. والتحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية، سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الميدالية الذهبية برسم الدورة 25 لجائزة الحسنة الثانية لفنون الفروسية التقليدية التبريدة لفئات الشبان لسربة المقدم زريزة عبدر من مديون جهة الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية جهة مراكش أسفية، والميدالية البرونزية لسربة المقدم الجزومي حسام من قلميم جهة قلميم ودنون. كما سلم سموه الميدالية الذهبية لفئة الكبار لسربة المقدم تلهوني محمد أمين من سطات جهة دار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الحلوى عبد الهادي من الصغيرات تمار جهة الرباط سلا القنيطرة، والميدالية البرونزية لسربة المقدم أنجار المهدية من مراكش المنارة جهة مراكش آسفية. بمرزوق عرض التكوين المهني بجهة ضرعة فينالت، سيتعزز بإحداث مدرسة للبرمجة وتشفير المعلومات بمدينة الرشيدية، وتحمل المؤسسة الجديدة اسم يوكود الرشيدية، وستحدث بموجب اتفاقية تم توقيعها أول أمس بمرزوق من طرف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمي وإصلاح الإدارة مال الفلاح الصغرشني ورئيس مجلس جهة درعة فلال تهرو بروة إلى جانب عدد من الشركاء المؤسساتيين. وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش اختتام فعاليات رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل المنظم من طرف وزارة الانتقالية الرقمي وإصلاح الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الكفاءات الرقمية بالجهة وتمكين الشباب من تكوين متخصص في مجالات البرمجة والتشفير المعلومات بما يواكب التحولات الرقمية ومتطلبات سوق الشغل. تصريح الوزيرة مال الفلاح الصغرشني.
2: وقعنا واحد الاتفاقية مع جهة درعة فيلالت باش نخلقوا مدرسة جديدة ديال اليوكود، اللي هي كما كتعرفوا الوزارة ديالنا وقعت اتفاقية مع النادور مع فاس مكناس مع بني ملال، هذه جات يعني في المنطقة ديال درعة فيلالت. وهذه الاتفاقية هذه وقعناها طبعا مع الولاية ومع الجهة، وغادي تخول تكوين ديال الشباب في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي ابتداء من شتنبر المقبل ان شاء الله. غادي ناخذ واحد 50 30 ديال الشباب من المنطقه كامله ديال درعا تافيلات، وغادي يكون عندهم تكوين ديال لمده سنتين في مجال الرقمنه والذكاء الاصطناعي. هاجس ديالنا هو العداله المجاليه، وكذلك يعني محو الفوارق من ناحيه ديال الرقمنه باش ما يكونوش لي فراكتور نيميريك في البلاد.
1: هذا وقت اتمام فعاليات الدورة الأولى لرالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، وهو حدث يهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز

0: الابتكار الرقمي في المغرب. وتميز الحفل الختامي أيضا بتوزيع الجوائز على الفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئة من الفئات العشرة. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقالية الرقمي وإصلاح الإدارة متحدثة:
1: هذا المساء كان عندنا الحفل الختامي اللي توج 30 مشروع، 10 منهم خدوا جائزة أولى، 10 منهم خدوا الجائزة الثانية، و10 خدوا الجائزة الثالثة. هذا كيعني أننا يعني من 138 مشروع توجنا 30 مشروع بجوائز مادية اللي غادي يخولوا لهاد الشباب هادو باش يتابعوا يوصلوا الاشتغال على هاد المشاريع هادو، علما بأننا حنايا كوزارة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عندنا تمويلات خاصة كل ما هو يهتم بالمقاولات الصغرى وكذلك الستارت اب وفي مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وغادي نواكبوا هاد الشباب هادو ونواكبوا المشاريع ديالهم باش يطوروها وينميوها باش تكون هي يعني المشاريع الأولى اللي غادي نعملوا في معاهد الجزري اللي خلقنا. كما كتعرفوا خلقنا شبكة المعاهد الجزري للذكاء الاصطناعي في يناير الماضي، وهاد المعاهد ديال الامتياز في الذكاء الاصطناعي كيخصنا ندخلوا فيها مشاريع جديدة اللي غادي يعني يتبنوها هاد الشباب هادو ويطوروها.
0: في خبر آخر، حصلت التلميذة شيماء السلمي على أعلى معدل في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق بتسجيلها 19.31 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية. وتمكنت شيماء التي تتابع دراستها بثانوية عبد الله جنون التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية بوجد أنقاد من نيل شهادة البكالوريا بتفوق، لتكلل بذلك مسارا دراسيا متميزا طبعه الالتزام والمثابرة. هذا التصريح لكل من شيماء السلمي وخالد فكرود مدير ثانوية عبد الله جنون التأهيلية، بالإضافة إلى عبد الله زهوري أستاذ مادة الفيزياء وعصام الناصري أستاذ اللغة الفرنسية.
2: الخبر ديال أنني الأولى على صعيد الجهة كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائلة ديالي والمؤسسة ديالي فرحة كبيرة طبيعة الحال، لأنه كان نتيجة لتضافر مجموعة من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسة ديالي بالمساندة ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ، الأسرة ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الأصعدة، وبطبيعة الحال المجهودات ديالي وتوفيق الله سبحانه وتعالى. كاين بزاف ديال الآفاق اللي مازال ما اختاريت بينهم، يعني القرار الحاسم مازال ما خديته. نبغي نقولوا بأنهم يستغلوا هذه الفرصة الثانية اللي تعطت لهم ويديروا كاع جهدهم إن شاء الله باش يتوفقوا فيها ويحقوا داكشي اللي يمكن ما كانوش غادي يحقوه في الدورة العادية.
3: هذا التمييز التلميذة المنضبطة المجتهدة ماشي وليد الصدفة، وإنما نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية والأساتذة بالخصوص، أيضا تتبع مباشر المديرية الإقليمية والأكاديمية لجهة الشرق. بالنسبة للنتيجة، النتيجة جد مشرفة، تشرف المدرسة العمومية، هذه المدرسة اللي كتسعى أنها تكون مدرسة للجميع ذات جودة ومنصفة أيضا لجميع التلاميذ.
4: بالنسبة للتلميذة شيماء السلمي، تلميذة قضيتها تقريبا هادي من السيزيام والثانية باك، التلاميذ المجدين أوائل، الطريقة ديال الخدمة ديالها في القسم يعني مجدة بزاف، ونتمنوا لها إن شاء الله النجاح في المسيرة ديالها والتوفيق إن شاء الله.
5: معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، بصراحة فهي نتيجة تستحقها، ونتمنوا لها واحد الحظ موفق في قادم الأيام إن شاء الله.
0: بمدينة طاطا اختتمت فعاليات هاكاثون الابتكار الرقمي في خدمة التنمية المستدامة والمندمجة لمناطق الواحات، المنظم من قبل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الألقان. وعرف هذا الحدث المقام على مدى 5 أيام مشاركة 30 شابة وشابا من إقليم طاطا، إلى جانب خبراء ومؤطرين وفاعلين في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي، بهدف تطوير حلول ومشاريع رقمية مبتكرة تستجيب للتحديات التي تواجه مناطق الواحات. تصريح في الموضوع لكل من محمد بن طالب رئيس تمثيلية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الألقان بطاطا وبعض المستفيدين.
6: برزنتيس بروجي ديالي قدام اللجنة، كلشي داز مزيان، وهذاك انا حامل البروجي ديال سي سويب كيقدر انك تشخص لهم براج اللي بغيتي فوز داك السي صهيب، لانه كنلاحظوا انه في التعاونيات ديال طاطا كنلقاو الاشكاليه ديال انه ما كاينش واحد لومبالاج اللي كل تعاوني يكون عندها لومبالاج ديالها اساسي، واحد لومبالاج لي بروفيسيونيل وكياتيري العين ويكون فيه الطبعه ديال لونصه ديالهم.
7: حامله المشروع تلسارت اللي هي من صار رقميه كتحافظ على اللباس التقليدي بالضبط التطاوي، واللي كتحاول باش انها ترجعه بطريقه عصريه ولا شي حاجه اللي موديرن. اليوم جينا قدمنا مشاريع ديالنا قدام لجنه التحكيم ديال هاكاطون، وحاولنا باش اننا نديطايو اي حاجه كتخصنا في هذا المشروع. بالنسبه للفكره ديال المشروع ديالي هي واحد المنصه رقميه اللي كتقدم خدمه ديال تدريس اللغات الاجنبيه بحال اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه للاطفال من سن 6 سنين ل 12 سنه، وكتستهدف بالاساس الاطفال اللي عندهم التوحد. واليوم جينا باش نقدموا المشاريع ديالنا قدام اللجنه المنظمه لجنه التحكيم.
8: الوكاله كتنظم هاكاطون الابتكار الرقمي في خدمه التنميه المستدامه والمندمجه لمناطق الواحات بالاقليم، كيهدف الى تشجيع الشباب على توظيف التكنولوجيا الرقميه والذكاء الاصطناعي، وكذلك ايجاد حلول مبتكره للتحديات اللي كتعرفها مناطق الواحات، وكيشكل كذلك فضاء للابداع والعمل الجماعي وتبادل التجارب من اجل تعزيز الابتكار ورياده الاعمال لدى الشباب اقليم طاطا، وتشجيعهم على تحويل افكارهم الى مشاريع قابله للتنفيذ تخلق فرص الشغل والتنمية. استفد من هذا الهاكاطون حوالي 30 شاب وشابة من إقليم طاطا، استفدوا من ورشة تكوينية وتأثير من طرف خبراء ومختصين في مجال الرقمنة وريادة الأعمال، مكنتهم من تطوير أفكار مشاريع رقمية تستجيب للحاجيات المحلية وكتساهم في الوضعية الاقتصادية.
0: دوليا حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة 26 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، عزز الجيش الملكي صدارته لترتيبه عقب فوزه على الكوكب المراكشية بهدفين دون رد، رافعا رصيده إلى 52 نقطة، كما وصل نهضة بركان مطاردة المتصدرة بعد عودته بفوز ثمين من ميدان المغربي الفاسي بهدفين لواحد ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركزية الثانية. بدوره حقق الرجاء الرياضي فوزا مهما على النادي المكنسي بهدفين لواحد ليرتقي للمركز الثالث برصيد 49 نقطة. وعن الجولة ذاتها، فاز حسنية أكادير على اتحاد تورقة بهدف دون رد، فيما تغلب اتحاد طنجة على نهضة زمامرة بالنتيجة نفسها، كما عاد أولمبيك جيرة بفوز ثمين من ميدان الفتحية الرياضي بهدفين دون رد، بينما تفوق الدفاع الحسني الجديد على الوداد الرياضي بهدف لا شيء. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
9: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة.
11: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية.
10: إطلاق هذا التطبيق أختي زواهواي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتوجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتوجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
11: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
12: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجي لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا احسن هاد الناس فين كاينين، ويمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
11: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
13: ريم راديو.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: بكم والبداية بأبرز العناوين. ببوزنيقة، الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الملتقى الجهوي الرابع للشباب. بجهة الدار البيضاء ستات، انطلاق الدورة التكوينية الأولى لبرنامج مشاركة لتعزيز حضور النساء في العمليات السياسية. وبطنجة، انطلاق منافسات بطولة العالم للزوارق الشراعية فئة الأوبتيميست بتحطيم الرقم القياسي في عدد البلدان المشاركة. شكلت تحديات وآفاق الإدماج الاقتصادي والثقافة المقاولاتية لدى الشباب محور النقاش خلال الملتقى الجهوي الرابع للشباب الذي عقد بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. وتميز هذا اللقاء بحضور على الخصوص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، إلى جانب فاعلين مؤسساتيين ومنتخبين وباحثين وطلبة لمناقشة السياسات العمومية الخاصة بإدماج الشباب. وبهذه المناسبة سلط السيد السكوري الضوء على مجموعة من البرامج التي تروم تعزيز إدماج الشباب، مشيرا في هذا السياق إلى برنامج التدرج المهني الذي انطلق هذه السنة لفائدة نحو 45 ألف شاب وشاب في حوالي 606 من المهن تشمل الصناعة التقليدية والفلاحة والذكاء الاصطناعي والسياحة وغيرها. انطلقت بالدار البيضاء الدورة التكوينية الجهوية الأولى لبرنامج مشاركة بجهة الدار البيضاء ستات حول موضوع تعزيز مشاركة النساء في العمليات السياسية في أفق الاستحقاقات الانتخابية 2026-2027. ويروم هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، يروم تقوية قدرات النساء والشابات لتعزيز مشاركتهن في الاستحقاقات المقبلة. وتستهدف هذه الدورة التكوينية الجهوية المنظمة على مدى يومين النساء والشابات الفاعلات في المجالين السياسي والمدني بهدف تقوية مهاراتهن المرتبطة بالمنظومة الانتخابية والقيادة السياسية وآليات وتقنيات إدارة الحملات الانتخابية والتواصل السياسي والرقمي، إلى جانب الترافع والتفاوض. انطلقت بطنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
13: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
14: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينضموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
15: الاتحاد المغربي قام ب شيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
13: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
16: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
13: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهر تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
11: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
17: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبيرقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
17: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
18: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
11: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
19: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
11: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
17: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
20: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة النصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
17: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
22: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو.
22: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
21: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
22: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
22: ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو. غيم راديو.
22: الخبر من المصدر.
21: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
2: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
3: التحالي العام لقوات المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
23: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
21: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
24: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
25: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحديتها بل بتضافر الجهود.
26: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
21: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
17: ريم راديو.
1: ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية.
21: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
14: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
15: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
21: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
16: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
21: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
1: ريم راديو.
17: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية.
20: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
19: كان عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
20: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
1: غريم راديو. غريم راديو.
17: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات.
22: ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
17: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو
17: إذاعة الأخبار المغربية.
21: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
2: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
3: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
23: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
21: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
24: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
25: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
26: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
21: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
1: ريم راديو.
17: الخبر من المصدر. ريم.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
3: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عاد التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي غينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
4: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
2: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
5: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
2: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين، نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين.
1: غيم راديو.
0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
2: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة النصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
1: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى. مباريات حدثت الأنفال ونجوم صنعوا المجد أمام

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال الموسيقى. ريم راديو.
1: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
2: غيم راديو.
0: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
2: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتوجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتوجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
1: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
3: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يكونوا مقتنيين المشتريات ديالهم.
1: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
6: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجات هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
7: الاتحاد العام لقوات المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
8: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
5: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
9: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
10: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحديتها بل بتضافر الجهود.
11: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
5: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول
0: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
2: المنافسين قسموهم على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة

0: 80 متسابقا.
1: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
0: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: صحة، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
5: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
6: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
5: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
2: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
8: ريم راديو.
0: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع، موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
3: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية.
4: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال منتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
3: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
5: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكية، تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعة التقليدية اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقة لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم، انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
3: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة ستايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة، إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
6: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
7: الاتحاد العام لقوات المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
8: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
2: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
9: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
10: الغرض هو أن نشاركوا